0: ديوان اف ام.
1: يا قولي من هادشي رجايا هزين زين عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطفو حيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون.
2: هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وسوق في كاديار. هلا

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال أشرفه أمس على اجتماع ضم كلا من وزراء الداخلية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والرئيسين المديرين العامين للسوناد وستاك والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، يؤكد على أنه يتبع عنكثب الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى تنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. ورئيس الجمهورية يدعو إلى وضع حد وبصفة فورية لقطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق لأكثر من 24 ساعة، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. كما أثنى رئيس الدولة على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. ومن جهتها الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترجع أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى التخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية، داعية إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. والجامعة تؤكد في بيان توضيحي أن قرار اللجوء إلى تقنية قطع الكهرباء الدوري يمثل إجراء تقنيا حتمته الظروف الموضوعية لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الشامل ومنع الانقطاع الكلي للطاقة، معربة عن تفهمها للغضب الشعبي الناجم عن هذه الانقطاعات. وفي سياق متصل، مدينة منزل عبد الرحمن التابعة لولاية بنزرت تشهد الليلة الماضية حالة من الاحتقان والاحتجاج على الانقطاعات المتكررة والمطولة للماء والكهرباء، حيث عمد عدد من المحتجين إلى إغلاق الشارع الرئيسي الرابط بين المدينة وبقية المناطق المجاورة عبر إضرام النار في الإطارات المطاطية ووضع الحجارة، قبل أن تتدخل وحدات الأمن لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطريق وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا. وفي موضوع آخر، رئيس جمعية إبصار محمد منصور يؤكد ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة لتتروح بين 65 و68%، مع تسجيل معدلات أعلى بكثير لدى الفتيات، موضحا أن هذه الأرقام تتزامن مع كلفة إعاقة باهظة ترهق كاهل العائلات، حيث تنفق الأسرة التي تضم فردا من ذوي الإعاقة نحو 7 أضعاف ما تنفقه الأسر الأخرى في حياتها اليومية.
2: تونس تتميز في الناحية دي بالتشريعات والقوانين اللي ما تلقاهاش حتى في دول متقدمة، خاصة دستورة حقوق ذوي الإعاقة في الفصل 54 في دستور 22. أما أنا عندنا من 2016 الدولة جيت في 2016 وعملت التزام ليه هي وألزمت القطاع الخاص بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن من 2016 احنا في 2026 10 سنوات ما لاحظناه اللي تقريبا نسبة التطبيق في القطاع الخاص ما تفوتش 0.33 ونسبة بتالا فوق 65 إلى 68%، وهذا رقم مرتفع جدا، والفتيات أكثر بتالا في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل عندنا مثلا أخرى هي كلفة الإعاقة. الإعاقة هذه عندها كلفة. ما معنى كلفة؟ كلفة يعني الحياة اليومية نتاعنا. تقريبا العائلة اللي عندها شخص ذوي إعاقة أو طفل ذوي إعاقة تصرف عليه تقريبا 7 مرات أكثر من طفل خارج داخل الإعاقة. بالتالي كلفة الإعاقة في مقابل البطالة تعطينا حالة تهميش وإقصاء كبيرة على الآخر.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الأمريكي يعلن اليوم الانتهاء من أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لليلة 12 على التوالي. وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر جنوب إيران، فيما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن بلاده سترد على أي استهداف لبنيتها التحتية، مؤكدا أن أي اعتداء على إيران سيستدعي ردا قويا وحاسما، وأن الجهات التي تساهم في مثل هذا الاعتداء ستعتبر أهدافا مشروعة وفق قوله. وفي تطورات إقليمية مرتبطة بالتصعيد، أعلن الجيش البحريني تصدي لهجمات إيرانية، فيما قالت الكويت أنها اعترضت طائرات مسيرة مصدرها إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس ديوان.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:13 صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. شكرا على المتابعة. كتيبة ناس الديوان صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج، مين العزيزة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور سامح.
2: أهلا بالعميد
3: محمد. صباح النور. صباح النور ضيفتنا العزيزة. اشتدي أزمة تنفرجي
2: إن شاء الله.
3: اليوم أول نهار الصباح حسيت بالرطوبة اللي مع العادية
2: شوية
3: يعني. أي. لا بالحق أي خرجت ما فماش كل الصامور النار اللي كل صباح اللي يعرضني الحقيقة. أول نهار خرجت الفجر قعدت
2: الحمد لله
3: كنت برا شربت قهوتي برا. أول نهار ربي يرحمنا إن شاء الله وربي يخف علينا من الشيء اللي صار هذا. اللي أنا في العمر هذا ما نتصورش ما نذكرش أنه صار في حياتي شيء اللي شفته في 40 درجة في الليل. ما نصورش من نهار ولدت انه حتى في اقصى الجنوب حتى في غرغور الصحراء ما شفتوش شيء هذا. ربي يرحمنا ان شاء الله نراجع زاد اعمالنا خاطر ماشي ما نصورش بليش الحقيقه. يزم كل تونسي 12 مليون يراجع روحه واش قاعد يعمل. لا بالحق راه بالحق نحيو الشر من قلوبنا، نحيو نفكروا اللي الدنيا هذه راهي فانيه وراه ما يبقى كان طيب، ما يبقى كان ذكرى طيبه والعمل الطيب. ويزم بحق نراجع رواحنا
2: نراجع رواحنا على المستوى الشخصي، نراجع استراتيجياتنا على مستوى الدولة وبلادنا وحكوماتنا، ونراجع كل ما وصلنا للانقطاعات هذية المتكررة. صباح النور مرة أخرى سيد العميد توفيق ديدي، غزالتنا نوروزة الجميلة. صباح النور.
4: صباح النور سامح. بونجور
2: لكافة نوروزة.
4: صبا انا الحمد لله. بونجور لكافة الحضور سيد العميد الارتيست وضيفتنا. نسلم على ندو وأمونة ومرام، نسلم على اسمه فينا الكل. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله تفرج شوية بشوية.
2: إن شاء الله بشوية بشوية يجي الفرج لارتيست وفناننا محمد سعيد. صباح النور.

0: ايش ما فهمتش واش
1: واش
2: يا نبيها
0: واش عجبا فيها
1: حلو نبيها صباح كسب
0: نحب نبيها كراولي
1: صديقتنا الكل نبيها
0: صباح النور سموحه
1: بونجور محمد
0: سيد العميد نوروزة ضيفتنا الكتيبه بيان سور امونة ندو مرام صباح الخير تونس وان شاء الله اللي جاي خير ونحب نهدي غنيه نغاره بربي
2: كوني نغره
3: انا هاني ساكته مش نتكلم
1: اي نغاره شويه نوروز ما ميسلش نوروز تنغر كيما تحب
3: سموحه من وقتاش
0: سيب لي ولدي
1: فهلا سيب لي ولدي نوروز صباح النور عليكم الناس الكل البارح كنا قاعدين احنا اليوم كذلك باش نكملوا في التليفونات نتاعنا 31 328 328 31 328 328 328. مرحبا تليفوناتكم نداءاتكم كان الضوء مقصوص عليكم وين ما كنتوا كيما استانستوا بديوان افهم وكيما استانستوا بناس الديوان صوتكم كان ضوء كان ما مقصوص كلمونا على 31 328 328. سينو كان ما خلطوش على التليفون فما سيت اسمه فما ضو حلو ديجا الاسم فما ضو تنجموا تدخلوا للسيت هذايا وياما تقولوا عندكم ضو ولا لا ولا تقولوا لنا هنا توا قاعده نشوف السيت ديجا بدات تخضر الامور في برشا مناطق في الجمهوريه التونسيه مش جديد عليهم النجاح مش جديد عليهم انهم يخموا اوت اوف ذا بوكس بطرق جديده نحكيو على غازي قطاطا واماني منصوري اللي هما وراء السيت هذايا وراء برشا دي ستارت ابس وشركات أخرى اللي ممكن تعرفوه ما تعرفوش كل اللي وراهم فما دو جون تونيزيان نقول جون تونيزيان هكا ولا فما دو جون تونيزيان وراء النجاحات الكبيرة هذي نحب نرحب برشا بأماني منصوري معنا في ناس الديوان أماني بونجور
4: يعيشك صباح النور وميرسي بوكو على الانفيتاسيون
1: مرحبا بك أماني قولي أماني ساعة شنو حكاية فما ضو
4: والله فما ضو هو أي. موقع كما قلت انت عنده نهار راهو اليوم
1: عنده
4: نهار اي عنده نهار وما شاء الله فيه اكثر من 200,000 سينيالمون سهل برشا احنا قاعدين نعيشوا في ازمه الناس كل قاعده تتعدى علينا بريسك بنفس الطريقه ممكن بطرق متفاوته شويه ما يظهر لي قاعدين نعديو في نهاراتنا نسالوا من الصباح للعشيه فما ضو ولا لا في الدار في الخدمه باش نطمنوا على عائلتنا العبيد اللي عندنا مرضى في العائله تلقاها مرحبله الناس اللي عندهم تيلي ترافاي ربي نمشي لك الحومة الفلانية نجم نقعد في قهوة وإلى لي دونك من الصباح لليل وإحنا فما ضو فما ضو هذاك اللي صار معناها ولت البارح قص برشا ضو قمنا الصباح لا فما ضو في الدار لا في الخدمة لا حتى في سال دو سبور بالحق
1: حتى بالخدمة.
4: غازي اللي هو ورا الانيسياتيف هذايا هو غازي قطاطة اللي عمال السيت هذا بالحق معناها سألني فما في الدار لي في الخدمة لي قلت له ما عندي ما نعرفش ما ما ما ما عنديش ما نجمش نقولها لك معني امانك نقعد نطلب في العبيد بالواحد بالواحد قال لي تعرفش كيفاش باش نعمل سيت اسمه فما ضو ونشوف نخلي العبيد يسينيالي ويقولوا فما ضو الا اللي باش توصل لنا المعلومه هكاك كيفاش
1: وشوف السلاسه داكور تو نعمل سيت
4: والله اسمع راهو احنا دي زونتربرونور
1: برافو عليكم
4: تعرف هذاك هو العقليه نتاع لونتربرونور وين فما مشكله نخمو شنو هو الحل معني عرفت كل واحد اليوم في تونس يقوم المان سباتاي معني كل واحد في موقعه ما نجموش الكل نعملوا خدمه الناس الكل دونك احنا ان طونك انتربرونور وغازي معني راهو انتربرونور عنده تو اكثر من 10 سنين بالنسبه لي مشكله حل مشي لقى الحل الا مي اون بلاس في من با ساعه من زمان
1: وانا توا قاعده نشوف في السيت ميم سي فما شكون باش يقولوا لنا شكون قال صحيح شكون قال فيا ولا لا فما عباد باش يحاولوا انهم ممكن ما نعرفش انا يبثوا البلبله ولا غيره اوكي مش كل شيء نجم يكون فيا 100% لكن قديش فما من تونسي حتى كي يحط راهو الضوء مقصوص راهو التونسي بسيكولوجيكمون يرتاح يحس اللي هو وصل صوته كلكو باغ معناها احنا حتى البارح كي خذينا تليفونات واليوم باش ناخذوا تليفونات على 31 328 328 قلك على الاقل وصلت صوتي على الاقل فما شكون باش يسمعني
4: اي هو دونك موقع العبيد تدخل عليه دونك موقع كولابوراتيف العبيد سي ان اوتي كولابوراتيف العبيد تدخل أي. تحط في المنطقه نتاعها تعمل تحيين الضوء مقصوص والا لا بيان سور على خاطر معناها حد كيما غازي بيان سور عنده خبره أي. كبيره خاما في برشا حاجات من الساعه الاولى انه مثلا كيف انت تدخل ما تنجمش في منطقه تعمل تحيين كي تعمل تحيين تنجمش تعمله لازمك تستنى 10 دقائق باش تعاود تعمله في نفس البلاصه هذيك واي تحيين راهو يصير على اي منطقه بعد 45 دقيقه يختفي باش نجمو نطلعو ليزافي والسينيالمون تاع العباد الاخرين علاش على خاطر سي ان سيت كوميونوتير كولابوراتيف كيما تقول انت ويزم نتاع نتاع الالكتريسيتي قد ما عندنا عباد باش تساهم انها تعطي المعلومه قد ما باش تكون المعلومه بلو فيابل وقد ما الناس باش تجي معناها نفرضوا باش يجي حد يبث البلبله باش يجي يحط بالغلط هو اون فيت باش يبدا يكلكل اللي عنده اكثر باش يجي يقول بالصحيح هو هذاك اللي باش ياخذه دونك احنا
1: كي مثلا فما 100 شخص انا من حي الغزالة كي فما 100 شخص من حي الغزالة فيهم 60 يقولوا راهو سي كوبي و 40 يقولوا سا مارش فما ضو
4: بيان سور سي كوبي هو اللي باش ياخذوا معناها اللي فيه D'accord. اكثر هو اللي باش ياخذ ما بعد
1: 45
4: فوالا اللي فيه
1: بعد 45 دقيقه يتيحوا للميه هذوك الكل
4: ونبداو من اول وجديد دونك معناها حتى لليوم داير اخزر هي راهي معناها انيسياتيف مواطنيه سي غراتوي راهو ماهوش ان اوتي باش يعوض حتى جهه رسميه وراهو ماهوش معناها موقع فيه معلومه من جهه رسميه ومانيش هوني باش نعوضهم احنا باش نعاونوا باللي نجموا دونك احنا نعملوا بالحق على العبيد اللي اليوم تحب تعاون غيرها اليوم راهي أزمة نجمو نجمو كان نتعديوها كان ما نعملوا على التضامن متاع التوينسة مع بعضهم دونك اليوم هي معناها غازي وقت اللي عمال السيت بالنسبة لي طريقة باش بالحق معناها نحاولوا نخليوا العبيد تدخل en temps réel وتخلي التحيين نتاعها هذاك وهو الي بري اون كونسيديراسيون من البارح معناها حاجه مؤسفه هي معناها طولين لنا الشركه لنا باش نوليو شركه لنا باش نربحوا منه فلوس معناها بالعكس غازي البارح صرفوا فلوس من عنده
1: راهو سي غراتوي
4: سي غراتوي
1: تدخل
4: على رحمه الوالد
1: لنا باش نلقاو فيه سبونسورينغ لنا باش نلقاو حتى شيء لا بوبليسيتي لا كذا
4: شو معناها غازي راهو معناها انسان قرا في تونس معناها عاش 14 سنه في فرنسا
1: اي حكينا الحكايه سي فري
4: اي غازي سي كيلكان قرا في تونس ولد ليسي بيلوت خرج بعد الباك قرا في فرنسا عمل تيليكوم بريتاني خدم في شركات كبيره برشا قعد اكثر من 14 سنه مي على خاطر بالحق نمو
1: وانت معاه
4: وانا معاه انا بون في حاجه اخرى مي انا
1: كنت في فرنسا
4: كيف نفس الباركور روحنا لتونس طبعاً أكثر من 10 سنين نبنيو فيها
1: علاش روحتوا لتونس؟
4: على خاطر شو
1: كان عندكم كل شيء وانتم معناها من من من نخب اللي موجودين كسوا في تونس ولا في فرنسا علاش روحتوا؟ يقول قايل غادي أسهل الفلوس أسهل باش تجيبها الكونفور ينجم يكون أسهل هذي للناس اللي قاعدة تسمع فينا واللي حلم حياتها إنها فيزا بركة راوة مش بوست في فرنسا يعيش حياته الكل يلوج على فيزا علاش انتم ما روحتوا؟ خلينا نمشي في البوزيتيف فايبس اليوم الصباح
4: ما هوش كلام في الريح راهو على يعني خاطر بالحق بلادنا ياسر محليها راهو احنا عايشين في نعمه رغم الصعوبيه نتاعها راهو والله لي غب اني با بلو فيغت ايغ وبالنسبه لينا 10 سنين التالي راهو كنا نحب نبنيو حاجه في تونس ومؤمنين بها والحمد لله يا ربي كيما عطيناها تونس هاك عطاتنا معنا اليوم عندنا شركه نخدموا في عبيد بدلنا حيط برشا من الناس الشركه نتاعنا دبشي خرجت لبرا ولينا موجودين حتى في مصر دونك الحقيقه يافي توت اباتيغ في تونس في بلاد الناس قد ما تعمل ما تظهرش في بلادك على خاطر عندك بارشة حاجات باش تبنيها ومس فر ساعات راهو اي حاجة باش تعملها راهي باش تظهر وباش تبين وباش يكون سورتو عندها تأثير وامباكت معناه شوف احنا البارح السيت غازي اقعد بفلوس وبمجهوده الشخصي لقى مشكلة لقى لها معناه عمل لها الحل في نهار راهو تعرفش معناها البارح وصلنا في في في الثانيه دو سينيالمون معناها تعرفش معناها اكثر من 200 الف سينيالمون في نهار معناها لو بوزوان الي لا مستحقين حاجه كي من هكا تخلينا نوصلوا المعلومه ولت البارح صاحبتي اونسانت في شهرها تدور من حومه لحومه من دار ماماتها لدار خالتها ما تعرفش الضوء موجود والا لا اذا كان احنا اليوم انا جيت التوانسه باش نعاونوا بعضنا ماك خاسر حتى شيء يقص عليك الضوء الا يرجع الضوء
1: جوست اعلم
4: معناها اعلم معناها يكون عندك لو ريفليكس باش تدخل وقد ما تدخل عبيد الاف معناها باش تعطي المعلومه الصحيحه قد ما المنفعه نتاع الموقع هذايا باش
1: برافو عليكم اميني منصوري سيد العميد اش قولك في اللي تسمع فيه
2: هاي بالله العظيم لو كان جاو التوانسه يفكروا كيما الكوبل هذايا رانا ما ديما عندي الموديل سويسرا رانا فتناها الحكايه كل شنيه هي توا كوب 14 عام هكا جماعه الممحونين اللي خموا كان في الخارج يخموا فهمتي دعوه كبيره فهمتي مش فاهمين حتى كعبه وانا نقول لهم راني كمشيت غادي راهو اقترحوا عليا الدنيا كله وراني قعدت مركي في المات باش نروح البلادي عامل كرني كل نهار يتعدى مركيه وعامل دوره في اخر نهار باش نروح فيه لانه التوانسه مش فايقين بهالبلاد التوانسه مش فايقين مع الاسف عندنا 12 مليون كل واحد داير في 8 لو كان جينا نفهم ونرجعوا اش معناها مجتمع مجتمع راهو خلايا عائلات افراد واليوم كل واحد عاطي بظهره الاخر شنو يصير في الاخر يتقطع النسيج الاجتماعي لو كان جاوا الكوبلوات كل كما كوبل اسمع فيه هذا 14 عام في فرنسا ويحبوا بلادهم ورجعوا ورجعوا من لي سي بيلوت المستوى راقي راجل عمل لوجيسيال المفروض تعملوا الدوله ما عملوش هو راه عملته لجنه مجاوبه الكوارث باش يعرفوا هما يتبعوا وين قاعد يصير الشيء هذا مش بالتليفون يعني شوف انا راني عامين وانا نعيط على الموضوع هذايا راي بلادنا اجمل بلاد موجوده على الكره الارضيه رانا احنا تسببنا في اللي قاعد يصير احنا التوانسه تسببنا في اللي قاعد يصير هذا
1: فما اللي باش يقول لك ممكن كل 14 سنه في فرنسا نجمتوا تعملوا بيهم فلوس اللي تنجم تحل بيهم شركه في تونس شلون تجاوبهم امين
4: والله اللي يتبعوا حكاية دبش ملو اللي يعرفوا اللي غير ما بديناش بفلوس الجملة معناها شي. بدينا بحد شيء وبدينا بالكفاءة متاعنا احنا وان تخوازيم كوفونداتور اللي هو زيد عامل تيليكوم بريطاني اللي هو أسامة ومن بعد ان فيت بشوية بشوية انا لوفي دي فون ولي فون الاولانيين رانا خديناهم في تونس معناها وبعد خدينا من برا فلوس وجبنا مستثمرين معناها من برا وفما قصص نجاح كيما كريم بقير كريم جويني ايزو انفيستي معناها ريت البارح كيف عملنا الموقع على قد ما فهم عبيد تشكر وتقول برافو على قد ما فهم عبيد عودنا عشنا اللي عشناه ملول كانت على عبيد الحط في العصا في العجلة وهذا درا كيفاش معمول ألوغ هو معناه إنيسياتيف سوسيال معناها فردية واللي ما كملتوش فكرتي قبيلة أنه المؤسف البارح صاروا دوبي معناها دو تونتاتيف دو بيغاتاج معناها أنت سيت لك تدخل منه في فلوس لك تعمل منه باش تعاون الناس دونك بالحق أنا جانفيت حتى العبيد هذوما اللي يحاولوا باش يطيحوا ولا الكذا راهو سنغيف باكو زوتخ راهو عائلتك ينجم يكون فيها حد مريض ويستحق المعلومة راهو عائلتك ينجم يكون فيها مرأة مازلت كي ولدت على ان انفون اون بازاج بيبي عمره جمعة ولا جمعتين ويستحق المعلومة دونك فوالا
1: وفما حاجة أخرى بربي خاطرني احنا ولينا نستبقوا نعرفوا كل شيء باش يتقال نحاول أنا ياما جو بوز توت لي كيستيون
4: وإلا
1: أنا توا كيف دخلت فما ذو توا هكا في تليفوني دخلت شفت قلت باش نشوف لاكوين بما أنه احنا لهنا وقت اللي نكتب أنا جي لا لوميير باش تخرج سامارش لا يقولوا لي لا الاسم واللقب نتاعك لا نمرو بطاقة تعريف ما احنا لازمنا نخمو في حاجة أخرى زيدا لا يطلبوا لا الاسم لا نمرو بطاقة التعريف لا الميل نتاعي يعني أماني منصوري لهنا ما تاخذوا حتى ديتاي على ال شويه سيد العميده تو نرجعوا لها
2: بعد حبيت نتبع معك
1: باش نشوفوا تو نورستوريك فما ذو كيفاش دونك ما فما حتى دوموند على الهويه نتاع الشخص هذايا خاطرين زاد سيت هكا نقولي نجم يولي باز دو دوني باز دو دوني فيه اسكي تقولي 200 ألف شخص دخل عمل سينيالمون نقول مشيش زادة توا السيت هذا فما عندك انت اللي ديتاي متاحهم هال 200 ألف شخص هذية البطاقة التعريف الميل وغيره هكا ولا إيه
4: شوف احنا رانا في أزمة شوف أصار لك حاجة موجودة. السيت في حد ذاته من البارح راهو يجيونا برشا اقتراحات متاعي لازم يكون انتراكتيف والأحسن يكون في خريطة وكذا وكذا رانا في أزمة وقت اللي قص الضوء راهو حتى الكونيكسيون تقص راهو لفيت انه السيت يكون سامبل هكيكا جوست تدخل في ثواني تعطي معناها تحط اسم الفيل اللي انت موجود فيها وتعمل السينيالمون راهو مقصود ماهوش اعتباطي معناها اختيار من عنده غازي باش انت بابسط ابسط ريحه بهكا التليفون فيه ريحه نتاع الانترنت
1: في زوج ثواني
4: تدخل تحط المعلومه دونك ريالمون معناها باش ليه مش نقولوا اعطيني بطاقه تعريف لي اصلا احنا معناها الفكره نتاع خريطه وكذا راهو معناها نجموا نعملوها مش ما نجموش اما راهو احنا في ازمه اسمك في 2 سكوند سامبل على الاخر ما نعقدوش لكن احنا الدوني هذايا راه معنا ما نعمل معنا غير ما معنا ما نعملو بها راهو اليوم
1: كيف سنة انا جربت في المباشر لا طلبوا مني لا اسمي لا لقبي لا نمرو بطاقة تعريفي لا الميل نتاعي لا حتى شيء يقول على باش ما توليش هذايا
4: لينا شركة ولينا باش نوليو شركة ولينا باش نربحوا منها الفلوس
1: لا فما فلوس لا فما بس دوني لا فما
0: شيء وسا سوفوا زاد انهم معناتها يحترموا في القوانين التونسية معناتها والتشريعات التونسية اللي ثم قانون اللي هو قانون المعطيات الشخصية،
1: حماية
0: المعطيات الشخصية. وبربي نحب نعلق على العباد اللي قاعدين يحطوا في العصاف العجلة، ومش كان عليكم انتوما يعني معناتها على برشا ناس. أنا فما كلمة نحب نقولها، وكلمة اللي قالها برجوليا جران وأنا نحبه برشا، ثم ناس تعرف تعزي أما ما تعرفش ثاني. هذا هو معناتها توا ناس معناتها قاعدين يخدموا وعملوا حاجة سامبل برشا اللي هي باش يعاونوا بها الناس.
1: وانا نتصور زيدها انه هذي سيد العميد مش نكمل معها سؤال
2: حبيت نشوفها ما لقيتهاش انا
4: باش نتفاعل بطريقه
5: على الواتساب. سيد العميد
1: ادخل الواتساب وتشوف بالوقت عميد راه وصلنا على بارقوم. انا نتصور اماني منصوري سؤالي الاخير هذي الفكره جيت بعد انقطاع الضوء. احنا كل فتره فما بينوري في حاجه، ديما عنا مشاكل في نشكي ونقولوا يا سكر مقطوع يا قهوة مقطوعة، يا ديما فما المشاكل هذية. نشوفوا ممكن السيت هذا فما ذوب شوالي اسمه فما سكر فما قهوة فما كذا فما كذا. أوي أنا جو تخوف كو باهي برش
5: فما حياة
1: ماني حتى احنا كعليم راو يساعدني ويعاوني برش.
4: احنا هنا ما ويسر مغرومة بالماركتينج البارح نحكيو فيه الموضوع هذا وقلنا احنا عنا برشا مشاكل ينجم يكون بالحق معناها موقع اللي التوينس الكل ينجم يجيو يعاونوا فيه بعضهم، خاطر الفيناليتي الهدف راهو اللي مانيش نعوضوا حتى حد، معناها جوست باش نعاونوا في نشر المعلومه ونعملوا على بالحق المعاونه نتاع العبيد ووعيهم باش يوصلوا المعلومه لغيرهم باش يعاونوهم، خاطر اليوم عند غيري عند الاخر اليوم عندي انا. دونك البارح بالحق نضحك قلت لهم اي نخليوها فما ذو كل ما فما نحطوا فيه حاجات اخرين فما نعرفش خاطر برشا البارح يقولوا لنا فما مي والا لي. قلت لهم اسمع امور ماركتينغ عندي سلوغان معناها يقعد فما ذو باش نقول لهم ذوي لي بربي قول دونك لسلوغون حاضر. شو بالحق معناها كما نعاود نقولها اليوم راهو هي ازمه وبقدر ربي تو تتعدى، معناها ها تعدينا بالكورونا وقلنا ما عمرها ما باش توفى والحمد لله يا ربي، معناها نقفوا مع بعضنا نقفوا لبلادنا نقفوا مع بعضنا نتعاونوا باللي نجموا نصبروا على بعضنا باللي نجموا. دونك بالحق معناها ازمه وتو تتعدى لازمنا نعملوا فيها كان على التضامن نتاعنا باش نجمو جوستومون نعاونوا الدولة انها تعاوننا زادة معناها وتلقى لنا
1: كل واحد في الحياة كل واحد وتخمامه كل واحد ولانجل دو فيزي اللي يشوف فيه الحياة. انتوما اخترتوا سيت ان سيت كوميونوتير الناس تعلم فيه بعضنا، فما ناس تختار طرق اخرى ماهيش تقدم بنا هذيا اللي باش يقدم بنا. باش نختم انا بكلمه قالت لي السيده المخرجه، قالت لي يسميوه نقطه الضوء خاطر هذيا نقطه الضوء في برشا مشاكل. شكرا لك اماني منصوري، تحيه كبيره ليك و
4: شفتوا الغازي الحقيقه خاطر راهو انا بالحق جوست جيت باش نحكي عليه الموضوع هذيا غازي قطاطا هو الفكره نتاعو هو اللي عامله بالحق البارح نهار كامل ما يعمل كان في الحاجة هذية ما رقدش في الليل يعمل في الحاجة هذية. دونك عليها. بالحق حيها على الاخر نقول يعطيك صحة وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي حاجات كي من هكا ما تلقى كان تشجيع من عند التوينسة ونقفوا مع بعضنا فوالا.
2: قل له قالك العميد توفيق ديدي يعملها كارت انتراكتيف خير من ليست توا تولي اوضح بياسر حتى للدولة تعاونهم.
1: كنت تحكي قالت خممنا فيها وبعد قلنا خليها اسهل
4: لازم كونيكسيون خايبة يخدم
1: السيت. برافو عليكم، شكرا غازي قطاطا، شكرا اماني منصوري، ربي يحفظ تونس. العزيزة والغالية فاصل وراجعين
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: ببليسيتي.
8: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'akthar معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
9: أمين بانك، le partenaire de votre succès.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم بيبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
0: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: 7:45 مازلنا معكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للعشرة. إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله ربي يبرد علينا الطقس ويبرد زاد قلوبنا على بعضهم شوية خير. باش نحكيوا على بعض الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المتكررة للضوء، وزاد فما الماء. باش يكون معنا بدر الدين عرعان مراسلنا مباشرة من ولاية بنزرت، باش ناخذوا آخر التفاصيل على الحرائق اللي صارت في بنزرت وشو صاير في ولاية بنزرت. أما قبل باش نمشيو مع ميس ميتيو نوروزة في زوم ميتيو.
7: زوم ميتيو
8: صباح الفل للناس الكل من جديد بالنسبة

0: للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
0: والترجمة تأتينا من العميد توفيق جدي.
2: هو الحقيقة معناها اللي بقى يعني فيها تحكي عليها نورز فيها سخانة ذيك راهو العام مثلا شهر مقبل نقص معروفين الجهات هما سخان ديما النقص في جندوبة باجة القاروان والجنوب الغربي هذوما توزر نقص معناها هذوما دائما راهو في الصيف نتكلم 44 45 حاجة عادية جدا على داير العام مع وقت يجي صيف لكن اللي يهم هو ابتداء من نهار الاثنين باش نرجعوا للطقس اقل من المعدات العاديه نتاع الصيف باش نرجعوا 32 31 اي بالبرود ويبرد في الليل تولي نرجعوا لك الطقس العادي تاع تونس في الصيف وقت اللي يبدا رطب معناها مش نتاع وسط يعني هذا اكيد معناها المعهد الوطني للرصد الجوي عامل دي بريفيزيون يعطيها من الصحه المرضيه صحاح 100% يعني ان شاء الله ازمه تعديت ان شاء الله كما قلت اشتدي ازمه تنفرج ان شاء الله عادي يعاود الفتره اللي تعديت هذه اللي مش عاديه خاصه حراره البحر وحراره الطقس في الليل اللي عمرها ما صار في تونس راهو هذايا مضر لاقصى درجه خاطر الكليبر قبل كان كي تبرد في الليل تطيح شويه اليوم نفكر في باتيمات الدجاج نفكر في الابقار في معناها العبادي عندها حيوانات راهو الديغا باش يكون تعرف ما غير ضوء زادك الفنتيلاسيون تاع الباتيمات تاع الدجاج راهو كارثيك قص فهمت
0: ايوا
2: يعني حاجه كبيره ان شاء الله ربي يخف علينا هذاك هو ان شاء الله ازمه عديت وكهو ما غير مسبوقه راهي حسب ريانا غير مسبوقه
0: أزمة غير مسبوقة أنتم كن مزلتوا تعني ومن انقطاعات ذو كلمون على 31 328 328 واحد وثلاثين 328 328 باش نمشيو شوية خير البدر الدين عرعار بن زرتمة برشا طلبات على الارتيست ومحمد سعيد قالوا لنا ما عادش قاعد يغني كالعادة
2: مسخانة مسخانة نورمال
0: دهش مسخانة به نورس تقولي نحب يغنينا شدة وتزول غني اللي تحبتي

0: الله برافو. ايش قولك ناس؟
1: شكرا.
0: روعة. شكرا محمد سعيد. زعم النار تطفيش زعم تفيت نيران ولاية بنزرت توبريتش توتسويت توبريتش. زميلنا ومراسلنا من ولاية بنزرت صديقي بدر الدين عرعار. صباح النور. مرحبا.
2: صباح الخير. صباح احلى صباح عليك بكل السادة المستمعين. صباح الخير سيد عميد لفيس ونورة الغالية ولفيس وقول له فريمون هذيك الغنية هذيا كي نسمعوها تطفي النار بحول الله.
0: جاتك الشهادة من بدر الدين عرعار. اي
2: لا بصراحة بصراحة اليوم كي تسمع معناها فنان معناها صباح ويغني بالطاقة هذيك والصوت هذيك والكاليتي تاع الصوت حقيقة شيء شيء شيء يفرح التوانسة.
0: الحمد لله. سي بون تشي فاليدي باغ بدر الدين. سي بون محمد. بدر الدين طمنا على اهالينا في بنزرت. نحكيو على سيدي علي المكي، نحكيو على غار الملح، نحكيو على الرفراف، الحرائق اللي صارت في الغابات في الجبال. وين وصلت اليوم؟
2: نجم نقول الحمد لله. الحمد لله بتضافر الجهود الناس الكل بتضافر. خلينا نقول اليوم كي نحكيه على السلطة معناها الجهوية سيد الوالي اللي كان موجود معناها منذ بداية اندلاع الحريق إلى حد معناها السيطرة عليه. نحكيه على الحماية المدنية. نحكيه زادة سماح للناس مظلومين راه ديما ما نحكيوش عليهم، هما أعوان الغابات اللي قاعدين يقوموا مجهود كبير كبير ومجهود جبار. والبارحة راه حتى بعد معناها السيطرة معناها وتمكن من إطفاء الحريق بتاع جبل الناظور موجود بين رفراف وغار الملح، هذوما قاوموا رابضين وبقاوا معناها يحصوا بعد عملية تبريد. ونعرفوا الناس هذوما قاعدين يخدموا في خدمة جبارة وخدمة كبيرة، ورغم هما لابوا علينا حتى بعض وسائل عليهم.

0: قالوا لك بكم تحكيش علينا، احنا راكم كلنا توانسة ورانا كل يد واحدة. كذلك جيش الطيران اللي قام زاد مجهود كبير، كانت تكون ربما الثامة الكبرى لو تدخل الطائرة العمودية ذيك اللي ربما قلصت معناها من قوة النيران. كذلك نحكيوا على المتطوعين هلال الأحمر وكذلك الحماية المدنية، ثم الشباب التونسي راه شفت يا سماح وليدات صغار وتلامذة وطلبة متطوعين في الهلال الأحمر، متطوعين في الحماية المدنية، وكانوا متواجدين ومدوا زورهم من النار. نرجعوا للحريق هذا اللي جد معناه ظهر يوم الثلاثاء، معناه ما حكيت ساعتين مش نحكيه ولو البارح، حتى السيطرة عليه تماما وكليا كانت في حدود الساعة الثالثة ظهرا، معناها بعد 25 ساعة، مع 24 ساعة وزيد ساعة تم السيطرة عليه كليا ونهائيا، وصارت عملية تبريد والحمد لله. الحمد لله اليوم إذا كان نحكيه كونه معناها تم السيطرة على الحريق هذا، لكن راكد خسائر كبيره، خسائر خلينا نقول خسائر فادحه سواء في النسيج الغابي سواء خلينا نقول في الثروه الحيوانيه. ويعرف ويعرف سيد العميد نعرفه ويعرف بالضبط، يعرف بالضبط، وانت كذلك سامح تعرف في المنطقه هذيك السيد علي مكي ونورس ولاتيس، وخاطر الفنان ما نصورش من جسم الدقه هذيك، ثم انواع من الطيور معناها النادره الموجوده هذيك اكيد ومؤكد كنا فقدناها، حيوانات معناها موجوده داخل الغابه دي اكيد كنا فقدناها، الاضرار كانت اضرار خلينا نقولوا في النسيج الغابي كبيره وكبيره برشا. لو انا سامح نقول راكي نخسر الشجره، انا عندي انا ضرر كبير، نخسر حيوان نادر عندي.
1: شوف قديش كبير. شوف قديش من عام باش نعوضوا الشجره برك
0: يرحمني
1: 100 سنه، يقول العميدي
2: 100 سنه باش ترجع الغابه الحاله
1: الشجره ب 100 سنه باش تتعب
0: أكثر من 100 سنة باش تتعاود الشجرة هذه وقتي معناها في ثانية قعدنا نغزو لك كيفاش مشات وضاعت. عندنا ربما عندنا ماضي خايب معناها من الحرائق هذه في الغابات بتاعنا، نحكيو على نشير حماده، نحكيو على الجنان، نحكيو على البارح كان في جبل الناظور. الحمد لله خلينا نقول كما قلت انا وديما في الأخير هي في الاخر ديما نقولوا ربما كما نقولوا اشتر المال ولا المال الكل، معناها نجم نسيطر على الحريق هذاك بالامكانيات اللي عندنا، خلينا نقولوا امكانيات تطلعت على ذمة الحريق هذايا، وكانت الناس كل متجندة وكانت الناس كل واقفة.
1: بخلاف الغابات بدر الدين عرعار، المنازل
0: والحمد لله يا سامح، خلينا نقول بالنسبة للمنازل ما عندناش معناها أضرار بالنسبة للمنازل، مع كما هي طاطيفة فما اللي صارت حالات اختناق والناس كي قربت النار خافت، خصوصا خلينا نقول كي نقولوا النساء خاصة الرجال في الليل تنجم تخرج وتعرف يا سماح نجم يبعد على الدار، أما المرأة ما تنجمش تخرج واحد في الليل وسخانة وصيف واحد كل شيء. كذلك الأطفال الصغار تم إيوائهم بمركز خلينا نقولوا تكوين المال للسيد البحري، معناها هزوم غاديكا مركز
1: تم إيواء النساء والأطفال اللي صارت لهم مشاكل في المركز هذا.
0: صحيح في المركز هذا وثبت العناية بهم، وما هي كانت مراقبة خلينا نقول، وأنا زاد نأكد من السلطات المحلية والجهوية للناس هذوما معناها سواء إحاطة نفسية إحاطة معنوية، معناها كانوا قراب لهم كانوا يطمنوا فيهم وكانوا معناها وضعين على ذمتهم كل التسهيلات والإمكانيات معناها باش الناس تلقى الراحة نتاعها، ومعناها يحافظوا على معناها أرواح نتاعهم. سامح خلينا نقولوا فما بعض المحلات خلينا نقولوا روانات ديما نقولوا راه برشا عباد تحكي على مطاعم، خلينا نقولوا راه ما نقولوش مطاعم، احنا بالنسبه للموجودين معناها في سيدي علي مكي غاديك في البونت واحد كل شيء هما معناها مشارب، خاطر اليوم كي ندخل مطاعم نمشيو تيخان تكونوا يكونوا تراخيص من السياحه هذوما خلينا تراخيص من الولايه ولا برشا معناها خلينا نقولوا مشارب هذوما تعرضوا معناها اللهيب النيران، وكانت معناها اضرار
1: أضرار مادية.
2: قداش نكتار بدر الدين؟ قداش كلات نكتار؟ قداش كلات نكتار من الغابة؟
0: سيد العميد للأسف وأنا تعرفني ربما يكون دقيق في الحكاية دي بما أنه ليس هناك مصدر رسمي أعطانا معناه
1: معنيش معلومات رسمية معنيش
0: بالنسبة للمصدر معنيش مصدر رسمي على ذلك من حبش معناه خمن ونقول حاجة أنا بدي حبيت نتحرى بالنسبة قديش من الكتار
1: ما لقيتش المعلومة ممكن زيدا مازال
2: كتفين
1: نارتا ونأخذ المعلومة
2: الغابات عند غابات غابات إدارة الغابات تعرف
0: صحيح إدارة الغابات أنا بالنسبة للمعلومة نعرف التضاريس تاع جبل هذاك التضاريس سوارة وصعبة ربما قاعدين خليه اليوم نجم نكونوا معناها نعرفوا المساحة معناها اللي تم معناها اللي تحقق هذه نجم يعطيونا ربما ان كوميونيكي ونعرفوا معناها المساحه المتضرره جراء الحرائق هذه.
1: انا نقول كذلك بدر الدين، انا بخلاف الحرائق خاطر جيتنا صور فيديوهات اخبار على احتجاجات في ولايه بنزرت، شو صحيح من الغلط في هذا بدر الدين؟
0: بالفعل هي البارح نقولوا مدينة مزار الرحمن مدينة من جميل معناها البارح كانت شهدت احتجاجات ليلية معناها تم من خلالها وخروج عدد كبير خلينا نقولوا هنا سماح لازم يكونوا بيان بريسي لكون شفناهم البارح كانوا أطفال قصر معناها خرجوا في الليل شعلوا العجلات المسرحية وحطوا الحجارة معناها على مستوى الطريق وسيد العميد ربما الطريق هذه سلكها اللي تربط بين من جميل بين مزار الرحمن وبين زرق معناها فكان صعب الشرقي غاديك وسط البلاد معناها حطوا معناها العجلات المسرحية وشعلوا النار وما خلاوش معناها السيارات تتعدى. كذلك هناك كان احتقان كبير من طرف معناها الشباب هذوما وكذلك حتى من طرف الاهالي. راهو الاهالي ربما احنا اللي شاهدناهم البارح في الوقت الاحتجاجي وفي الاحتجاج الليله، لو ديما انا لا اشجع الاحتجاج يكون سلمي وفي النهار ما هو في الليل لا اشجع. والبارح
1: الاحتجاجات في ولايه بنزرت كانت ليلا واللي قاموا بالاحتجاجات هذي كانوا أطفال قصر، هذي تأكدونا بدر الدين.
0: أطفال قصر وكذلك خليني نقول وسلم ما قام به أعوان الأمن معناها من تعاطي وتعامل مع الأطفال القصر هذوما بطريقة سلسة وتم عليه خليني نقول ربما فك الاحتجاج هذا وتم تفريقهم بطريقة سلسة وكذلك تم معناها إزالة معناها النيران والعجلات المسطية والحجارة اللي تم وضعها معناها في الطريقة هذيك من قبل معناها عاون النظافة لبلدية مزار الرحمن دون تشيل أي أضرار. هذا هو رأي صحيح بالنسبة
1: في كلمة يلا نكملوا بدر الدين
0: في كلمة سامحني والمعذرة هذه معناها
1: لا لا مسيرش
0: الرحمنية رام حصر واحد كينهم بين ظفرين محجورين. قلت احنا علاش احنا ايامات لا ماء لا ضوء ونعرف اليوم فما جاريه مقيمه
1: منزل عبد الرحمن اللي قديش قعدوا بلاش ضوء؟
0: اكثر من اسبوع معناها اكثر من اسبوع قاعد يتقص ويرجع يتقص معناها مده طويله ويرجع مده قصيره معناها الناس عندهم 8 ايام يعانيوا لا ماء لا ضوء ونعرفوا تو وقت الافراح نعرفوا تو وقت الجاليه المقيمه بالخارج ترجع لبلاده وتحب تصيف في بلاده. نعرفوا كذلك اللي من زعب الرحمن في الوقت هذا تشهد حركه اقتصاديه الناس هذه التجاره هذوما ركزت التجاره تاعهم وناس مهدده حتى بالافلاس يا سامح.
1: واضح، شكرا جزيلا بدر الدين عنهار مراسلنا كنت معنا من بنزرت. نستنوا تليفوناتكم انتم على 31 328 328 اخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
3: ببليسيتي
4: ناتيو برر ناتيو برر
5: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا بني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
4: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
5: ناتيلي بتبيع خير.
6: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
7: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا
6: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
7: من بعدك عمر ما هوينا.
8: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
9: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
10: الاكثر معلومات 71 79 76 79
9: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
11: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
12: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
13: عليك برياكتور مش باسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
12: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
13: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
12: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
13: برياكتور توا في تونس بالفينويتي.
12: برياكتور بوش يور ليميتس.
8: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21

0: التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة صباحا، ديوان افام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى وضع حد وبصفة فورية لقطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق لأكثر من 24 ساعة، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. ورئيس الدولة يؤكد خلال أشرفه أمس على اجتماع ضم كل من وزراء الداخلية والصناعة والفلاحة ورئيسين المديرين العامين للصناد والستاج والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، يؤكد على أنه يتابع عن كثب الأوضاع في كل أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة، معتبرا أن ما تشهده البلاد من انقطاعات مطولة للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ السماح رسميا لحرفاء القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وبالتزامن مع الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة والضغط الكبير الذي تشهده الشبكة الكهربائية الوطنية. وستاك توضح أن هذا الإجراء يتيح للمواطنين المجهزين بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الاستفادة من الكهرباء المخزنة داخل البطاريات لتزويد منازلهم بالطاقة حتى في فترات الانقطاع الظرفي للتيار الكهربائي الناتج عن عمليات تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية، بما يعزز استمرارية التزود بالكهرباء ويحد من تأثير الانقطاعات. كما تؤكد ستاج أنها أعدت دليلا فنيا يحدد الحد الأدنى من الشروط والمواصفات الواجب احترامها عند تصميم وتركيب وصيانة هذه المنظومات، وذلك لضمان سلامة التجهيزات وحماية الشبكة الكهربائية الوطنية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يعلن تسجيل 900 حريق خلال الساعات 72 الماضية، أي بمعدل حريق كل 5 دقائق. والمشري يؤكد تواصل العمليات الميدانية لإخماد بؤر النيران المتبقية في عدد من أقاليم البلاد، كاشفا عن تدخل وحدات الحماية المدنية لإخماد 90 حريقا منذ 11 من جويليا الجاري، في حين يستمر العمل على 10 حرائق دخلت مرحلة التبريد وتأمين المحيط، و3 حرائق نشطة تتواصل بشأنها تدخلات الميدانية المباشرة في كل من ولايات الكاف وباجة وفنزرت.
4: بالنسبة للحماية المدنية، المجهودات مازالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق منذ 11 جويليا وإلى غاية الساعة، تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 مرحلة التبريد و3 مازالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في كيف سيدي يوسف تكرونة، ولاية بيجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. إلى حدود ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. سجلنا حريق ب4 مطاعم، هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم مستشفى، صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان اللي من الحريق نتاع الغاب. 2700 تدخل، هذوما في 72 الساعة الفارطة. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، كل 5 دقائق عنا حريق.
3: الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن أنها تعرضت لسرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات التخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها بتواريخ 12 و14 و18 من ماي و5 و6 من جوان و18 من جويلية 26 و2000، مما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس وتقاطعي محطة نعسان. وشركة تؤكد قيامها بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات، إلى جانب إطلاق إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليها. وفي الشأن الدولي، القوات المسلحة الإيرانية تعلن اليوم استهداف مواقع في الكويت، قالت إن الجيش الأمريكي يستخدمها، وذلك ردا على الضربات الأمريكية على إيران. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الانتهاء من أحدث جولة من الضربات ضد إيران، والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لليلة 12 على التوالي. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والسعودية، إلى جانب اتفاق ثنائي لضمانات نووية، بما يؤسس لشراكة تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة النووية المدنية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني براهمي في فلاش سبور.
5: تسمعون نفيس في قصة على الفريكونس
6: 9.2.
5: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
7: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركاتو في تونس، ولا بدايه مع نادي رياضي الصفاقس اللي اعلن البارح على صفحته الرسميه على تعاقداته الصيفيه اللي كنا ديجا اعلن عليها في اوقات سابقه. نادي الصفاقس كان بدا على صفحته واعلن على تعاقده مع الاوغندي حكيم موتيبي، ثم اعلن او انشر تعاقده مع مؤمن الرحماني، والتعاقد الثالث كان مع غيث الصغير اللي كان انشر ايضا التدوين على صفحته الرسميه على فيسبوك في انتظار الاعلان الرسمي على انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي. بالنسبة لأخبار الفريق، أيضا نذكر سياساس كان دخل انطلاقا من البارح في استاج مغلق في مدينة سوسة استعدادا لعودة نشاط البطولة. هيئة الترجي الرياضي التونسي اتفقت تقريبا بشكل نهائي شفهيا مع اللاعب الأردني، نحكيه على الظهير الأيسر المنتخب الأردني مهند أبو طه. اللاعب ذي تم الاتفاق معه ومنتظر أنه يوصل للتونس الليلة ولا غدوة الصباح على أقصى تقدير لإنهاء كل الإجراءات الرسمية. اللاعب هذا عمره 23 عام، كان لعب في عدد الأندية في مسيرة الوحدة الأردني، الكرخ العراقي، العروبة السعودي، وآخر تجربة كانت مع القوة الجوية العراقية. اللاعب في رصيده 25 مباراة دولية مع المنتخب الأردني الأول، وشارك في كأس آسيا، وأيضا شارك في المونديال في الأسابيع القليلة الماضية. هيئة الاتحاد الرياضي بنغردين توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحدوسي. الحدوسي باش يتولى تدريب الفريق خلال هذا الموسم، يعني الموسم المقبل، حسب مصادر أكدته لديوان فام. ونفس المصدر يقول أنه التمارين باش تنطلق مبدئيا غدوة الجمعة على أرضية ملعب 7 مارس ببنغردين. الاتحاد الرياضي المنستيري ينتدب رسميا حارس المرمى إدريس العارفي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة 3 مواسم بعد فضل إشكال القانوني متاعه مع فريقه السابق النادي الأفريقي. نذكر إدريس العارفي 21 عام، تكون في نادي ميكيلين البلجيكي. أيضا الاتحاد المنستيري كان تعاقد مع متوسط الميدان متاع الترجي السابق مالك المهري. المهاجم شادي المحمدي أمضى عقد رسمي مع نادي الرياضي البنزرتي. اللاعب السابق لجندوبة الرياضية أمضى عقد لمدة 2 مواسم مع قرش الشمال. نذكر شادي المحمدي عمره 25 عام، لعب سابقا أيضا مع كل من الأولمبي البيجي ومستقبل المرسى. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن تركيبة هيئة المدير الجديدة. التركيبة فيها عادل مرجان رئيس، الهادي الطيفة نائب رئيس، عادل رزيقة أمين المال، حمد الوسلاتي ككاتب عام، رئيس فرع كرة القدم باش يكون لطفي موسى، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، وسعيد عثمان رئيس فرع الشبان. في آخر الأخبار الكورة في أوروبا، تقارير صحفية تركية كشفت على تدخل مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مفاوضات نادي بشكتاش للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. وذكرت صحيفة زمان التركية أن صفقة انتقال صلاح إلى الدوري التركي لم تعد مجرد ملف رياضي بيد إدارة بشكتاش، بل أصبحت محل متابعة كثب من شخصيات بارزة في الدولة. كيف الصحيفة تقول أن الرئيس أردوغان تدخل بشكل شخصي وطلب من رئيس نادي بشكتاش سردال أدلي تقرير مفصل حول سير المفاوضات مع محمد صلاح، وأكد أنه يتابع بنفسه كافة التفاصيل متاع العملية المقترحة لانتقاله إلى إسطنبول. طبعا موضوع كبير يبقى للمتابعة. فلاسبور قدموا لكم هني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafm.net. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
5: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
7: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: جو تبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع رباب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: Vous écoutez Dion FM.

0: Duel FM. Publicité. الصيف متسم مع التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل بالكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات. مونوبري ديما معك.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
0: نسمع صوتك، تسمع
4: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.
4: ببليسيتي.
5: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
4: ديوان فهم،
6: تبع الموسيقى.
0: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربع متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. من 2 للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: 8:18 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. شوي آخر كويز أغنيات مع محمد سعيد، سينو نستنيو تليفوناتكم على 31-328-328. كان عندكم انقطاعات في الماء ولا في الضوء كلمونا على 31-328-328. قبلهم باش نمشيو مع نورز المشراوي. توب أكتو.
0: توب أكتو
8: الخميس 23 جويلية 2026، ومن استوديوهات ديوان فام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 8:19 دقيقة. رئيس الجمهورية يقول قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي. أستيغ تتيح رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية للمنازل. هيئة الصيادلة تدق ناقوس الخطر، انقطاعات الكهرباء تهدد سلامة الأدوية. السكك الحديدية تحذر تعطل حواجز آلية بسبب عمليات سرقة وتخريب. تدفق مياه الصرف الصحي نحو بحر الحمامات والحماية المدنية تمنع السباحة. ونختم ببلدية تونس وحجز وإتلاف مواد غذائية فاسدة في حملة رقابية بالسجومي.
0: توب أكتو.
7: قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، هذا اللي قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد.
8: وين أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح 22 في الشهر بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من السيدة خالد النوري وزير الداخلية، وسلاح زويري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وعزدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفيصل طريفة رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وعبد الحميد منجا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والعميد محمد رشيد السويسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. وأكد رئيس الدولة في بداية الاجتماع هذا على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، وشدد اللي ما قاعد يصير من قطع الماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. وكما تعرض رئيس الجمهورية إلى قطع الماء والكهرباء اللي استمر في عديد المناطق إلى أكثر من 24 ساعة، وهو أمر يجب وضع حد له فورا، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود اللي تبذلها وحدة الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهيكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة اللي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها، مشيد بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدس. وخلص رئيس الدولة إلى التأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي اللي ستحطم على أسواره كل محاولات التنكيل مهما كان مصدرها ومهما اشتدت سامحوني مشاكلها.
7: رئيس الجمهورية يقول عميد ظواهر غير عادية، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي قدام شكون كل من يسعى إلى تنكيل بالمواطنين تأجيج الأوضاع. يقول أنه هذه انقطاعات الضوء الكهرباء والماء في أكثر من منطقة لأكثر من 24 ساعة أمر يجب وضع حد له فورا.
9: كانش وضع استراتيجيات معناها قريبة ومتوسطة ومعناها وبعيد المدى، لأني أنا أرى في اللي قاعد يصير أمور منطقية جدا، لأنه ثم توسع عمراني عنا من 2011 وإحنا نتفرج ما عملنا حد شيء، ما قريناش حساب الشيء اللي قاعد يقع. جاتنا ظاهرة استثنائية سخانة ما عمرها ما صارت في البلاد هذه بالمدة هذه وليل ونهار بالطريقة هذه، يعني سيبنا سوق موازية جايبونا معناها عشرات الالاف ذيك مش مئات الالاف من هذوما المكيفات المضروبة اللي جاية من معناها متاع السوق الموازي اللي هما ياكلوا 10 مرات قد ما ياكلوا شو اسمه المكيف العادي. كل سيبنا الماء على البطيخ. توا انا راى العمليه موجوده عقلانيه، زعما نقعدوا نثبتوا شنو نعملوا، نعملوا استراتيجيات. هاهم ثم سمعت خبر باهي كونه باش يسهلوا يزيد يسهلوا اكثر في حكايه الالواح، يعني انا نتصور وكان الشعب التونسي كل حط اليوم طاقه شمسيه راه هذا كل ما صارش
7: غدوه يكون معنا مختص في الجهد كل الجهد يفسر شنو ينجموا يعني.
9: الجهد يمشي لبلاصته، يمشي للبلايص ما تنجمش تعمل فيها، مثلا الكوش ما تنجمش تعمل فيها طاقه شمسيه خاطر لازم طاقه كبيره برشا، فهمتي، معامل سيمان، معامل يعني المعامل اللي تتاكل برشا طاقه. البقيه الكل مش يخافوا العب، نجم نوصل حتى 40-50% راهو معناها تكون طاقة مولدة من الشمس في تونس، سهل العملية. الدولة تدخل وتحط كل ثقلها فيها الطاقات الموازية، وأنا متأكد يعني أنا توكي نمشي للهوارية ونشوف الأغلبية الساحقة نتاعك المراوح واقفين، نتساءل الحقيقة يبدأ ثم ريح ما فهمتش علاش واقفين، فقط هو طاقة بلاش فلوس يعني زعما يعني. ما نعرفش، ما عنديش معلومة، زعما نقص في الصيانة، ما نفهمش الحكاية. أنا ديما نمشي غادي نلقاها الأغلبية الساحقة وتاعهم واقفين على المراوح هذوما، لازمنا توا شوف سماحة بكل معناها التراوي نقعدوا ويزي توا لازمنا نخموا باش نحطوا دي استراتيجية ريال معناها حقيقة، نحطوا الأموال ونحطوا يعني انفستيسمون ودراسات صحيحة ونعملوا اللي لازم يتعمل، فهمتي، خاطر راهو الأزمة دي باش تعاود. أنا متأكد أنا تو طقس ماك شفتوا طقس هاي، احنا كل عام نضربوا رقم قياس جديد كل عام قد والله في الكهرباء أول مرة نشوفها رقم 52 سخان الترمومتر تاع الكهرباء، اول مره شفتها من نهار تولدت، مش مع يعني ناخذوا لي دوفون باش ما عادش يصير هذا يكون لا اكثر لا اقل.
7: واضح. واذا ما نجيبوا شكون يفسر لنا بالقديه يعني، على خاطر احنا المواطن العادي كان يعتقد انه كي عنده طاقه شمسيه حتى كي يقص الضوء باش يقعد يخدم بالطاقه الشمسيه، ظهر انه راه كله مربوط ببعضه.
9: ثم حلول، لا ثم هو اغلى شويه، ثم حلول تخزين الطاقه، يعني الطاقة الشمسية اللي موجودة توا
7: هذا توا اللي قالوا
9: رخيصة اللي هي معناها بتاع 6-5 كافيا ب 13 مليون و 14 مليون هذيك يقص ضوء وتقص معك، لكن ثم سوليسيون اللي هما معنا بطاريات تخزن بطاريات تخزن الضوء ذاك اللي هابط من الألواح الشمسية، ثم تصير التغيير نتاعو 220 فولت ومدة معينة مدانا قصان الضوء يقعد يخدم الضوء في الدار عاديا. اغلى اغلى اغلى الحقيقه اغلى برشا من السوليسيون هذه، لكن الدوله لازم تشجع عليها الحقيقه.
7: كلمونا على 31 328 328. استناو تليفوناتكم على 31 328 328. ملاحظه اخرى، كيف نلقى وزير التجهيز والاسكان هو المكلف بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه، ممكن زيدا وقيت لتعيين وزير للصناعة والطاقة سيد العبيد باش ياخذ لو دوسي ويهتم كان بهذا.
9: زوز وزارات في تونس يعيطوا يعيطوا يعيطوا، وزارة الماء رانا بلاد في ما تحت خط فقر الماء، يلزمنا باش نجم نحطوا استراتيجيات، يا قايد باش نعملوا سدود جديدة، المطر قاعدة تبدل في الوسط، لاحظت السنة أغلبية الأمطار صبت في وسط تونس مش في الشمال، الماء ذاك كل مهدور. اليوم الأربع مليارات اللي هابطوا مفروض نخلوهم في بلادنا الكل. شوف هذايا أنا لا شك ولا جدال فيه، يلزمنا وزارة أعمال تو تو تو
7: يعني،
9: ويلزمنا وزارة باش تجيري ملف الطاقة بصفة عامة في تونس وحدها.
7: فاصل فاصل ورجعين في ناس الديوان.
10: ناس الديوان

0: Publicité.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هاد ليل دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
0: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي

0: جوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين توا حتى 10. شكرا على المتابعة. التحق بالركب هاني الابراهيمي. هاني بونجور.
2: صباح الخير.
1: شو حالك؟
2: صباح الخير نسمع فينا
1: صباح لاباس.
2: محمد سيد العميد نورز.
1: فما ضوء هاني
2: بالطبيعة. فما ضوء ما بالقصان بالطبيعة.
1: بالقصانة. وقتاش قص الضوء
2: البارح؟ قص يظهر لي ماضي ساعة وربع نتاع اللي.
1: وقتاش رجع؟
2: رجع بعد برشا ما نعرفش ساعة يظهر. هو يبدو انه سميح قص بل خاطر انا دوما رقدت برا من قص
1: ورجع
2: ساعتين غير شوي يظهر لي. تعرف انت حالة متاع واحد يقص عليه الضوء هو راقد فتقوم تلقى روحك معناها حالتك حالة يرثى لها.
1: قال احنا زيد قص علينا البارح الضوء ما العشاء مش في الليل. انتم كلمونا على 31 328 328. مريم مصمودي تستنى تليفوناتكم في الستاندار تاع ديوان فهم. شكرا على المتابعه. سينو واحنا نستناو في التليفونات. قلنا الجو والسخانه والمساعات مقصوص وغيره.
3: مش معروف
1: واش معروف واش مع مقطوعه. يظهر لي اشمع مقطوع. دونك هيت احنا شوية نحاولوا انديلات الاتموسفير. نحاولوا شوية هكا نزهيوكم شوية مود ايجابي مع الارتيستو في كويز اغنيت
0: كويز.
1: اي باش كون نبداو سي محمد
4: كالعاده بسيد العميد.
1: سيد العميد وحضر لي صوتك. مش اسمع صوتك اليوم بالقدا حطوا له الماء. نورز والله لا تعطي
3: عنده عام
1: موجود الماء. يلا موجود خاطر تحيه لي محمد راهو يغني لنا اكابيلا صباح ماهوش ساهل راهو بالكل.
4: سموحه الغالية
1: اكابيلا سموحه
3: بربي يزي راك كثرت
1: غلطاني كل خبز
3: هاني ساكته.
1: وناديا معه في المتابعه به اغنيه السيد العميد. يلا
4: خلينا نركزوا
1: يلا كتير
4: فيروز.
1: لا
4: انتاج محلي سيد العميد.
1: تونسي
4: غريبة
2: هي الغنية الشرقية ولكن المطربة من تونس.
4: لا بلكش يا علي
1: نعرفها.
4: علي علي
1: علي
4: علي خلينا نفكر غنيتها نسيت الاسم حقيقة مع علي.
1: في واحد يقول لك فلان عزيزو
4: تفكرت
1: وغالي
4: غالي عزيزو غالي. لا تذكرت الغنية راني ما حفظت الاسماء اما الغنية كانت غالية تغني معاه.
1: تحية
4: اما عرفتها ولا ياك ولا
1: تحية المعز منوبي. معز في الكتيبة برافو معز
4: برافو
1: علي والله غالي ما
4: يغيب عني غالي اما عرفتها ولا ياك
1: بيه. حلو
4: جميل
1: هذا ديديكاس العميد.
4: هذا ديديكاس العميد وليك
3: عطينا البنادر يا نادية
1: بندلو بيه غالي علي نورس هيني يلا
2: شكون هذا
3: نبيها كراولي
1: قالوا لي جاي. لا قالوا لي جاي
4: وقت نجيب الخطاب
3: خويا تغني فينا بها كراولي عصبيح ونبيها كراولي توا برشا حلال مراويلك يا دكتور يا دكتور سليم
1: وينك يا سليم
4: وعنا كيف بها كراولي بلا واحد
1: والعقل احتار يا اصحاب خليها تقول الجملة ديك
5: والعقل احتار يا اصحابك قالوا لي راح
1: لا
5: قلت
1: جعلتها لروح الاغنية هذي تمثل المرأة التونسية بامتياز. حضرت كذا قالوا مجي قلت لهم جعلتها لروح وكنا بها لخصت الامور الكل في جملة. يلا نشوفوا هاني ابراهيمي
2: هاني ستار استر
4: هذا على عتيبة. خليني
1: نسمع.
2: خليني كم العامي خليني.
3: ما تشتتنيش أفكاري.
2: نيجي يصير صعب فيها.
4: لا لا لا لا لا.
1: سهلة ومحمد هو صاحب الأغنية. نيجي مدخلهاش.
4: انت حتعرف
3: امتى
2: انا اسمها
1: انت اني بحبك انت
2: شفت كيفاش

0: اسمهن
1: يعني بي التور الاول هكي كوبر
2: اي تحسنا كل
1: الجرين تمهش عجبتني الامور البوزيتيف فايبز ما مش عاجبيني دونك شنعاودو تور ايه
0: شنعاودو تور
1: ايه ركزوا
0: خل كما فينغ
1: نحيو التليفونات من يديك هاني نحي التليفون من يديك نعرف اللي عندنا مشكلة
2: والله نبعث في تيتر الايميل
1: ما يهمنيش لا يعنيني يلا نركزوا الناس الكل باهي جيه الغمري ركز معنا زي اي يلا عميد يلا عميد
2: نعرفها نعرفها
1: اي
0: زمان سيد العميد
1: غنية تقتل لقبه لقبه شوفوا جي قلبي قلبي وردة
3: خمت كرفه
0: يا ودي ما نحفظش العناوين راي نعرف الغنية ما نحفظ
3: قلبي سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد
1: حذر روحكم وحذر
3: قلبي حياتي
1: الكوبليه الثاني تقول حياتي تقولهم

0: عليا.
1: عندي برشا ما غنيتهاش. لا عندي برشا ما غنيتهاش.
2: وردة ونحب وردة.
1: لا ميادة الحناوي. ميادة الحناوي. ميادة الحناوي. قلبي سعيد. ميادة الحناوي.
2: محمد إذية راه تنجم بحضور السيدة رئيسة
1: وردة. وردة. وردة. وردة.
2: قلبي سعيد.
1: وردة يا
0: وردة.
2: دايخرك انت
1: سمع. لا لا مش كيستيون دايخ. على خاطر زاد ثم فيرس. ثم فيرسيون
2: لك شي غنيه اخرى نتاع ميات
1: التشبيه يمكن
0: ميساج تعدي لي ميساج تعدي لي
2: قلبي سعيد
1: يمكن
2: جي نعمل دوره ورشه
1: سخانه عملت
3: سيئه غناها جورج وصوف ورفا بن رمضان ورده فماش ميات
1: الحناوي قلبي سعيد مره لقيت فيرسيون بصوت ميات الحناوي
2: ممكن
1: لقيت فيرسيون معناتها هذاك علاش قعدت عندي يعني معناتها المعلومه و اون بلوس عندي برشا معناتها ما غنيتهاش الحقيقه فهمتني
2: ركزوا انتوما في الغنايه اللي من بعدها نورز نرجعوا لنورز
1: اي نورز
2: يلا نورز اي
4: الجاني بعيني
2: الله
4: يلي بدمع العين
2: الله
3: قولي شو تعرف ايش
2: الاغنية عميد
5: لا نسمع فيها دي ما سمن ترس
1: وانا ناري
5: سمن ترس فاقا
1: وسمعت وفكري شريك وسكت وقلبي شهيد قلقاني بعد يومين يبكي
2: يلا محمد اي

0: الله الله، برافو برافو الارتيستو.
1: اش من كل مقدم اليوم الغنيه
2: لا ها وجيك توا جديد اصبر على راسك اصبر على راسك
1: ورينا
0: يلا ترى
1: احلى حاجه فيكي محمد حماد
0: لا لا
2: يلا تيب
3: احلى حاجه فيكي
1: ديرك
3: اي شيء عينيك تيجي فيه
0: عمر ده اللي تتساوي بيه
1: يا حسر من احلى اغنيه
0: من احلى ما غنيت خليها للعنيد للعنيد للعنيد العنيد مع الغنيات هذوما
2: كل واحد ذوقه
3: ليالي
1: شريكي يا

0: الموسيقى العربيه
1: لا هو ريتم اوكسيدونتال
0: هذاك علاش انا مغمض بالنسبه ليا اوكسيدونتال
2: قص قص الضرب اعطيني غنيه العميد غنيه العميد فيسا فيسا فيسا فيسا يلا يلا فوالا تلهيو في ضيا تو مالو ما جيناش على باله
1: محمد فوزي
0: هاي مش رجعت بينا العام 30
2: خايبه هيك
0: لا مش خايبه قديمه برشا قديمه برشا محمد فوزي ما خداش سيت ليزم يكثر
1: روم راه ملحن ممتاز وصوت جميل معناتها الحقيقه
0: شوف فين ملثمين وكهو
2: وكان صاحب الفنانين الكل ويصالح الناس كل على بعضها كان قلبه كبير برشا محمد فوزي
3: حتى نادية لازم تكون قلبها كبير تعطي فيها جديد
2: اخي نادية شو مدخلها الارتيست هو اللي حب الكويزات محمد
3: يقترح عليه
2: لما يقترحش يحكم
4: حذرهم
2: يحكم كل غنية لشكون يعني المخرجة سيدة المخرجة خليوها راي
3: صبيبة مياء اللي دي
2: كين جيت هي تحكم راهي قتلتكم بالغنيات حتى حد ما يطلع
1: كان حاولوا النوع ما أنت شوية
2: ايش عنا تو بيش نكملوا بيش نكملوا
1: بيش نكملوا بيش نكملوا مالا غنية دي كنتي وغنية للكاتب
2: باي مش قلتك ما عاش تحط لي غنية باي قلت يحكم وندمت
3: يا خليلة
2: انت هني راهو دوسيك هكا تواكم يا خليل
5: يا خليل
2: يا نسيا الميعاد
3: ميعاد هيك الليلة
1: لا انت كنت ترى الغنية اللي بحضرها الثانية
2: واللي كواه الحب حليل
3: يطول عنده ليلة
2: ويطول عنده ليلة
3: يطول من قصة من
1: الضوء
2: اللي كواه الضوء
0: تصوروا
2: يطول عنده ليلة.

0: النظر لتغرق العقل.
1: مش فاهم برشا برشا
2: اسمعي قلت بندير عامل ايه خلاص
0: حليم شقولك هذا عميل
3: شيء كبير

0: شكرا محمد سعيد. ياسر حلوه الغنيه. مش كملوا اخر اغنيه تو ماشيين مع هاني
1: اغنيه الكتيبه.
0: اغنيه الكتيبه تسكتوا الناس الكل, الكتيبه هما اللي طلعوا. يلا كتيبه تو توت سويت اغنيتكم سمسومه معز الياس. يلا فدوى الناس الكل ركزوا معنا, هذه اغنيه لكم انتم معها.

0: ما ينجمش راه محمد. اي احمد يقول له الملامة لا. مساعدة يقول لطيفة لا. عايدة العبدي تقول يلي بجمالك. برافو عايدودة يلي بجمالك. اي
1: ما به وبدا
0: يا روحي
1: ابدا يلي بجمالك.
0: اعطيني اعطيني محمد يلا نختموا بها بصوتك انت الارتيستو يلا.

0: Bravo Mohamed Fasl, وراجعين tout de suite في Les Sports.
1: Publicité.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غورد ديليس جلاسي المن.
5: تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح. ناس سبور.
0: ناس سبور هاني إبراهيم ينشعنا اليوم.
6: اليوم مش نحكيه على التشكيلة المثالية لكأس العالم لكن بتصويت الجماهير مش اختيار الفيفا.
0: حلو.
6: تصويت الجماهير من كل بقاع العالم تقريبا.
0: تبع معنا العميد
6: وتستيو معنا الفيفا لأنه فيها تقريبا منوعة برشا يعني من برشا منتخبات وفيها ديجا لاعب من منتخب إفريقي.
0: باي.
6: بعد نعرف شكون أيوة. لكن قبل ذلك نبداو من تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي يتدخل شخصيا لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي.
7: مش رئيس راه
0: طيب
7: مش رئيس
6: مال
7: رئيس حكومة
6: أردوغان هو رئيس الحكومة.
7: أنا خاطر سيستم
0: في بالي
8: يقولوا الرئيس.
0: يلا رجب طيب أردوغان تدخل شخصيا
6: أي.
0: لإتمام صفقة محمد صلاح.
6: بالضبط هذا هو ساعة باش نستفهم محمد صلاح كانوا في عقده مع ليفربول بحلول 30 جوان الفارق وهو حاليا لاعب حر من كل ارتباط بالتالي نجم ينتقل لأي فريق يحب عليه هو طبعا دون أي قيمة نتاع
0: قيد وشرطي
6: دون أي قيمة أصلا مادية يعني فقط الفريق اللي يحب يجيبه ويتفاهم معاه على السلام نتاعو والكونترا والكل ويتختار هو طبعا الرغبه كانت منذ حتى قبل كاس العالم كانت من طرف الانديه السعوديه كما نعرفوا ومن عام ناول ديجا من قبل حتى يوفي الكونترا تو كانت فم مفاوضات وفما حتى صراع بين الهلال والاتحاد على محمد صلاح لكن يبدو انه هو يحب يكمل مسيرته في اوروبا شيء اللي خلاه ربما يتجه لتركيا. علاش تركيا؟ لانه الفرق الاوروبيه الاخرى تقريبا ماهيش قادره تدفع سالير محمد صلاح خاصه في السن ذا يعني حتى تقول في الريال ولا برشلونه يقول لك انا ما سالير كبير اللي لاعب معناها فوق 30 بالقدام بالتالي مش ندفع لكن يبدو انه قريب برشا بشكتاش التركي مفاوضات بدات منذ تقريبا كاس العالم وقاعده تطور المفاوضات هذه مع فريق بشكتاش التركي الشيء اللي خلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتدخل مع رئيس بشكتاش شخصيا لاتمام الصفقه هذه. علاش يتدخل؟ اولا لانه
0: فلوس.
6: الفلوس لانه

0: صارت تسريبات وخرجت المعلومات انه صلاح قد ينتقل لبشكتاش، الشيء اللي خلى وكلاء اعماله يطالبوا بالزياده ويطلبوا اكثر فلوس بالنسبه للجيراي الشهريه نتاعه، وايضا انه اردوغان يحب يدعم اكثر الرياضه في تركيا. تعرف في تركيا في السنوات الاخيره بداوا برشا نجوم يمشيوا معناها للانديه التركيه، تقريبا كل نادي في تركيا عنده واحد ولا اثنين من اللاعبيه الكبار اللي ديما يجيو من انديه اوروبيه كبيره. بالتالي الدخل ايضا باش يعزم مكان تركيا الرياضيه والاعلاميه على المستوى الدولي. كيفاش الدخل؟ حكى مع رئيس بشكتاش التركي وقال له انه لازمك تطلعني بشكل يومي على مراحل المفاوضات وتقدم مفاوضات مع محمد صلاح، واذا كانت تستحق اي مساعده فانا موجود على ذمتك والكل. بالتالي التدخل هذايا نجم بنسبة كبيرة حتى بعد الترفيع في طلبات وكلاء صلاح نجم التدخل ذي يخلي الصفقة تم، رغم أنه المبالغ اللي طلبوها راه مشطة جدا.
1: قديش؟
0: ما فهمش أرقام، تعرف تضارب بالأتراك وسائل الإعلام التركية، واحد يعطيك هكا واحد يعطيك هكا، بتنتج تحكم
1: حاجة
0: كبيرة برشا معناها مبالغ كبيرة. أنا قلت لك بالضبط. بالتالي التدخل ذي يخلي نجم يخلي الصفقة تم بصفة رسمية في الأيام القليلة المقبلة، ونستناو شنو باش يصير تطور. حبيت نحكي عليه لأنه مش ديما نشوف رئيس جمهورية معناها يتدخل في اتمام صفقه نتاع
1: رئيس وزراء.
0: رئيس وزراء
1: يصلح لك مرتي
0: يتدخل لاتمام صفقه نتاع
1: نحكيوا على اقدم نادي رياضي تاسس تركيا. في تركيا عام 1903 يلقب بالنسور السوداء، الجماهير نتاعو من اكثر القواعد الجماهيريه شغفا في تركيا، اكتسبت شهره كبيره داخل وخارج تركيا. الجماهير نتاعو توج بلقب الدوري التركي 16 مره في تاريخه، فاز بعدة ألقاب في كأس تركيا، كأس السوبر التركي، يعد أحد الثلاثة الكبار في الكرة التركية كما قلت أنت مع غالاتاساراي وليخ شو اسمه
0: فينيرباتشي.
1: فوالا اسمه
0: فينيرباتشي
1: نحفظ فيها من البارح شيء ما
2: نشوفش.
1: عطينا المنتخب المثالي في كأس العالم.
0: المنتخب المثالي ساعة في كأس العالم، نحبكم نطلعوا ساعة شكون زعما اللاعب المنتخب الافريقي اللي كان موجود.
1: لاعب المنتخب الافريقي،
0: فما لاعب وحيد من المنتخب الافريقي
1: بكشي محمد صلاح.
0: لا سفلي معناه
2: انا نتصور الجارديان بتاع الكاب فير
0: بي نتصور. قولوا لي تم قول لكم شكون منكم صحيح.
1: شكون سيد العميد تشوفه؟
2: مرموش.
0: لا مرموش ديجا ما لعبش برشا سيد العميد في الكاس
3: اللي يعرفوه هذاك هو افريقي.
1: وينك يا دكتور؟ وينك يا كابتن؟
0: هاو خذوا الكره خذ فوسكا
2: عمل ولا لا ولا لا
1: لا
2: ولا لا
1: عمل طلع شو خاطر جاوب صحيح محمد يولي عمل فوسكا.
0: لحظه
1: كم مش عارفين راهو ثقافته الكرويه محمد راه تكتشفوه تبع
2: لا خاطر شوف سهله ياسر عمليه بربي خلينا نقولوا خويا وكفانا خوفا من المجتمع معناتها
0: كفانا خوف
2: الجارديان تاع الكابفير راهو في كلكو ماتش عمل معناتها بريستاسيون انورم على الاخر. انت يفهم معناتها السوشيال ميديا الكونت انستغرام نتاعو يعني معناتها قبل الماتش هذاك يعني معناتها الشهير اللي لعبوا كيف ما نقولوا كان في الحدود 10,000 ولا 20,000 فجاه ولات معناتها ملايين فيو معناتها
0: مليون
2: ونص وعمل بريستاسيون معناتها كبيره برشا.
1: دونك فرانشمون يل ميريت
2: ويل ميريت. دونك علاش قلت لك انا معناتها
1: فوزينيا نحكيو على فوزينيا
0: فوزينيا فوزينيا
4: الله العظيم قدم السيمي
1: ذاك راني يعلم ربي بحال في هذا الغيك يا المربي بحالي
0: معاش تقراو بالعربي الاسامي ملافي
5: وانت ما تقولي لي
1: وانت ما عادش تغلط في اسامي الرؤساء ورؤساء الحكومات
0: الصفه نتاعهم الصفه كيما قال سيد العميد
1: يا ريتك تغلط في الاسم الصفه مش
0: رئيس حكومه
1: دوك اسمه فوزينيا
0: فوزينيا فوزينيا ذي حارس راس الاخضر. راه شوف راه الحقيقه علاش قلت لك انا في الاول حطيت ستار تحت تصويت الجماهير لانه كيما قال محمد لو كان ما كانش الكونت انستغرام تاعو كبير والناس عرفته راه ما كانش كون في التشكيل المثالي مش في البريستاسيون تاعو.
1: شفت كيف محمد؟
0: لا هو ربط معناها والكل تصوير لانه تشكيله الفيفا من غير تصويت الجماهير
1: شعب التونسي يقولوا ربط ربطه صحيحه
0: وتشكيله الفيفا اللي اختارتها هي من غير تصويت الجماهير التشكيله الاساسيه معناها فيها الاكثريه اسبانيا 6 لاعبين تقريبا. بالتالي ذي حص تصويت الجماهير به فوزيني حارس الراس الاخضر وحارس مرمى في خط الدفاع نلقاو بيدرو بورو لاعب المنتخب الاسباني دايوت اوباميكانو اللي حكى عليه السيد العميد جاء المره الاخرى المدافع بالضبط المدافع المحوري بتاع المنتخب الفرنسي ليساندرو مارتينيز المدافع
1: مارتينيز
2: اي هكلي
1: يضرب البوليه مارتينيز يعيطوا له
0: مارتينيز
1: بالارجنتينيه
0: مارتينيز
1: لا عاد انت قلت ما زاد الكسره
2: مارتينيز
1: مارتينيز
0: يقولوا مارتينيز عندهم نتاع الطليان
2: تاع الخنيف ريمون تاع البونيه
0: صحيح هذاك
6: وانت بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني
0: مدافع الأرجنتيني مارك كوكوريلا.
1: من أكثر الاسامي اللي دارت هذول في الكأس العربي.
0: هذوما المشاهير الفتيات
1: هذه تصويت الفتيات كوكوريلا انا نعرف اللي نسى صوته
0: صحيح
1: ايوه
0: او تطرق زيد اللاعب ياخذ صوته ونسى نمشي له وسط الميدان نلقاو رودري لاعب المنتخب الاسباني جود بيلينغهام
1: رودري اللي هو حسب الفيفا احسن لاعب
0: في العالم احسن لاعب جود بيلينغهام وتوسط ميدان المنتخب الانجليزي وريال مدريد
1: حتى بيلينغهام هني الكونت انستغرام تاعو ترشق بعد المنتخب بعد كاس العالم هو من اصله
0: من اصله بالطبيعه
1: وكمل الدنيا تقلبت عليه هاي
0: بدا بتوتنهام ريال ثم بعد كاس العالم ومايكل اوليزي منتخب الفرنسي الحقيقه افضل باسور في كاس العالم افضل باسور في البوندز ليغا افضل باسور
3: رخ كان في الماتشات الاخرانيين من الاول ابدع وبعد
0: انا قلت لك افضل باسور في البوندز ليغا في الشامبيونز ليغ في كاس العالم في نفس الموسم
1: في نفس
0: الجزم حاجات واضح جدا معناها شنو قيمه اللعبه هذه خط الهجوم طبعا
1: الهجوم
0: ليونيل ميسي هاي الارجنتين ايرلينغ هالاند
1: النرويج
3: مبابي
0: كيليان مبابي
1: اي شفت هذيك انا بيجي نجم نجاوبك عليهم
0: لا هذوما ثلاثه ديجا نفس
1: واضح وصريح وبربي غدوه خلينا نحكيوا شويه هني في نيس سبور قداش العباد تتبع لي ستار نتاع كاس العالم بعد كاس العالم معناها كيليان مبابي اللي تحكي عليه هو وصديقته في ميامي والدور ولي ريستورون والكل اكثر برشا
0: نعطيك فازه اخرى
1: من اللي تحكي عليه في كاس العالم راه
0: نعطيك فازه اخرى مبابي غلطها بتستوري عندها 4 أيام 5 أيام التالي قبل الماتش الترتيبي هبطها 35 ثانية في انستغرام تاعو تكابتر شنو فيها ستوري فيها صديقته لابسه تيوني فرنسا كامله شورت ومريول وكل شيء في الدار ولا في البيت في الاوتيل ولا على امي 35 ثانيه وفسخ غلطه بارامون من الجاليري نتاعو فسخت كابترت بيان سور والناس كلها بطتها معناها زيدك حاجه اخرى فيران توريس لاعب منتخب اسبانيا سجل هدف الانتصار ما كانوش برشا ناس يعرفوه في برشلونه حتى مش اساسي ديما يلعب لكن من بعد الهدف هذاك البنات الكل نتاع العالم الكل ولا كلهم يتغزلوا به وشعره وكذا وكذا ولا
1: هالاند علاش عنده معناها المحبه هذه الكل من عند
3: التراكتور مش ولا التراكتور
1: انا بناتي يتبعوا هالاند 24 ساعه على 24
3: التراكتور
0: لانه مختلف الحقيقه ايرلينغ هالاند معناها في كل شيء في البنيه الجسديه نتاعو فايكينغ صحيح ايرلينغ هالاند
1: فايكينغ
0: صحيح صحيح معناها جدود شوف اخت هالاند امشي وشوف اخت هالاند صورتها
3: عنده حتى جرام تكنيك اسمع بلدوزير
0: وقت
3: بلدوزير
1: وصحيح حكيت هالاند يفطر الحم وكل بنتي قتي اياي مش صحيح
0: لا صحيح
1: حين فلا ايوه تصحيح هالاند
0: عنده نظام كامل وعنده طبيب خاص به وعنده برشا حاجات
1: شكرا هيني البراهمي هالاند ميرسي وعندهم المشية الخاصة نتاعو زيد يشحوها في الدار انا بنيتي والاحتفالات شوف معناها المنتخب النرويجي قداش رجع للذاكرة العالمية للفايكينغز وكيفاش وكالشطحة نتاعهم اللي هما قدام حتى الرئيس بلادهم قدام
0: لا شعب رائع وبلاد رائعة وكل
1: شيء شعب يهب شكرا هاني البراهمي اخبارنا توتسويت على الديوان افهم صوتكم راجعين في ناس الديوان تليفون تليفوناتكم تليفوناتكم 31 328 328 راجعين توتسويت
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: ببليسيتي
8: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو
9: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس او دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي Cité centrale, ton mouhak ou un moustakblek.
6: Diwan FM, Flash News.
10: موجز التاسعة ديوان FM مصباح الخير. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يواجه مراسلة رسمية إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز يحذر فيها من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عنها من تداعيات مباشرة على صحة المرضى. ومجلس هيئة الصيادلة يدعو إلى عقد اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول آنية تحد من أثار هذه الانقطاعات إلى جانب وضع خطة استباقية مستقبلية لتفادي المخاطر المحتملة وضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية في أفضل الظروف. وفي سياق متصل لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء بالبلاد والتطرق للإشكاليات والبحث عن الحلول الممكنة. ونائب البرلمان عصام شوشان يؤكد تفاقم حالة الغضب والتشكي لدى المواطنين بسبب غياب ما وصفها بالعدالة في توزيع فترات قطع الكهرباء بين المناطق معتبرا أن غياب وزير مباشر على رأس وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في مثل هذا الظرف الدقيق يزيد من تعقيد الأزمة ويؤخر إيجاد الحلول اللازمة وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
11: المواطن يسألنا يا سيد النائب علاش الذوق على الأقل يوم مش يقص أعدل في القصاء كن عادل في القصاء مناطق يتقص ومناطق ما يتقصش عليها يا أخي حتى معناها في توزيع معناها قصاء الضوء ما فماش عادل المواطن هو مش ولد شكالك ما فماش عادل حتى في قصاء الضوء ليزي هي حاجة كاتاستروفية كارثة وما تعدلش. السؤال الثاني يقول لك خاصة المصانع والناس واللي هي تعاني عندها أمراض واللي عندها دويات في الجدارات واللي عندها برشا حاجات يقول لك أعطيني وقت محدد باش نعرف راح نبرمج روحي وقتاش معامل المصانع قاعدة تتضرر يومين كنا حتى قداش نبهنا لا على حاجات هذه هات نلقاو حل للوضعية بتاع الموجودة فيها ستاق توا خلينا على الأقل نشوفوا التفسير والتبرير وشنية استراتيجية الوزارة والأدهى والأمر احنا مش توجهوا للسيد وزير الصناعة والطاقة اللي هو فرانتيرين انت في الإشكال هذا ما عندكش وزير الصناعة والطاقة طالبوا أنه باش يكون على الأقل نلقاو حلول جذرية على الأقل باش ننقذ المواطن ما يجب إنقاذه تجي في الظرف الحالي وانت ما عندكش وزير من أصله.
10: وفي موضوع آخر الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن بالغ انشغالها واستيائها الشديدين إذا ما اعتبرته استمرار حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف مع طرف النقابي مؤكدة أن العمل بأسطول متهالك ومعدات تجاوزها الزمن إلى جانب النقص الحاد في وسائل الوقاية وسلامة المهنية بات يشكل تهديدا مباشرا لحياة الأعوان والعمال. وجماعة البلديين تعلن أنها بصدد عرض هذا الوضع الذي وصفته بالخطير على هياكلها النقابية لاتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية كما وجهت دعوة لكافة النقابات الأساسية والجهوية لعقد اجتماعات مكثفة مع الأعوان بالبلديات وقطاع النفايات للوقوف على المشاغل وتجميع المطالب استعدادا لمناقشتها خلال أشغال الهيئة الإدارية القطاعية المرتقبة والتي ستحدد الأشكال النضالية المناسبة وتضبط الموقف النقابي النهائي وفق ما ورد في نص البيان. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط المساعد الأمني لمحافظ بوشهر الإيرانية يؤكد تعرض مدينة دشتي لثلاث هجمات أمريكية دون تسجيل إصابات بشرية فيما أفاد مساعد محافظ خوزستان جنوب غرب إيران بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في هجوم أمريكي على معبر شلمجة مع العراق فجر اليوم. ومن جهتها الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن شملت رادارا تابعا لنظام دفاع صاروخي الأمريكي ثاد ونظام باتريوت ورادارا من طراز سيرام وحظيرة مروحيات. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: مالك.
1: Publicité.
2: جلاسيت
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
1: ديوان FM
6: تبع الموسيقى.

0: خليك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افهم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان معكم انتوا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشي وتود سويت التليفوناتكم على 31 328 328 في ألو مواطن.
2: ألو مواطن.
3: ألو مواطن.
1: ألو مواطن. باش نسكم توا لسليانة. معنا شريفة المحويسي مباشرة من سليانة العزيزة الغالية. شريفة شو حويلك؟ صباح نور.
4: عايشك عايش مدام سماح. عسلامة. شحويلكم لاباس؟
1: شحويلكم انتوما شريفة. وانا فرحانة برشا بتليفونات من سليانة.
5: بلاصة مزيانة. مجهود كبير باش وصلنا البث الغالي. حتى احنا مجهود ضخم باش وصلنا. بالحق راه عملنا.
4: عايشك يا مدام سماح ونسلم عليكم الكل وسيد العميد توفيق ديدي. راني يعني نحبوا برشا.
5: ربي فضلك. ربي فضلك. ربي يخليك.
4: في سيد العميد. انا مره كنت نحكي لك قبل ما نحكي حكايتي. نسمع فيك وما نعرفش شو صار الممثل اللي فدك هذاك. ما نعرفش اش قال. قلت ليه بابا ما يحبش هكا. والله والله على سيد العميد قلت ليه بابا ما يحبش هكا. بعد ما انتك قلت هنا قلت بابا والله صوتك
1: يبابا. سيد العميد قالت صوتك يبابا.
5: سبحان الله. ربي فضلك. ربي يخليك. حتى انت انسانه رائعه. ظاهر ظاهر انسان يبان اخلاقه تبان. راي حد من كلامه الانسان يظهر.
4: سيد العميد ويفضلك وربي يحميك ان شاء الله.
1: يعيشك يا شريفه.
4: مدام سماح يا غالي اسمعني يا عزيزي. الماء مقصوص 14 يوم. انا نصف في سيدي عيد مع تمزيت العروسه. الماء 14 يوم مقصوص. والله 14 يوم حتى رجع نهار للجماعه الاخرين. انا في في اخر انا مني للمنبت للجبل معناتها فهمت في سيدي عيد رجع ليهم هما وانا ما جي. والله 14 يوم الماء ما جاش. ريت ما نحكيكش. صحراء صحراء.
1: واضح.
4: حتى عندي شجرات كرموس نسقي فيهم بالسيتيرنا. حتى السيتيرنا ما عادش تجي وقت الوراق الكل في القاعة نبكي عليهم. والله عندي شجرات قارس كلهم الأوراق في القاعة نبكي عليهم. والله نبكي نبدأ نبكي النهار كامل. ما نرقدش الليل. كلمتك النوامر 197 و193 وكلمت الدنيا وكل ما سماش ما يا ربي. وقلتش مش نعمل أنا راني أنا مش نموت.
1: معتمدية العروسة. معتمدية العروسة في ولاية سليانة 14 يوم انقطاع.
4: والله 14 يوم سيدي عياد.
1: سيدي عياد
5: للأسف نتكلموا على أكثر بقعة خضراء في الجمهورية التونسية. أجمل المناطق. رانا نتكلموا على بلايس. سبحان الله. رانا هكا قلبي يوجعني على خاطر المفروض العكس. المفروض ذيك المفروض راي بلاد معناها في قلب. تعرف اكثر بقعه تصب فيها مطر الشير هذيك سورتو السنه تعدى. اما غريبه والله. اسمع انا ما عادش مصدق الحكي.
1: وصلت ان شاء الله. وصلت المعلومه. شريفه تحيه ليك وربي يكون في العون. محلاك يا شريفه. شريفه قولي
4: دونك اعملوا لي حل. راني انا مصبيح شاد هكا راسي نواضري نواضي باش يطيروا من بلاصتهم. راني باش نموت بالحق. راني
1: واضح واضح. نوصلوا صوتك ونتصلوا نتصلوا بالسونات. يفضلك انت يا شريفه ويفضلكم الكل. شكرا لاهالينا الكل في سليانة. وقديش نفرح ويا الاذاعه صوت وديوان افهم صوتكم. وقديش عزيز علينا انه صوتنا يخلط لكل ولايات الجمهوريه. والثقه هذه نتاع المواطن راهو في ديوان افهم تبنات بعد سنوات. وكل يوم ثقتكم انتم ان شاء الله تزيد والمسؤوليه على عاتقنا احنا تزيد اكثر واكثر.
5: بلاد اسمها العروسه وهي عروسه. راني نتكلم على مناطق المناورات نتاعي نتاع سريتي. راي بلايس ما نحكي لكش سامح. راهو وسورتو العباد. راي الناس اللي غاديك راهو استثنائيه. يحب الشعب التونسي ناس استثنائيين. تسمع فيك شو تتكلم
1: محلاها
5: هكا
1: هكا شريفه.
5: كل بكل راهو شوف الاحماده سيدي سعيد البلايس هذيك البلايس نتاع سليانة بصفه عامه. راهو سبحان الله اش خلق ربي من تربيه واخلاق وحب. تسمعش بها سليانة. ما تفيقش السنه دي مرايضه فهم شيء على خاطر سيتون بوبيلاسيون دوس ناس عندهم فهمتي.
1: وين نقول راهو احنا المواطنين راهو يقص عليك الماء ساعتين نتغشوا برشا
5: بالطبيعة.
1: شوف حتى هي السلاسة في الكلام وقد ما هي موجوعة وقد ما تقول أنا نبكي كل بالضبط. يوم حتى على شجراتي قديش المرأة مثخمة وقديش المرأة محلاها وقديش سيسة وذي راهو غيظ من فيضها قديش عنا توانسة مع كل شيء قد ما يشكي وقد ما هو يحس بالساعات بالظلم بالضيم بغيره كيف يحس اللي صوته وصل تلقاه يحبها البلاد هذي العزيزة والغالية شاء الله يحفظ البلاد الكل.
5: كان عندك الحصة صغيرة شوف محلان راني حكيت لك على البلايص هذوك بسماح انا نتمنى التوانسة اللي عندهم ممكنات يمشيوا يشوفوا يمشيوا يدوروا شوفوا تونس معناها العميقة تونس شوفوا العباد شوفوا الخضار شوفوا الجبال شوفوا الكرم الكرموس هذي فهمتني اللي فما بلايص معناها ما نحكي لكش كرموس نتاعها استثنائي كيف
1: هيت نرجعوا احنا لتونس الكبرى واحنا حالينا التليفونات للضوء يظهر لي مشكله الماء قاعده تكبر زاده نهار بعد نهار. نادية بوجناح مباشره من بنعروس. نادية صباح النور. مرحبا.
6: صباح النور. صباح النور.
1: شحويلك نادية صباح لاباس؟
6: والله الحمد لله انا تحت لطف ربي الحمد لله.
1: الحمد لله كلنا تحت لطف ربي. مرحبا بك نادية. قولي وين في بنعروس بالضبط نادية؟
6: احنا في المحمديه نسكن في المحمديه بالضبط معناتها نهج منين الميمي
1: المحمدية. الماء مقصوص نادية تقولي؟
6: الماء مقصوص عارف قديش قبل ما تصير هاي الجمعتين اللي هو متاع السخانة هذي معناتها متاع السخانة القوية معناتها عنا توا تقريبا بدون مبالغة معناتها شهر يقصوا من الماء يقصوا في النهار يقصوا الماء فانت يكلموا يقولوا أبغمون فما ترابو فما حاجة كما هكي يقصوا النهار كامل وكي يرجع في الليل شوية ومغد بيك ساعتين يقعد يمشي ويعاود يقص
1: ساعتين في النهار يمشي الماء
6: توا في اللي يمتلي دوما جمعتين هذية بذي يقصوا من ماضي ساعة ماضي ساعة حتى الخمسة ستة ساعة العشية يرجع الماء أو كم عدلين رويحنا على التوقيت هذيك تقريبا معناتها اللي يمت هذي الأخرى توا من نهار ثلاثة الماء مقصوص ما عندناش حتى قطرة ماء
1: من نهار ثلاثة احنا اليوم
5: خميس
1: مقصوص على طول في المحمدية
6: في المحمدية وقت ايش يرجع الماء معناتها تخيل البارح يرجع ماضي ساعة متعليم ماضي ساعة متعليم الثمانية قرص
5: يا عم يا عم ترسل معبيهم سيكناتي كل مرة وتوه
6: كيف شنو هيدا هاي الماضي ساعة ماضي ساعة انا معناتها قعدت عضو بلين كلمتين معناتها في في التراس البرا عندي سبالة معناتها ما نجمش نخلي سبالة محلولة اللي بحي محلولة قلت اللطو عني نسمع الميل شنفيق معناتها ماضي ساعة متعليم قوم عندي خميتي معايا مرأة كبيرة نغسل الحويش من النجم نغسلها مش ميترك موش المعوني النجم تنغسل تخيل معناتها ومن الصف اللي هني قمت معناتها الوقت هذيك ماضي ساعة وغسلت اللي عندي اللي تراكم هذيك الخاطر الميل عندي تنفض معناتها تواليت الدوش صغار يعرقوا معناتها وانا دار يسخو الدار سخونة معناتها بطبيعة هي المناخ هذيك هو فهمتني يعاود تو يعاود يقص يكلموني يقول لي تو يرجع راه على تونسكين ماهوش على تونسكين
5: ان شاء الله ازمة تعدى ان شاء الله ازمة تعدى في الشتاء ما يقصش كان في الليمات هذيا
6: في الشتاء في الشتاء سنين حق قليل وين يقص قليل برشا
5: ان شاء الله ازمه تعدى مدام ازمه تعدى راهو الوقاع مش شويه في تونس راه
6: سامحني سي العميد هي ازمه صحيح تتعدى هي راهو احنا نقبل كل حاجه دي من عند ربي سبحانه وتعالى الاعتراض على حكم الله لكن الاعتراض فين ان ما تلقاش مساواه في البلاد ما بالحق احقاق للحق تو احنا ما نحبوش ناجلوا الوضع ما نحبوش معناتها نحاولوا انه نمشيو قدام ونصلحوا للنجم نصلحوا ونحاولوا نتحاضوا على بلادنا ونحاولوا معناتها بالحق هذه بلادنا ونحبوا نعيشوا فيها احنا وصغيراتنا ما انت على قليل مساواه على قليل بالحق ماهوش مبالغه راه
1: واضح
5: قلوبنا معك والله قلوبنا معك والله العظيم بالحق قلوبنا معك وقت نعرف قيمه الماء
1: باش نخرجوا فاصله ما قبل ناخذوا معنا عارف القحامي من المنستير سلينا بن عروس نمشيو توا للمنستير سي عارف صباح النور مرحبا
7: صباح النور عسلامه
1: شحوالك سي عارف
7: عسكر عمودي
1: مرحبا بيك مرحبا بيك وبالمستير المزيانه ومحلاكم ومحلاهم اهالي المنستير قديش مضيافين قديش ناس بالحق انا كل ما نمشي للمنستير ناس ياسر محلاهم ياسر بسطاء وياسر يرحبوا بالعباد تحيه كبيره لاهالينا في المنستير سي عارف قل لي شو المشكل في المستير سامعني تكلم فينا في المستير بالضبط اعطينا
7: حي العمران حي العمران
1: حي العمران حي العمران في المستير
7: كلية العلوم
1: اي اي اي في قلب المنستير كلية العلوم دي سي عارف ضو ولا ماء ولا شو المشكل
7: والله المشكلة في الماء مشكلة كبيرة برشا اللي عندنا بريفكت تو شهر يقولوا لنا انهم مش يخصوا الماء مع نصف الليل وهو يقص نصف النهار. اللي عندنا بريفكت في شهر الحديديه يقص نصف النهار ساعات الحديش على هذا حد ذاك كثير مع الحديش قصنا على حد خاطر يعرفوا العبيد مش تستعمل برشا ماء ويرجع تاني 7 متاع الصباح مع العلم اللي هم قالوا لنا مش يقص نصف الليل ويرجع كين 7 متاع الصباح يندرى العبيد تروح
1: معناها انتم ما عندكم ماء ماء في الديار كين من 7 لل 11
7: من 7 للنصف نهار
1: النصف نهار ثم ما فماش ماء
7: ما فماش ماء في بقيه الوقت ما فماش ماء يعني العبيد قاعد يتروح من الخدمه العبيد وقتاش تروح من الخدمه يتروح على 3 يعني العبيد تنجم تدوس تنجم تغسل تنجم تطيب
1: لا تنجم تعبي الماء الناس اللي تخدم حتى باش يعبيو ما ينجموش
7: ربي ما يقدرش باش يعبي حتى كان باش يعبي
1: صحيح
7: صحيح ما يقدرش باش يكفي الماء باش يعبيه والله العظيم تعب العبيد في الامور هذه في امور الماء اقسم بالله ما هازل والله العظيم معاناة
1: ما تنجم تكون كان معاناة
7: والله كان جاي نصف الليل ما قلقش العبيد ما فهمتني ولا تختار
1: هو هو راهو هو هو الحقيقة الحق في الماء 24 ساعة لا 24 الحق في الماء دستوريا وقت اللي نخلطوا اللي يقولوا مصاب كان يقصوا نص الليل راه والله يعطيهم الصحة ما قصوش لحداش قصوا نص النهار تولي وقتها مشكلة راهو سي عارف اون طون نورمال عندنا الحق في الماء وكي يبدا المشاكل تصير في كل بلاد والأعطاب تصير في كل بلاد نقبلوا نعديو نهار نهارين ثلاثة أيام كيف نحكيو على شهر يولي يلزم نداء استغاثة
7: مشكلة تنسس العباد بالطريقة هذه يعني الطريقة هذه تعملوا فيها كل سيف
1: تعودنا تعودنا تعودنا للأسف
7: سنسونا بقلة الماء سنسونا بالعباد مرأة بربي بش روح من خدمتها فمثلي بش تكفي معونها بش عندها تغيرات فمثلي وشينا بشو تعمل
1: واضح شكرا لك عارف القحامي مال المنستير تحية ليك سيدي تحية ليك وصلت الرسالة فاصل راجعين بعده للتقطوقة وحكايتها مع محمد سعيد ومازلنا باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328 هذه هي ديوان افهم صوتكم صبحيتنا معكم متواصلة من طوال العشرة مرحبا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: publicité
9: Réacteur, ouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biome les limites MTA et dark power les performances ou le focus par les concentrations. Réacteur, push your limits.
8: D1FM.
0: Tabal Musica.

0: صافيني مر العندليب الأسمر وصلنا للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة وكل غناية وراها حكاية محمد.
1: بيان سور هي كل غناية وراها حكاية, والغناية ذي بالذات اللي هي أول غناية غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ, اللي هي من تلحين الفنان الكبير محمد الموجي ومن كلمات سمير محجوب. هي الغنية ذي كما كانت سبب تعاسة محمد الموجي وعبد الحليم حافظ, هي اللي كانت سبب السعادة متاعهم. الغنية ذي لحنها محمد الموجي, وبحكم هو وعبد الحليم حافظ والشلة ذي كمتاحهم وكمال طويل كانوا عاصفين في فرقة الإذاعة المصرية. للناس اللي ما يعرفوش انه عبد الحليم حافظ كان عازف الأبواء الوحيد في فرقة الإذاعة المصرية. دايور وقت اللي
2: الأبواء دي
1: الأبواء هي سيت ان انسترومون افون كبير برشا, معناتها من السكسيون فون. وقت اللي دخل هو ساعة معناتها باش يعمل اختبارات القبول انه باش يولي معناتها موظف في الإذاعة, عبد الحليم حافظ الوحيد اللي ما عداش الاختبار ودخلوه طول خطر عازف الأبواء الوحيد. بداوا يخدموا لحن محمد الموجي صافيني مرة. وبحكم كمال الطويل اللي معروف عليه انه هو من عائلة غنية معناتها وكل, اما يخدم عازف معناتها بيانو في الإذاعة, قال له إيجا راهو عبد الغني السيد هاو قاعد اللوطة قاعد يسجل في غنية, هاي فرصة باش سمعوا اللحن متاعك. هبط محمد الموجي معاه عبد الحليم حافظ بحكم صاحبه, سمعوا الغناية لعبد الغني السيد. يا اخي عبد الغني السيد قال له انت ماكش الصنباتي ولا ماكش عبد الوهاب باش انا نغني لك من الحانك. وحس محمد الموجي بكسره معناتها الحقيقه,
0: وهذه تصويره الأبوة. شكرا
1: دونك حس بكسره كبيره. ويا اخي قال له عبد الحليم ما تنغنيها انا.
0: لاقبال عبد الحليم كنت باش تمشي الفنان اسمها زينب عبده هكا ولا
1: صحيح
0: ممكن احكيو معها الفنانه هذه, واعتزلت قبل ما تغني. زيد دبرم يا اخي حليم قالوا
1: انا باش نغنيها. قالوا وين باش تغنيها معناتها وين عندك باش تغنيها. مدير الاذاعه بحكم يحبهم ويشوف فيهم انهم عندهم يعني معناتها طاقاتك معناتها كبيره برشا, قالوا باش يغنيها في الاذاعه وباش تتعدى على لجنه الاستماع, خاطر كيف ما نعرفوا قبل ما تعتمد كمطرب وتنجم تغني وتقوم معناتها بحفلات الا ما تتعدى بلجنه الاستماع. سجلت الغنيه وتعدت لجنه الاستماع اللي هي متكونه من شكون؟ ام كلثوم, محمد عبد الوهاب ومحمد قصبجي.
0: هذه ما نعرفهاش.
1: دونك غنى عبد الحليم وتقدم كمطرب وتقدم محمد الموجي كملحن. من الاول ام كلثوم ومحمد القصبجي ما قبلوهوش. يا اخي عبد الوهاب شد صحيح, خاطر كان يعرف وكان يمن بالموهبه نتاعهم. دونك تقبل وتعدي باش تبدا الحكايه نتاع صافيني مره. قبل باش يخدموا معناتها, وقبل ما كانتش الشهار يعني معناتها قويه وكل, كان ثم يعني معناتها المسارح
0: الحفلات
1: الحفلات الدوريه وكذا كل شيء. منهم حفله مشى باش يغني, طلع جمهور اكومبلي كذا, بدا يغني صافيني مره وقفيني مره,
0: ما عجبتش الامور.
1: خلينا نقولوها ضربوه بطماطم.
2: عمل فيلم يصور فيه بالطماطم اللي وقعها.
1: ضربوه بطماطم, قالوا له غنينا لعبد الوهاب وغنينا يعني معناتها لهم كل صوم وغنينا صحيح. يا اخي هو وقف الفرقه وقال لهم وقال للجمهور انا ما نغني كان الاغاني متاعي. به هذه حاجة. اثنين, كان ثم مسرح كبير آخر اللي هو حدائق الأندلس اللي هو تقام فيه الحفلات الكبرى, وكانوا برمي الستار اللي يغنيوا فيهم صباح وكل شيء. عبد الحليم كان يمشي كل يوم للمسرح هذاك, خاطر كل يوم فرقة أو عناصر من فرقة الإذاعة يعصفوا غادي ويعرفوا صاحبهم وزميلهم, كان يمشي كل يوم ويقعد في الكواليس معاهم. تطلع صباح تغني, يطلع وهبي يغني, يطلع كذا وهو في الكواليس. يوسف وهبي كل يوم يشوف فيه. حتى لين النهار مشالوا يا ولد, قال له ايش تعمل لهنا معناتها؟ قال له راني نحب نغني. وين تغني؟ سهله هي باش تغني. المفيد نهار بعد نهار بعد نهار وهو كل يوم غادي.
0: شوف قديش حتى شيء ما هو سهل في الدنيا,
1: ما ايسش معناتها بالحق. لين النهار السيدة صباح عندها حفلة, والحفلة ذي معزومين فيها ناس من
0: القناقم.
1: من القناقم. أقماقهم وفنانين كبار وكذا. وسيدة صباح عندها بارتي مهمة في الحفلة باش تغني فيها. صباحة مريضة.
0: أيوة.
1: صباحة مريضة ما تنجمش تغني. هرب صوتها. بعثت شكون للمسرح باش يبلغوا يوسف وهبي اللي راهو سيدة صباح ما تنجمش تجي. يلا غالب مريضة. يوسف وهبي شد راسه. شنية باش نعمل شنية باش نعمل شنية باش نعمل. الفطنة متاعه ذكرته بك الوليد اللي قاعد كل يوم غاديك اللي هو عبد الحليم حافظ. عيط قالوا انت ما كتحب تغني. قالوا ايه به. قالوا فرضا انا باش نخليك تغني تو. شنيا باش تغني؟ اسكو الفرقه يعرفوا معناتها انت شنو باش تغني؟ قالوا راهم زملائي كل في الاذاعه. قالوا اخي انت عامل يعني معناتها موسيقى وقاري موسيقى. قالوا راني قاري معناتها موسيقى ونعزف عود وابوا وكذا وكل شيء. قالوا انا اصرارك اعجبني وانا اللي بنفسي باش نطلع نقدمك فوق المسرح. وطلع يوسف وهبي اللي هو عميد
0: لغران
1: يوسف وهبي دونك وقدموك على أساس هو صوت كبير برشا
0: الموهبة الشابة وقتها قال
1: الموهبة الشابة وموهبة فذة وقدموا خل بدأ يغني أول غناية غناها اللي هي صفيني مرة وكفيني مرة دونك والجمهور يصفق أصلا من قبل ما تبدأ الغناية خطر كيف يقدمك يوسف وهبي سيبه معناتها عبد الحليم جاته الفرصة من ذهب أنه بش يقدم روحه كمطرب وحسب رأيي أنا الشخصي هو وقتها بدأ يكتب اسمه في التاريخ
0: فلا ويوسف وهبي ما اكتفش بهذية قال وينها بش نكلم الإذاعة المصرية بش تعدي الأغنية هذية دون قاعدت تتعدى برشا صفيني مرة لين ولت من أكثر الأغنيات وأشهر الأغنيات المطلوبة وقتها في الفترة هذيك وكما قلت أنت رغم النجاح الكبير متاحة محمد الموجي غنيها يسميها اللحن المشؤوم يقول ذي لحن مشؤوم على خطر على قصته هو حياته هو الخاصة تعرف شي محمد أنا بدايتي في الإذاعة كنت بتعويض رغم بعد سنين في الإذاعة في الصحافة المكتوبة مرة كنت عنا زميلة في شمس فام غابت خاطر ولدت قبل وقتها مشتينا لرئيس التحرير وقتها عماد قطاطة قلت له أعطيني الساعتين هذوما بركة اليوم وغدا شوفوا كيفاش تعملوا ومن هارتها بدأت الإذاعة ومن أول نهار وقتها كنت فيه في برنامج عليش وكيفاش في تعويض لزميلتي ربيب سرايري وقتها ما وقفتش على الكلام في الميكرو دونك يا توجور دي شانس ا سيزير فما ديما في الحياة دق الباب واطلب ومن بعد بعد ما تجيك الفرصة اثبت انك تستحقها خاطر تنجم تجيبها الفرصة وما تثبتش بعد انك تستحق الفرصة هذية دونك حتى شيء ما هو سهل في الحياة مازلنا معكم في ناس الديوان وبش نرجع مرة أخرى لألو مواطن
3: ألو مواطن ألو مواطن
0: ألو مواطن بش نمشي ولسي محمد بالقاسم من سوسة سي محمد صباح النور مرحبا
4: بخير سمع هذا
0: سهلا
4: مرحبا بيك ومرحبا بش معك كل
0: مرحبا بك سي محمد تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في جوهرة الساحل سوسة نفرحوا برشا كي تكونوا معنا في الاستماع شو حوالي الموضة سي محمد
4: والله سمح جيت حلمي مش محمد
0: حلمي سامحني يا حلمي سامحني
4: ما تقلقش لسامي ما تقلقش
0: مرحبا بيك يا حلمي مرحبا
4: جيت حاجة بركة حبيت نتكلم على سوسة وحبيت نتكلم على مسقة رأسي وبلادي اللي هي شربان نورمال موصف
0: مهدي
2: شربان
4: سلم علي فولا سلم علي برشا
0: تحية لكم سلم عليك العميدة
4: هي منطقة محسوبة على الساحل لكن بعيدة شوية على الساحل جاية في وسط معناها ما بينات ثلاثة ولايات قروان الساقس المهدية حبيت نتكلم على شربان لأني من المناطق اللي ما تسمعوهاش حتى في الأخبار لا تفكر كياس راو على فكرة عشان نكونوا متفاهمين راني مانيش ندعو إلى تفكير كياس ولا إلى احتجاجات ولا حتى شجرة لا بالعكس وهذا علاش أنا اليوم أتكلم

0: ثاني، راهي فما ناس عندها مواشي راهي تموت لها كل عام، راهو الضوء بالنسبة لنا نحن راهو في وسط البلاد، معناها راهي الناس سامحني في الكلمة تركت، راهو الفريجدارات والدنيا الكل مضروبة، راهو إذا كان يرجع لكم الضوء ويرجع للناس الآخرين مش معناها راهو قصوا على الناس الكل، أما في شربان راهو يرجع بالساعة وبالنص ساعة ويقصوا ماء وضوء فرد وقت راهو، وسنين وسنين والضوء الحكاية متواصلة. واضح ولا لا؟ حاجة بركة كان مازال عندي وقت وكان مازلت النجم نحكي.
1: تفضل.
0: حاجة واحدة أخرى زاد في شوسة نفس الشيء. كيف كيف؟ معناها المناطق كل يقص عليها الضوء وزيدهم توا ولا معاهم الماء. المناطق السياحية لا ما يقصش عليها الضوء، نفهموا موسم سياحي ولازم يدخل فلوس للدولة وحاجات من هكا وهذا من كل نفهموهم وما عندنا حتى مشكل. واضح ولا لا؟ لكن راهو الوضع إذا كان باش يتواصل كمن هكا باش يؤدي إلى معناها نتائج لا تحمد عقباه. حوايج واحدة أخرى كما تراوش مانع، نحن
1: في الساحة
0: معروفين معروفين معروفين معناها وكلكم تعرفوا اللي جنرال مول ولاية تعسوس المستير المهدية في جموع معروفين بالتكستيل وبالخياطة وبالمعامل الصغار اللي تخدم فيهم، واللي المرأة والراجل الزوالي كي يمشي يخدم يمركي جورناتو كي يسكر راهو المعمل ما يمركي جورناتو راهو نهار منقوب ما عندوش كونجيات وما عندوش سولد كونجي واحد، راهو المعامل قاعدة تسكر والخدامة تجي الخدامة يقول لك شنو ذنبي أنا جيت ومول المعمل يقول لك أنا شنو ذنبي، معناها ما تلقاش تكون تلوم وما تلقاش تكون تعذر. العباد اللي عندها فما ديزاندستري صغار اللي يعملوا في دي بريباراسيون ولا ينجوا في حاجات اجرو اليمونتير راهو قاعدين الليشان تاعهم كل قاعده تتضرب، يحط ساعات يبدا يحضر باش يعمل بريباراسيون ترسيلو طايش فيها السلعه هذيك ويعاود يعمل تعقيم للشان تاعو من جديد ويعاود بسلعه واحده اخرى من جديد من الماء والضوء. واضح
1: واضح
0: حاجه برك نكمل بها وسمحني كان
1: تواصل عليك اي خطر عندنا برشا تليفونات
0: اي عندكم الحق كما تكلمت وما شكون غيري لازم يتكلم ويوصل صوته.
1: حقك سيدي
0: حاجه برك اللي حاسواني من الفتره الاخرى وكل بريسك العامين الاخرين بكل انه المواطن يتكلم كما يحب والدوله تعمل اللي تحب
2: على كل حال
0: وهذا الموجود
1: حلم. حلمي الصوت الصوت صوتكم فوالا هذا هذا اللي يحسه المواطن
2: يا حلمي يا حلمي انا نقول لك حاجه مش ناس كل راي شربان راي في قلبي واحد من الناس نتكلم على قرات نتكلم على اولاد الحناشي راي المنطقه بصفه عامه اهلها برك ينجم يهزها صدقني راي تونس راي وحده مش اثنين وعندك الحق في الكلام تقول فيه كل انا المشاكل نتاع البقعه هذيك كل نعرفها وهذاك علاش انا تو نداء باش تلفتوا ولا الواد الشامخ والشربان البلايص اللي هما مقيده على الساحل ومش الساحل هكا ولا حلمي
0: يرحم والديك سيد العميد مقيدين على الساحل ونحن ابعد ما
2: هذا انا اعطيتك حتى حتى اسامي تشره
1: حلمي وسيد العميد
0: صدقوني 10 سكوندات صدقوني فما بلاصه عاملينها على اساس زون اندستريال اقسم بالله نبت فيها الحشيش لان التروتوارات تغطت وما صارش فيه حتى فوتون تاع ضوء.
1: واضح حلمي مقيد على الساحل مقيد على الداخل التونسي هي تونس هي رقعة احنا يلزمنا تكون فما العدالة الاجتماعية اللي نحكيوا عليها بين كل المناطق مناطق الكل تونس راو شربان راو كيف نحكيوا على العهد الروماني والعهد البيزنطي راو كانت هي المنطقة تعتبر هي الانترميديير بين الساحل والداخل التونسي القبائل كانت موجودة غادي القوافل التجارية كلها محطة من اهم المحطات متاحة مدينة شربان وفما اصلا مواقع اثرية كبيرة في المدينة هذية وتاريخها كبير برشا
0: جوج سامحني قصيت عليك ونتفاعل معك لك في الأقل
1: في 10 ثواني فضلك
0: لا واضح واضح واضح آخر نقطة ولات طاوة تعرف شنو هو سيد العميد يعرف يمكن أكثر مني ولات طاوة تعدى منها كراها بالكونتر بسرعة جنونية متاع 120 من 30 كيلومتر وطاوة ولات لذيك اللي كانت معناها ممر تجاري كبير قبل طاوة ولات ممر للكونترا بأعين شافت وأعين ما شافتش.
2: أنا شكاو بيه على كلام
0: هذايا.
2: واضح. شكاو بيه على كلام هذايا خاطر متأكد منه.
1: واضح حلمي شكرا ليك تحياتنا لأهالينا في شربان وشكرا لكم الكل توا باش نرجعوا من ساحل نمشيو لبنزرت نكملوا مع حياة السحباني من بنزرت حياة صباح النور مرحبا.
3: صباح الورد.
1: مرحبا بيك شنو أحوالك حيوتة؟
3: الحمد لله حيوتة
1: لاباس. مرحبا بيك حياة قل لي شنو أحوالنا في بنزرت؟
3: والله كيما الناس الكل يعني أيوة. ضومين وقفلنا توا مشكلتنا ضومين
1: وين بالضبط انت في بنزرت حياه؟
3: انا نفسي في بلاصه اسمها التله اش تعرف انت التله معناها تلال بلاصه فوق من الريفيه ايوه تتبع الخيتمين معتمدين في التله العاليه
1: واضح في التله في العاليه لا فما لا ما لا ضو حياه تقول
3: الضوء يقص ويرجع بس

0: الفلفل يدير الكل باش نطيشو سي بون. النهارين الاخرانيين هذوما مسلسه ساعه ساعتين ويرجع. النهارين الاخرانيين هذوما معناها طول برشا ديجا باش نطيشو الفلفل الكل. طول ماء عنده نهاري
1: كيف مقصوص
0: وما عنديش كليماتيزور اللي ديت نحط فيه في بانوات ماء ما فماش ماء وما فماش حتى باش ندوش ونغسلو. نهارين معناها هاكا للسخانه وليدي صغيرين وراجل برا في ايطاليا معناها حتى باش نتصرف برميل بكهرباء ولا ما عندي حتى حل.
1: واضح واضح حيات. شكرا ليك تحياتنا ليك بنزار توسي كالعاده. سيد العميد نحكي على
2: المشكلة
1: منطقه العاليه
2: الضفه عاليه والماء يطلع بالسيف. مشكله اخرى ذيك للمناطق العاليه راهو معناها علاش يقص عليهم الماء على خاطر محطات باش يطلع الماء يزم الكهرباء. وين يقص الكهرباء يزم توا السونات تفكر بالحقيقه هون نقولها تفكر في دي جروب الكتروجين للبقايا عظومه باش كيقص الضب تبقاش مرهونه استاك بالصونات. يا خويا ها عندكم انفستيسمون اعملوا في البلايص اللي هي تستدعى ضخ الماء معناها بالطريقه كهربائيه يشريوا دي جروب الكتروجين انديبوندون هكاك ياخذوا استقلالهم مستاك يقص الضوء ولا ما يقصش يقعدوا يخدموا روحهم. خاطر مش معقول يقص الضوء يقص وراه الماء يقص وراه التليفون يلزم اوتونوميزم مفكروا راهو اسمع راهو الشركات هذيا اليوم كان نحس كان كل واحد يخدم وحده وهذا الغلط طويل. راهو يلزم شاف دوركاستر يلزم توا هالوزير هذايا شكون هو المسؤول الكبير يعني يقعد مع الطاوله ويشوف المشاكل ويربط بيناتهم. يا خويا كان لازم نشري هنا جروب الكتروجين نشري كان لازم نعمل محطه تو بدا يلزم علاش
1: تو شوي تفضلوا
2: لا سامحني لازم نفكروا في محطات تحليه المياه راهو مش باش تكفي الحكايه. توسع العمران كبر ويزم تو المدن الساحليه كل تولي عندها كيما صفاقس وكيما سوسه معناها عندها محطات تحليه مياه باش نعدلوا شويه الديفيسيت هذا.
1: واضح. شكرا سيد العميد شكرا لكم الكل اللي كلمتونا على 31 328 328. حاولنا انه نوصلوا اصواتكم ما شاء الله معناها على الاقل فما 10 ولايات بين البارح واليوم مع ضيق الوقت. نحاولوا غدوه زاده تكونوا معنا على 31 328 328. شكرا لارتيست محمد سعيد شكرا سيد العميد توفيق ديدي شكرا لكم الكل اللي تابعتونا. نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت ديسي لا ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه نحبكم برشا في لمنا. ناس الديوان

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 بوبليسيتي.
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة صباحا. ديوان فام صباح الخير. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تقليص عدد ممرات سير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد بداية من الغد الجمعة ولمدة 45 يوما، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة توضح في بلاغ مروري أن هذا الإجراء يهم مستعمل الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور من بن عروس في اتجاه العاصمة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم مختلف المتدخلين لتقييم الوضع الصحي واعتماد خطط وطنية عاجلة للتدخل على خلفية موجة الحر والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا. والمنظمة التونسية للأطباء الشبان تحذر في هذا السياق من المخاطر التي تهدد المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية، مطالبة بالإيقاف الفوري للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة. وفي سياق متصل، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة يحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر على المؤسسات قطاع النسيج والملابس، مؤكدا أن المخاطر الحالية باتت تهدد ديمومة المؤسسات الصناعية ومئات الآلاف من مواطني الشغل. وبعجيلة يؤكد تسجيل خسائر كبرى في عمليات التصدير خلال فترة لم تتجاوز 8 أيام، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار التزود بالكهرباء خاصة بالنسبة للمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويحافظ على مواطن الشغل في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
3: صحيح الفزار كلمة شوية بارابور شنو قاعدين الريسك اللي قاعدين نتحملوا فيه والأخطار اللي قاعدة تهدد فينا. عندهم فرق عمل يجيوا كل يوم باش يخدموا، ما يعرفوش باش يخدموا ولا ما يخدموش. عندهم شركاء وحرفاء دوليين ما يعرفوش باش يلبيوا لهم الطلبيات ولا مش باش يلبيوا. دونك هذا كل ما فما حتى تنسيق، ما حتى تنبيه، ما فما حتى تخطيط، ما فما حتى تنظيم، ما فما حتى فيزيبيليتي. هذا كل شنو يعطي فوضى. آلاف المؤسسات الصناعية، مئات ملايين الأوروات من التهدير ومن الإنتاج ما يتعملوش ما يسيروش. أعطيني أنت قديش من مؤسسة بشتيح عن ديفيكولتي في أجورها، في ضمانها الاجتماعي، في جبايتها، في التزاماتها نحو مزوديها، في 8 أيام خسائر كبرى وكبرى جدا في المونكا جانين تاع التهدير. راهي كارثة هذية. معناتها إذا كان تلقى مئات وألاف المؤسسات في شهر آخر ولا في شهر ونص آخر ما همش قادرين مش يخلصوا الأجور، وناس ما تخلصش وناس ما تاكلش وناس ما تخلصش اللي لازمها باش تخلصوا، كارثة عظمى وكبرى.
2: فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجوية للحماية المدنية بجابس تتمكن من إنقاذ مصطفين اثنين توغل داخل البحر على متن إطار مططي لمسافة تقدر بنحو 2 ميل قبالة الشاطئ العربي. والإدارة الجوية للحماية المدنية بجبس تفيد في بلاغ بأن الفرق الميدانية استعانت بزورق مططي للوصول إلى المصطفين وإجلائهما بنجاح إثر توغلهما بعيدا عن الشاطئ. وفي شان دولي، حرائق واسعة تجتاح أنحاء مختلفة من جنوب أوروبا خاصة في محيط مدريد في إسبانيا وفي منطقتي كالابريا وصقلية في إيطاليا وفي بروفانس ومنطقة بوردو في فرنسا. العاصمة اليابانية طوكيو تسجل أعلى عدد يومي من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ عام 2000، حيث تم نقل 453 شخصا إلى المستشفيات مع تسجيل حالة وفاة وسط موجة حر شديدة تجتاح البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
1: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم. جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
4: العشرة وسبعة دقائق على موجات إذاعة ديوان فهم. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا 93.5 توصل كبرى، 91.2 صفاقس، 106 نيب الوطن القبلي، 103.2 زغوين القيرة وين بيجا وسليانة. تحية للناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. إن شاء الله تكونوا بخير، نتمنى نتمنى والله من كل قلبي إنكم تكونوا بخير، إنه نتعديوا الفترة هذه كما هي، نحاولوا نتأقلموا. ليه أخي بحاجة أنك تحاول تتأقلم، نظراً أنه فماش حلول نجمو تنجم تصير في الوقت الحالي. وانتوكا نتوى حتاش للنص نهار، نحاولوا هكا نقدموا مادة محترمة تليق بالمستمعين متاعنا، توفر خدمات زي كيف كيف نصائح نظراً للأوضاع اللي قاعدين نعيشوا فيها الأيامات هذية. دونك برشا فقرات تستنى فيكم، معنا برشا ضيوف وبرشا فئات معنية في فقراتنا اليوم، من الصغيرات للكبار زيدا كيف كيف. دونك استنوا تعرفوا تباعا مختلف الضيوف متاعنا. فاروق معنا اليوم في الإخراج، مرحبا فاروق. إيمان في الإخراج الرقمي، معكم ربيب الفرجاني من قدام الميكرو. صديقتنا إيمان صباح النور موجودة معنا اليوم، ومرحبا بالناس الكل، بونجور صبري، فدوى، أم عبيد، الناس الكل اللي موجودين معنا على اليوتيوب وجميع الفيسبوك زيدا كيف كيف، والناس اللي تختار تسمعنا وفي وقت آخر في بلد آخر. إن شاء الله تكونوا بخير انتم زيدا. يلا نبدأ بالموسيقى والاختيارات متاعكم تتفيد في Old But Gold. Old But Gold اليوم الثمانينات مقابل التسعينات، زغنيت تعرفوهم بالقدية، تعملوا معهم جو. الاختيار كيف العادة على ستوريتنا في صفحتنا على الانستغرام دي وين فيم. نبدأ بالثمانينات، الساعة الغنية هذية عام 1985، شيري ليدي.

قبلها اغنيه اخرى كيما قلت لكم اواخر التسعينات تاع 99 بالضبط. شو قديش معناها بضحكه ولعبه تغزر تشوف تلوج تلقى عندها برشا كي تسمعها تحسها هنا هنا طلعت الاغنيه هذيا. نحكي لكم على سحراني لإيهاب توفيق.

0: هذه الاقتراحات نتاعنا وانتم اللي تختاروا شنو تسمعوا بعد اخبار لحداش في سونداجنا على الانستغرام. شويه اخر كما قلت لكم نسمعوا المزيكا شنو نبداو، لكن قبل هذيا كما عودناكم كل يوم نقترحوا عليكم المهرجانات ونقول لكم على البرمجه، نحكي لكم على التواريخ المهرجانات هذيا. اليوم نحكي لكم على المهرجان الدولي للفنون الشعبيه في اذنا من 23 جويلية حتى 2 اوت، دونك عروض فولكلوريه موسيقى شعبيه استعراضات فنيه متميزه تستنى فيكم في الموقع الاثري في اذنا. الحقيقه برمجه حلوه حلوه على الاخر، دونك تنجموا تتابعوهم انتم ما تفلتوش عروض المهرجان هذا واحجزوا المقاعد نتاعكم عليه. الرابط هذا اللي باش نقول لكم عليه اللي هذا اللي هو udna.gishe.tn، سهله العمليه وتلقاو التفاصيل الكليك. احنا باش نبداو بالموسيقى البخت، هذا اللي ناقصنا حاليا البخت. يلا ويجز البخت وتسويت على جونا فما
1: سام فايبس، منك نسمع صوتك تسمع
2: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسه، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: Publicité.
1: سيف سنان عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: رجعنا لكم مازلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف نهار. رح نمشي وتسويت للسمر كير. سمر كير حكينا على كل شيء في الفترة هذية إلا ناس أكها ومزلنا ما حكينيش عليهم. اليوم مش نخصصوا لهم الوقت، هما الصغيرات متاعنا كيفاش نتلهوا بيهم في موجة الحر هذية. اسم الله عليهم الناس الكل ما فهمش كليماتيزور وذو قاعد يقص، دون قاعدين نخرجوا في الأوقات الكوليكا، دون كيفاش نجموا نتلهوا بيهم. يحضر بحذينا اليوم احنا تعرفوا بيانسور تعودتوا بيه في ديوانا فهم الدكتور محمد العيادي طبيب الأطفال. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا وسهلا بيك وسعيد جدا بالحضور معك في البرنامج المميز.
0: أي ربي فضلك دكتور، الله يخليك. الصغيرات وما أدراك من الصغيرات، نحكيه عليه اسم اللي عليهم بيانسور على الشمس، تأثير الموجة الحر هذية وضربات الشمس. ولكن فما حاجة مهمة باش نخصصوا لها وقت دكتور شوي آخر معاك، الخرافات، الحاجات اللي راهو فيها على السوشيال ميديا، شنو يجي شنو ما يجي، شنو صحيح من الغلط. نخلي لهم المجال معاك بطبيعه الحال ونعرفوا الصحيح. هيت نبداو بحكايه ضربه الشمس، كيفاش نفرقوا بينها وبين الارهاق من السخانه.
1: بالنسبه لضربه الشمس والارهاق الحراري، هي هذوما انا ماذا بيا نستعملهمش في الكلام العربي، صعيب شويه باش نفهموا العباد. ضربه الشمس هي اسهل حاجه، هو وقت اللي صغير يقعد في الشمس ومن بعد تقريبا يتحرق، معناه يولي لونه احمر كامل ومن بعد يطلعوا له مبير، اكيد تسمى ضربه شمس هيك لو كوت سولي. الارهاق الحراري الحمد لله احنا ما عندناش برشا، ما يصيرش برشا، اللي هو كوت شالور اللي هو خطيره، حاجه خطيره معناها خاطر صغير وقتها تولي سخانته 40، خاطر تو نرجع لضربه الشمس تجم ما تطلعش سخانه كومبليتمون، جوست هو يولي احمر كامل
0: ببي 40 سخانه
1: تنجم تطلع له. اذا كان انت مثلا تحصر في كهرباء والا غطيته برشا ومن بعد تقوم تلقاه بريسك دايخ وتقيس له سخانة تلقاها 40، هكي تنجم تكون كوتشالور واللي هي حالة خطيرة. معناها ثم فرق بعيد بين ضربة شمس اللي هي تقريبا عادية معناها فاسين مو، تنجم شوية كمادات بالماء البارد دي كريم دوش له بالبي، أما كوتشالور اللي هي نادرة الحمد لله مش برشا، واللي هي النتيجة مش تعرض للشمس فقط بل حتى تعرض لأماكن سخونة برشا، واللي هو صغير قاعد محصور فيها كما مثلا كهرباء وإلا مثلا غطيته برشا ما فقتش بيه نسيته ثم راهو تصير الحوادث المنزليه هذه. ثم دونك نردوا بالنا من الحكايه هذه، هو راهو بالنسبه للسخانه بصفه عامه الصغير ما لازموش يتعرض للشمس في الاوقات اللي هي فيها الشمس قويه، مثلا بين 9 متاع الصباح ونمشي معك حتى ال 5 6 متاع العشاء من غير ما يخرج. انا حتى بالنسبه للاستعمال متاع معناها الواقي الشمسي معناها الكريم سولير، الحقيقه صعيب ياسر باش تقعد معناها راهو مش معناها انا باش تستعمل اكرون سولير باش نهز ولدي في وسط ماضي ساعه من بعد نقولش بيه معناها انا تحرق بالشمس على خاطر ديجا هو لسه صحيت هو الاستعمال نتاعهم ديجا لازمك يقول لك ربع ساعه لازمك تزيد تحط
0: كل ساعتين تحط. اما نعرفش الصغار كيفاش
1: معناها تقريبا تيوب مش توفيه ممكن في نهارته ومعناها مش داعيه هكا باش انا معناها مش نبدا فرحان انا اللي انا قاعد استعمل في الاكرون سولير نخلي ولدي في وسط الشمس. دونك الاحسن الاحسن هو انك تتفادى الأوقات اللي فيها الشمس قوية اللي هي كما قلنا من 9 حتى 5 6 متاع العشية، هذه من الحاجات. دونك نقعدوا في الظل في الأماكن اللي هي ما فيهاش شمس ويلزم صغير يشرب برشا ماء.
0: برشا ماء به فرضا صارت الحكي هذية، شنو العلامات اللي تخلينا نمشيو ديريكت نعرفوا مع صغير متاعنا نمشيو للاستعجالي نفروا له العلاج؟ نعرفوا لي أنت كنت تحكي تويك على ضربة الشمس أقوى تنجم تأثر على الدماغ على القلب على الكلى، يعني فيها تأثيرات كبيرة.
1: احنا هو بالنسبة لضربة الشمس هكي كما قلت لك معناها هو قعد في الشمس ومن بعد ولا يحس أصلا بوجيعة وبدنه تقريبا الأماكن اللي تعرضت للشمس ولات حمراء اللي هي تسمى احتراق من درجة أولى وحتى ساعات تانية. هذه دونك ممكن حتى متسالش معناها حتى في الدار ومع شوية دي كريم الفارماسي وندوشوا له بالبارد يمكن يتفرهد وإلا كمادات معناها بالماء البارد. أما بالنسبة للحالة الأخرى اللي هي الكوتشالور هي خطيرة، هي ديجا معناها تحسها خطيرة خاطر في بعض الحالات الصغير يفقد الوعي كاريمو وتبدا عنده سخانه 40 ضربه الشمس قليل انه تطلع سخانه، معناها وقت اللي يبدا هو معناها احنا نقولوا برونزي ولا لونه احمر قليل وين تطلع سخانه، تنجم تطلع 38 اما مش كيما في الكوتشالور اللي هي حاله تستدعي الانعاش اصلا، ما هيش معناها تستدعي ديريكت معناها التوجه الاستعجالي وممكن حتى القسم الانعاش.
0: دايكوغ واضح. دونك هنا لازمنا نردوا بالنا، احنا نحكيو على الصغيرات بالتالي بالاعمار بالاشهر نجم تكون صغير ما يقولش انا عطشان دكتور، وانت من الاول قلت لازم نوفروا له نتلهوا به، نخافوا من الجفاف نجم يصير خاصه عند الرضع، شنو نجم نعملوا بالضبط؟
1: به هو راهو صغير يتعرض للجفاف اللي هي ديزيدراتاسيون باش يفهمونا العباد، الاكثر حاجه تجي من الفيروسات الفيروس اللي احنا نقولوا له بالدارجه فيروس انتستينال اللي هو من الردان ومن الجوف. وقت اللي صغير يبدا يرد وعنده اسهال هكي ثم امكانيه كبيره انه يصير له معناها جفاف اللي هي احنا نقولوا شيح من الماء. الدارجه نتاعنا يفهموا شيح في الماء اكثر من جفاف. دونك هذه لازم وقتها بيان سور لازم يهزوا للطبيب، والطبيب اون جينيرال يعطيه الدويات الاكثريه الاملاح اللي هي ماء واملاح، خاطر الماء وحده وقت اللي تعطيه الصغير قاعد يخسر في برشا مياه ما يعمل حتى شيء، يزيد كان الاسهال. لازم يكون ماء معه املاح باش بدنه يسترجع الاملاح والمياه اللي هو خسرها
0: فقدها. اوكي
1: دونك احنا نرجعوا للكام تاعنا نتاع الجفاف، راه يجي الاكثريه من امراض معناها قليل جدا انه يكون معناها سبب الجفاف هو الطقس.
0: اوكي
1: لكن في الطقس العادي اللي خاصه الصغير اللي يبدا عريق لازم يشرب برشا ماء، وهنا نستثني والفئه اللي تحت 6 شهور. ساعات احنا يجيوني يقول لي ولدي عمره شهرين كيفاش ما نشربوش الماء مش يصير له جفاف. هو في العمر هكايا اللي هو فتره نمو سريع معناها ملي تولد حتى للستة شهور، صغير معناها تقليب من يفوت حتى الدوبل نتاع الميزان اللي تولد به، وقتها هو حاجته بالحليب مش بالماء. اللي هو الحليب بطبيعه الكل ماء، معناها انت حتى جربها مع روحك اذا كانك عطشان تشرب نص لتر حليب تولي ماش عطشان بطبيعه. لكن احنا صغير رضيع عمره شهرين ولا ثلاثه، كي انت تعبي له كرشه بالماء معده نتاعو راهي صغيره دونك هو ماهوش باش يطلب الحليب.
0: اوكي دونك اقل كرشو. من 6 شهور
1: دونك احنا اقل من 6 شهور انت صحيح هو لازمنا نعطيه السوائل.
0: أوكي.
1: اما مش الماء نعطيه الحليب. كانوا يرضع من عند امه ترضع تولي هي ديجا نوصيه المراه المرضعه باش تشرب برشا ماء ما تنساش روحها في الماء، وكانوا يرضع حليب معناها صناعي نتاع كوك وقتها كيف كيف تعطيه رضعته، وديما معناها ممكن حتى تكثر في عدد الرضعات خاطر هو مش دونك باش يسترجع السوائل في بدنه بالعادي معناها بالحليب. واللي بعد 6 شهور نوليو نرجعوا للحاجات العاديه اللي هو الماء العادي نتاعنا، وحتى يحب عصير معناها نتاع غلال مثال معناها بيان سور ما نكثروش خاطر احنا الغلال ديما نوصيو باش ناكلوهم كيما هما حسب العمر.
0: حسب العمر
1: صغير مثلا عمره 9 شهور كيفاش باش ما ينجمش ياكل غله، ينجم ياكلها كومبوت. احنا
0: صحيت هيك كيشوفوا له. وانت تحكي على الغله دكتور شنو تنصحنا تو الغله والسيف؟ يقول لك رد بالك من الغله هذيك فيها درا شنو وتكثر الاشاعات والفيروسات والامراض وما فما حد شيء. دونك نستناو من المصادر الرسميه دونك ما فما حد شيء. مثلا الدلع اللي كل سيف تصير عليه مشكله او الصغيره نتاعنا كيفاش تصير عمليه
1: به؟ هو تو مثلا الدلع اللي هو برشا عباد يحسبه هو يكون سبب في مشكل الردان والاسهال. انا تو كنا نحكي انه مشكل الردان والاسهال راهو يجيو من الفيروسات راهو ما يجيش من الغله. معناها انت ولدك اذا كان مشى تعدى مثلا دخل في وسط برشا صغار مثلا مشى للبيسين ولا مشى للبحر ولا مشى للكريش ولا قعد في بلاصه حتى بارك نتاع العاب
0: يصير
1: ولا شد مثلا انت سلمت على شكون عنده الفيروس هذايا صغارو انت وليت ناقل الفيروس عديتو لصغيرك، وفي الفتره هي نفسها تلقاه مثلا صغيرك لا دلع ولا كلا خوخ يمشي فيها للبو ولا الام انه الدلع
0: يربطها بالديريكت.
1: صحيح هو الحقيقه انا نشوف انه الدلع من احسن الغلات الموجوده للاطفال. علاش؟ خاطر ما فيهاش برشا سكر معناها فيهاش برشا حريرات. كي تبدا بارده تعاون حتى صغير معناها كتبرد له الغب نتاعو، فيها برشا ماء وفيها برشا فيتامينات، وان بليس تحمي زاده حتى من التياب معناها الصغير اللي تيب من اللوطه ولا سكون ابيل معناها ليكزيما زاده تحمي منه بالقدا خير مثلا من الفريز ومن البنان ومن الافوكا اللي نجموا يعملوا حاجات هذوما. دونك بالعكس احنا نوصيو الوالدين باش يوكلوا لصغارهم من الدلع، وراهو الحالات نتاع الامراض اللي تجي معناها خاصه هذوما نتاع الكرش نتاع الاسهال والردان راهي مربوطه اكثر بفيروسات ماهيش مربوطه بالغله. فما شكون يمشي ابعد من ذلك يقول لك الدلع يسقيو فيه مال باتري، انا ما نتخيلش ان باتري ب 200 دينار مش يحل معناها في وسط الدلع معناها الحقيقه، وما جيتش كان في الدلع معناها وقتاش باش نعملوا نزرعوا معناها غلتنا وخضرتنا في الدار. معناها الحقيقه هي حاجات مش معقوله
0: من الاستثناء تصير
1: ونحرم قاعدين في الصغير من غله اللي هي ممتازه اللي هي الدلع. دونك كوسوا الدلع ولا البطيخ كيف هي غله احنا الحمد لله في بلادنا معناها متوفره وسعرها معقوله معناها عطيهم لصغارك ما غير حتى اشكال. معناها
0: جوست كي حاب نعمل تعليق صغير، انت قلت مال الباتري وغيرها يخرج الكلمه هذيك. اما الفتره الاخرانيه الفتره اللي فاتت من شهر التالي ان شفتوا الحادثه نتاع انه يسقي في الطماطم بماء الصرف الصحي. دونك هذيك تصير صار معناها تعرفش عليها دكتور
1: هذوما حالات خاصه معناها ماهيش مربوطه حالات استثنائيه معناها دونك ماهيش
0: صحيح. احكينا على الدلع، واكثر من مره لاحظت اللي انت تحكي لي على الاسهال ولا جرين الجوف المتعارف عليه. شنو الصحيح من الغلط في في الحاجات اللي عملوا فيها الأولياء. وانت دكتور يجيوك الكابيني ويحكيوا لك اصدمنا فاجئنا بالحاجات الغريبة باش ننصحوا العبيد. عرفت
1: به هو الفيروس انتستينال في معناها الشعبي نتاعنا. ثم شكون يجي يقول له راه ولدك منوغط؟ ثم شكون يفهم الكلمة هذه؟ هي مش في جهات الكل تونس يقولوها، اللي يقولوا له مرض اسمه بوناغو
0: اللطف
1: هذه يقولوا له هكي. وللأسف أنه التطبب الشعبي في المنطقة الحكاية هذه هو فيه أنواع متاع مواد سامة وخطيرة كيما القطران. معنا احنا ساعات يجيك الصغير تبدأ ريحته ديجا، خاطر القطران ريحته قوية، لقودران اللي هو معناها ريحته قوية، وتخليه له في ديها ويد اليمين ساق اليسار، تخليه له في خشمه، واللي هو مادة كيما قلت لك سامة، معناها تأثرت على الجلد وتأثر حتى على صغير، خاصة اللي يبدأ عنده حساسية معناها متاع تنفس، نجم حتى تسد له نفس متاعه، خاطر هي مواد سامة ومسرطنة ديجا معناها موجودة حتى في باكو الدخان. دونك هذه استعمال القطران باش داوي انتي فيروس اللي هو ينجم يعمل شي يحمل ما راي، مش ما هوش هو باش يداويه، هو الفيروس بطبيعته يبرى وحده. معناها هو في ظرف 3 أيام باش يبرى. دونك انتي إذا كان هو مرض اليوم الصغير وهزيته ثالث يوم ومن بعد برا على خاطر المرأة عملت له الحاجات هذوما، راهي مش هي اللي برات، هو الفيروس برا واحد. اما انت عرضته للخطر. وحتى صغير الحمد لله خرج من عند مثلا التطبب هذا النوع وقال لباس، راهو هكا تسمى ستر ربي. راه معناها احنا
0: يا رسول الله
1: بالطبيعه هذه معناها موضوع نتاع الدواء اللي هو معناها ماهوش مناسب للصغار اللي هو صحيح ماهوش مش يضر 100%، لكن انت اسكو تنجم تاخذ ريسك؟ معناها احنا نقولوا 9 اطفال على 10 ما يصير لهم شيء، هو ما ينفعش هذه سوكي سور، وينجم يضر. اسكو انت تخاطر بولدك في الحكايه هذه ولا ما تخاطرش؟ معناها ما نجيش انا ناخذ اكزامبل نتاع انسان هز ولده المراه بالعربي ومن بعد جاء لاباس ونقول لا سافا، هيك تسمى كايزولي وراهو برا وحده اصلا، خاطر ما ينجمش الدوية هذوما معناها الحاجات اللي يعملوهم ما عندهم حتى افي،
0: ما يسمى بالدواء بالعربي. دونك
1: صحيح ما عنده حتى إفي. وحتى راهو اذا كان معناها يقولنا قبل كيفاش كنا، راهو قبل كان ثم مصايب
0: صحيح،
1: راهو قبل كان معناها نحكي مثلا في الستينات السبعينات كانت المراه اللي تجيب 8 صغار ويقعدوا لها 4، معناها 4 يتوفيوا في وسط الواحد، ثم كل صغير شنو تصير له، خاطر وقت ثم تلقيح بالصفه اللي احنا عندنا تو، لكن ثم دويات بالصفه اللي عندنا تو. دونك احنا راهو قبل كانت تصير مصايب معناها، وكانت بالحق احنا اللي كانوا يعيشوا يتسمى معناها ستر ربي والحمد لله اللي هو عاش. واحنا توا في تونس بالعكس، خاطر نسبه الوليدات كان في بالك هي نقصت تحت حتى معناها المعدل نتاع تجدد الاجيال، معناها احنا ماذا بينا بالعكس احنا نشجعوا النساء باش يجيبوا اكثر صغار، ولازمنا احنا نكونوا نرعاهم اكثر، واحنا اللي يجيب ان شاء الله زوز صغار وثلاثه صغار يقعدوا له حيين ويقعدوا له كبار وينفعوا في كبره، وهذا هو معناه دورنا احنا كأطباء ودور الاولياء اللي يتبعوا فينا معنا.
0: ولا نستحفظوا عليهم ونسيسوا عليهم، ومش كل حاجه راهو على الفيسبوك نتبعوها. انت اعطيتنا اكزامبل، فما الاستعمالات نتاع الاعشاب زيد كيف كيف غليلو ندرا شنو تساعدوا، شنو الصحيح من الغلط في الحاجات هذه؟
1: بالنسبه للاعشاب راهو شوف، ثم ديتيزان اللي هو متعارف عليهم اللي هما بهي مثلاً بعد الستة شهور كي نعطيه للصغير احنا شوية بابونج مثلاً اللي هي الكامومي معناها حاجة بها، لكن ثم بعض الأعشاب اللي هم ينجم يكونوا سامي. صارت حالة في السنة الفارطة معناها صغير غلاو له الحنة والفيجل،
0: معناها حنة وفيجل، هو فيجل واحد وخطير
1: اي صحيت غلاوهم له، معناها تخلى للنعاش في قسم معناها في مستشفى الأطفال معناها في تونس العاصمة، حتى حكيوا عليها معناها في الإعلام الحكاية. دونك معناها ثم حاجات حتى اذا كانك انت تحب تستعمل ديتيزان والا اعشاب معناها طبيه، تسهل الطبيب نتاعك اسكو هذه نجم نعمله. ثم حاجات راهو معناها ثم حاجات نجمو نعملوهم احنا، مثلا الكرويه معناها كي نغليوها باهي، مثلا الكحه والبلغم
0: أوكي.
1: مثلا العسل بعد عمر العام باهي، ثم حاجات باهي ونعرفوها باهي. بس مثلا بعد 6 شهور،
0: بعد الستة شهور
1: احنا ديما قبل الستة شهور نفضلوا معناها، والاربع شهور نفضلوا انه صغير يرضى يشرب كان الحليب تقريبا قبل 4 شهور، ومن بعد وقت نجمو ندخلوا حاجات على حسب معناها كيما قلت لك نتشاوروا احنا والطبيب نتاعنا، على خاطر ثم معناها ما نجموش احنا نقولوا الاعشاب، بالعكس الاعشاب باهيين، اما ثم انواع، ثم انواع تصلح للصغار، مثلا صغير ما نجموش نعطيه زنجبيل اللي هو باهي في عمر معين،
0: اما في عمر معين
1: صحيح. دونك احنا هذه شكون يعرف الحد يعني من وقتاش نجمو نعطيه احنا العشبه هذه معناها في سوفورم دو تيزان للصغير هو بالطبيعه طبيب الاطفال معناها المباشر نتاع صغير
0: بطبيعه الحال. بي حكينا على حكايه الاعشاب وكل ما شيء، لكن هي ترجع لحكايه الاسهال هذيا. وقتاش يكون حاله استعجاليه؟ شنو العلامات اللي فوالا ما نعملوا حتى شيء وحدنا نهزوه للطبيب؟
1: هما الحالات الاستعجاليه ديما عند الصغار ديما اول حاجه مربوطه بالعمر نتاع صغير. مثلا صغير راهو كي يبدا يرد وعنده جريان جوف عمره 3 سنين راهو مش كيما صغير عمره 3 شهور. معناها 3 شهور مثلا لازم ديريكت يمشي للاستعجالي. 3 سنين تنجم انت تعطيه شويه دويات عاديين وتصبر عليه شويه، لكن وقت اللي يبدا يرد في كل شيء احنا نقولوا شربة الماء يرد والاسهال متكرر برشا، وقتها احنا نخافوا انه يبدا له شياح بالماء. واكبر علامه نتاع شياح بالماء انه صغير وجهه يتبدل، معناها يولي وجهه احنا نقولوا شاحب وعينيه تحوق. هذه من العلامات الاولى نتاع الشياح في الماء، وساعات حتى كي يبكي من غير دموع خاطر سي بدنه قاعد ينقص من الماء. صحيح بدي يشيح من الماء، هذوما العلامات الاولى اللي احنا ماذا بينا ما نوصلوا لهمش، لكن اذا كان وصلنا لهم هذه تتسمى حاله استعجاليه مهما كان العمر نتاع الصغير، تهزوا بيان سور للاستعجالي والا لطبيب الاطفال اللي بعدك.
0: باهي مشكور دكتور. فما نقطه اخيره نحكيو فيها وهذه اللي نعيشوا فيها الفتره هذيا، برشا سخانه الانقطاعات متكرره، فمش كليماتيزور باش نبردوا صغيرات نتاعنا، وبالتالي فما حاجات راهو على البدن نتاع البيبي وراهم حتى الناس تهبط وتسال وتصور كان في الجروبات نتاع الاولياء. اسكو طفح جلدي هذاك حب شنو هو بالضبط؟
1: اللي هو حب العرق اللي هو يكثر العرق. في الفترة متاع سخانة برشا ويكثر عند الصغير اللي هو البو متاعه حساسة اللي هو احنا نقوله له صغير العريق اللي ما يحملش لا الكلاسوت ولا يحمل معناها الخطاء تلقاه وهذي فسين مو يطلع له حب العرق. هو أحسن حل الحب العرق اللي هو الدوش، الدوش بالماء أكهو مغير
0: حتى
1: لا جيل
0: أخرى.
1: دوش خاطر انت جيل دوش يكمل يزيد ينحينا الزيت الموجود على الجلده.
0: اوكي.
1: وما غير ما نعملوا زيت زيتونه زيد، حتى كي تعمل انت زيت زيتونه تدهن تسكر شويه المسام تاع الجلد، يزيد انت بعد ما تعمل حب معناها تعمل الزيت يظهر له حب العرق. دونك لازم يدوش حتى بالمرتين في النهار، معناها احنا نقولوا تشليله بالدرجه بالماء كهو
0: ما فقط
1: صحيت. وماذا بيه الماء زاد يبدا مش سخون معناها ملذذ. احنا ديجا توا التمبيراتور في تونس معناها فاتت 40 ساعات معناها تحل ما من السبيله تلقاه ديجا سخون.
0: ديجا صحيح
1: ديجا سخون
0: معناها دونك
1: دونك معناها احنا لازم باش صغير ينقص له ويتنحى له حب العرق لازم الدوش مره واثنين في النهار بالماء كهو تشليله احنا نقولوا تشيح من غير ما تمسح. عندك الحمام والكاسه ممنوعين. اذا كانك جيل دوش عندك العادي ما تستعملوش، تستعمل ثم لي زويل لافونت. اما احنا حتى كان ما عندكش هذوما لي زويل لافونت ماء كهو يكفي، والماء ما لازموش يكون سخون. واذا كان تحب تواصل اكثر تحب تزيد تريحه اكثر ثم لي كريم اباز دالوي فيرا اللي هما الصبار موجودين هذوما في الفارماسي، ثم برشا انواع تجم تدخل حتى للصيدليه نتاعك تقول له اعطيني معناها كريم اباز دالوي فيرا، زادة نجم تعاون صغير. هذم هما الاحتياطات معناها باش احنا نقصوا حبل العرق اللي هو يكثر في الفتره هذه. جوست اشاره صغيره، راهو شوف صغار بيبي راهو حتى عمره شهرين ساعات يجيك لابس كلاست ويقول لك بوه وامه يقول لك راني انا ملبسه خاطر باش معناها ما يجيش الغاز. راهو الغاز نتاع صغير يدخله من فمه مش من ساقيه. صحيت هذه حاجه. وثاني حاجه باش نعطيكم اكزامبل، احنا في ان شاء الله صغيرات اللي معناها تو رقدين في اقسام نتاع الولدين اللي هما نيونات يكونوا لاباس، لكن الكوفوز الكوفوز احنا نعدلوا التمبيراتور نتاعها على
0: 30-28.
1: اوكي. وكيفاش صغير يبدا فوس الكوفوز لابس كوشكا؟
0: هي
1: معناها احنا هذه نفهموا بها، راهو صغير اذا كان في تمبيراتور نتاع 30 دوغري ينجم يقعد في كوش اكاهو. واحنا راهو هذه 30 دوغري، احنا كان تولي 30 دوغري تو نعملوا كوفيرتا تو 30 دوغري برد يتسمى. احنا تو الايمات هذه اللي تعدات الكل فوق الكانون. دونك معناها لازمنا نقصوا الدبش لو ماكسيموم للصغير، معناها تقريبا تخليه في كوش ومن الفوق بنص ولا خلعه. وبيان سور تستعمل ناموسيات باش ما يجيش الناموس. هذه في كفايه مع التشليل بالماء، معناها ديما تحط له يا كمادات معناها بالماء والا تدوش له كيما قلت لك حتى بالمرتين في النهار بالماء كهو. هذه يكفي ان شاء الله معناها باش نعديه الفتره هذه الحقيقه اللي هي صعبه على الصغار والكبار في نفس الوقت
0: وعلى الناس الكل. مشكور دكتور، ربي
1: يحفظك يعيشك ويبارك لك فيك على الاستضافه.
0: الله يخليك. وفما حكيت انه حكيت الطبحه هذه نجم نفرق بينه وبين حساسيه، خاطر تنجم تكون مشكل حب عرق كهو معناها
1: حساسيه واللي مربوطه بشنو صار للصغير في الوقت هذاك. معناها اذا كان انت مثلا توكل فيه الفريز حسيتوا انه سيلو مثلا حبوب بعد الفريز والا دبش معين وقتها نوليو نحكيوا على الحساسيه، والاكثريه الحساسيه معناها فيها لازم تكون معناها تمشي تعدي خير باش تعرف خاطر ثم برشا انواع وبرشا حالات.
0: عايشك دكتور، ميرسي بوكو دكتور محمد عيد، يعطيك صحة على هذه المعلومات والتفاصيل وتصحيح الخرافات. وانا قعدت في مخك كيت الفيجل هذايا شل ربي يدي بوناغوت، قلت لي
1: بوناغوت
0: لا اله الا الله يا اخي. سلامات للناس الكليك، اسالوا الدكتور نتاعكم يا جماعه معناها ما فيها باس، وبعدوا لنا على الفيسبوك. مواصلين معكم حتىش للنص النهار، خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

الإسبانية والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
2: ومازلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار شوي آخر، جيكم فؤاد في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. فكركم اللي بعد الأحداث بستسمعوا الغنية اللي ربحها في السندج، واليوم واللي أول مرة النتيجة قد 50-50. كعليش بش تسمعوا الغنية تزوز ولا دوما الكابتور من ستوريتنا على الانستغرام، دونك بش تسمعوا الغنية تزوز وبش تسمعوا غنية سحراني هي بتوفيق بعد أخبار الأحداث كما قلت لكم. زي كيف الغنيات لزوز، بما أنها 50-50 كل يوم نقترح عليكم زوز غنيات والاختيار لكم انتوما. سينو بعد الأحداش باش نرجع عليه الحادثة اللي كانت عملت بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي. مواطنة تونسية تهبت فيديو تقول إنها تم منحة من دخول، ولا بلوتو تم منحة من تلقي خدمات معينة في مؤسسة لهي بلدية، وذي السبب يرجع إليه اللباس متاحة باش نعرفوا جانب القانوني والحقوقي في الموضوع هذايا بعد الأخبار لحداش مع المحامي زياد الكعبي، ونأخذوا أكثر التفاصيل في الموضوع هذايا. زادا يستنى فيكم نصائح مع غازي في كل ما يخص كرهبكم، وديسيناسيون جديدة مع حمدي حطاب. لكن قبل هذايا هيت نفكركم بمواعيد المهرجانات اللي تنجموا تابعوها في الصائفة هذايا. نحكي لكم عليه جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي استنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. دونك عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حذرة وسهريات ما تتنسيش. دونك للحجز والاتصال تكلموا مع 73 218 800 73 213 800. آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز، خليكم معانا ما تبتلوش الموجة.

0: بريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.

0: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. كل المواطنين التونسيين يتعداوا بفترة صعبة جدا بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة واللي سجلت معادلات تفوق 40 درجة، الشيء اللي خلى استهلاك الطاقة الكهربائية يزيد بصفة ملحوظة. من القبل الكبير هذا ليوصل لدنيفو اكسبسيونيل، قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها تقوم بديرستاج سيبلي ولكن ضروريين حسب ستيك لضمان استقرار الشبكة واستمرارية الامدادات الطاقية. حالة كارثية لازم الدولة تلقى لها حلول آنية ومستقبلية، ولازمها تبدأ بصفة عاجلة وجادة في الترانزيسيون نحو الطاقة المتجددة. التسريع في الاستثمارات في ميدان ليزينيرجي رينوفلابل مهم جدا لانه باش يلعب دور مركزي في الكوفرتور دي بوزوا ناسيونال ان الكتريسيتي، وتعدد المشاريع الخاصه بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وتحسين الكادر ريغلومونتير وكل الاليات المخصصه لتشجيع المستثمرين تبرهن على عزم الدوله المضي قدما نحو تغيير جذري الى تحول طاقه يتماشى مع اهداف الديفلوبمون دورابل و ليزونجاجمون كليماتيك دو لا تونيزي. توجه استراتيجي يهدف الى تعزيز سياده البلاد في مجال الطاقه ودعم تنميتها الاقتصاديه وفتح افاق جديده الأجيال القادمة، وذلك في ظل سياق تعد فيه السيطرة على الموارد الطاقية أكثر من أي وقت مضى. أما زاد لازم إيجاد حلول آنية للوضع الحالي والكارثي فيما يخص قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وطويلة جدا في درجات حرارة ما ترحمش. بعد سنة كاملة من إطلاق سافيليال ديدي وغوبو هيومانويد، تسرع شركة سامسونج في لانسمون تاع وحدة متصلة مباشرة مع الإدارة العامة يترأسها لي دون كون المسؤول السابق دو لا استراتيجي روبوتيك في هونداي وفرعها بوستون دينامكس. الشركة الكورية تطمح أنها تكون الأكثر فعالية في ميدان الروبوتيك نيكست جين، وأعلنت يوم 21 جويلية الفارط على الكرياسيون دون اونيتي ديدي تجمع كل سي كومبيتونس في ميدان الرجال الآليين وسمتها RX أو روبوتكس إكسبيرينس. RX باش يكون عندها ثلاثة مهمات: أولها سوبرفيزي الاستراتيجي روبوتيك على المدى المتوسط والطويل، ثانيا أسوري لزيكزيكوشن كوميرسيال، وأخيرا تطوير إمكانية البحث في كوريا الجنوبية والعالم. وسامسونج قررت إنشاء بلوزيور سنتر دو ريشيرش في الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان ان سابويان سور لي زيكوسيستيم ناسيونو. سامسونج تريد منافسة LG اللي بدأت في تطوير كوليد، رجل آلي هيومانويد متخصص في الأعمال المنزلية، وحدة زاد عندهم لتدريب لي روبو اندستريال ومصنع في غومي لتوفير لي نوفيل سوليوشن اوبتيك، أي أعين الرجال الآليين المستقبليين. منذ أكثر من سنة ونصف وحطام من صاروخ تابع لشركة سبيس إكس يحوم حول القمر وباش يسقط قريبا فوق نوتخ ساتيليت ناتوريل تحديدا أول شهر أوت المقبل حسب الخبراء. انسيدون ممثل حتى خطورة الآن على البشرية، لكن باش يكون فرصة أو سيانتيفيك أنهم يشاهدوا حاجة إناديتة لأنه ليفينمون سورا بيان فيزيبل. ثلاثة أشهر كاملة وعلماء الفضاء يبحثوا ويعسوا ويراقبوا في ديبري سباسيال يوزن 4-2 وباش يسقط ويتحتم على سطح القمر في شهر أوت المقبل. الحطام تابع لصاروخ فالكون 9 اللي تم إطلاقه أول سنة 2025 واللي لقى نفسه ضايع في الفضاء بلس أنه يرجع للأرض كما كان بريفي. مراقبة الحطام من طرف عديد المختصين حدد موعد الكراش سور لا لون اليوم 5 أوت 2026، وهذا حسب آخر لي زوبسيرفاسيون ودراسة تم نشرها على سيرفور ARX-EV يوم 16 جويلية الفارط، وأكدوا أنه ليفينمون يمكن رصده ورؤيته من الأرض باستعمال الماتيريال اللازم. هذه أول مرة باش يصير حدث كما هكا ويسقط أنكور ارتيفيسيال على القمر أون طون ريال. ولو تحبوا تتابعوا الحدث اكتشفوا الموقع Lunar Impact Flash Portal ونلقوا كل المعلومات اللازمة والمتوفرة فيما يخص الحطام العملاق. هذا كل ما عنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. رائد الأعمال التونسيان غازي قططاوة أماني المنصوري يطلقان منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فم ضوء تهدف إلى رصد وتتبع حالة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بصفة حينية، مسجلة أكثر من 200,000 إشعار خلال اليوم الأول من إطلاقها. ومسؤولة الاتصال بموقع أمان المنصوري تؤكد أن هذه الفكرة جاءت كاستجابة عملية للأزمة التي يواجهها الشارع التونسي يوميا بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة وما تسببه من إرباك للمواطنين، سواء للتأكد من سلامة عائلاتهم وكبار السن والمرضى أو لتنظيم أعمالهم والتنقل لتثبت من توفر الخدمة في مقاه أو فضاءات عمل أخرى.
3: فما ضو هو موقع عنده نهار اليوم ما شاء الله فيه أكثر من 200,000 سينيالمون. سهل برشا، احنا قاعدين نعيشوا في أزمة، الناس كل قاعدة تتعدى علينا بريسك بنفس الطريقة، ممكن بطرق متفاوتة شوية، ما يظهر لي قاعدين نعديو في نهاراتنا نسألوا من الصباح للعشية فما ضو ولا لا في الدار في الخدمة، باش نطمنوا على عائلاتنا، العبيد اللي عنا مرضى في العائلة تلقاها مرحبلة، الناس اللي عندهم تيلي ترافاي يا ربي نمشي لك الحومة الفلانية نجم نقعد في قهوة وإلى لي. دونك من الصباح لليل وإحنا فما ضو فما ضو، وين فما مشكلة نخمو شنو الحل. دونك احنا ان طون كونتربرونور هو دونك موقع العبيد تدخل عليه، دونك موقع كولابوراتيف، العبيد تدخل تحط في المنطقة نتاعها تعمل تحيين ضو مقصوص وإلا لا، وأي تحيين راهو يصير على أي منطقة بعد 45 دقيقة يختفي. علاش؟ على خاطر سي ان سيت كوميونوتير كولابوراتيف كيما تقول أنت، ويزا نتاع الإلكتريسيتي، قد ما عندنا عبيد باش تساهم أنها تعطي المعلومة قد ما باش تكون المعلومة بلو فيابل.
2: هيئة الصمود التونسية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نشطاء أسطول صمود 2 المعتقلين، داعية إلى إسقاط جميع التهم والأحكام التقييدية الصادرة بحقهم، موضحة في بيان أن الموقوفين غسان البغديري وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي ووائل نوار يعانون من ظروف احتجاز قاسية وتدهور مستمر في أوضاعهم الصحية جراء ما وصفته الهيئة بالإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الحق في العلاج، على خلفية رفضهم قرار السلطات منع إبحار أسطول لكسر الحصار عن غزة. والهيئة تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما طالبت بوقف تجريم المساندة الشعبية لغزة وسن قانون يجرم التطبيع، مع دعوة القوى المدنية إلى تصعيد نضالي سلمي لحماية حق التونسيين في إسناد الشعب الفلسطيني وفق ما ورد في نص البلاغ. وفاة شاب مساء أمس أثر تعرضه لصعقة كهربائية قتل داخل مشربة بشاطئ الرمال التابع لمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت. ومصدر محلي مسؤول يفيد بأن المعني كان يسبح بالبحر قبل أن يتوجه لقطع التيار الكهربائي عن ثلاجة داخل المشربة نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما أدى إلى تعرضه لصعقة كهربائية أودت بحياته على عين المكان. هذا وقد أذنت النيابة العمومية برفع الجثة وتحويلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة ببنزرت لعرضها على الطب الشرعي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، مع فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحادثة. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الأردني يعلن اليوم تصدي دفاعاته الجوية لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران على أراضي المملكة، في إطار ما تقول طهران إنه ردود على الضربات الأمريكية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وسائل إعلام رسمية سعودية تفيد اليوم بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، ويأتي ذلك إثر إعلان الحوثيين في اليمن استهداف نقيلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.

0: 11 و6 دقائق رجعنا لكم هذه السمر بايكس على ديو وانا فاهم رجعنا لكم في ساعتنا الثانية ومواصلين معكم حتىش للنص نهار كما قلت لكم أول الحصة من بين الفيديوهات اللي كانت عملت بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطنة تونسية تقول أنه تم منحها ولا رجعوها من البلدية بسبب على حد قولها ستيل فيستيمونتير متاحة وتقريبا الموضوع هذية ونوعية الفيديوهات هذية تتعاود كل سيف روبا شورت شليكة الحاجات هذية اللي تتعاود وراء فيديوهات وتصير عليها بوليميك وديما نحاول نوضحوا الموضوع هذية في دولة القانون وين تنتهي حق الإدارة في تنظيم العمل في وسط المرفق العمومي وين تبدأ زيادة حرية المواطن في اختيار المظهر متاعو الجانب الحقوقي والقانوني نعرف تفاصيله تويكا مع المحامي لدى الاستئناف الأستاذ زياد الكعبي أهلا وسهلا مرحبا صباح النور
1: مرحبا بك وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان أف
0: إم مرحبا أستاذ حكينا نوياك براتيكمون البوليميك هذية تصير كل صيف في تونس وإحنا نحاولوا نفهموا الموضوع هذايا من الجانب الحقوقي ومن الجانب القانوني نعرف اللي فما فصول وقوانين تنظم الأمور هذايا في وسط الإدارة التونسية صحيح ولا
1: هو إحقاق الحق لا يوجد في التشريع التونسي فصل قانوني صريح واتباعا عقوبة قانونية على ما يسمى عدم احترام حرية اللباس أو يفرضوا لباسا معينا على رواد هذه الإدارات العمومية وإنما الأمر يتعلق بمبادئ دستورية يضمنها القانون تدخل في إطار الحريات الفردية والقانون التونسي لا يمنع المواطنين من دخول مثلا في ذلك المقطع البلديات أو غيرها من الإدارات العمومية بناء على تقييم شخصي للباسهم لا يمكن بناء على تقييم شخصي من قبل موظف عمومي منع أشخاص من الولوج وتمكينهم من الخدمات العمومية بناء على تقييمه للباسهم
0: من في الحالة هذية أستاذ بما حق ولا شنو الحق في أي إدارة عمومية إنها تمنع مواطن من قضاء مصلحة إدارية بسبب الستيل فيستيمونتير متاعه ولا معناه بما حق كيفاش معناه تصير
1: هو لا حق لأي موظف في منع شخص بناء على تقييم ذاتي للباسه أو غيره من تقديم خدمات عمومية حق لذلك المواطن والموظف العمومي الذي يمتنع عن تقديم الخدمة للمواطن دون مبرر قانوني يواجه عقوبات إدارية من الناحية التأديبية تكون عادة صارمة وحتى عندما يتعلق الأمر بلباس يخل بالحياء العام ويدخل في إطار الأخلاق الحميدة والأداب العامة وغيرها وهذا الأمر يعد جريمة على معنى أحكام المجلة الجزائية فإنما الأمر يبقى مخولا للجهات القضائية المختصة ولا للموظفين هذه الإدارات العمومية الجهة القضائية المختصة هي التي لها الحق في تقييم وملائمة مدى احترام ذلك اللباس للأخلاق الحميدة والأداب العامة وغيرها للموظفون العموميون والمشرع لم يغفل على هذه المسألة وكرس حرية هذه الحرية ضمن سواء دستور 2022 وحتى ما سبقه من الدساتير الجمهورية التونسية ونص صلب المجال الجزائي ايش يقول رأو يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 5000 دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية هذا الأمر يدخل في إطار الحريات الذاتية للغير ومن يعتدي عليها يكون معرضا للعقوبات التي وقعت تنصص عليه فصل 3 من المجلة الجزائية
0: به لهنا اللي للناس اللي تسمع فينا احنا وضحنا الجانب هذي شنو هو حقوق المواطن لهنا وقت اللي يترفض او انه ما يتقبلش باش يزداله خدمة معينة في اي ادارة عمومية ولا يتم رفض الدوموند متاعه ولا الخدمة متاعه بسبب حاجة كما هكا وين شنو ينجم يعمل بالضبط
1: هو ثم زوج طرق قانونية الطريقة القانونية الاولى هي التوجه لرئيس والمشرف على ذلك الموظف للتظلم إداريا ومطالباته بتدارك ذلك الخطأ.
0: أيوة.
1: والطريقة القانونية الثانية وهي التوجه إلى الجهات القضائية للتشكي سواء الإداري أو الجزائي ومطالبة تتبع ذلك الشخص من أجل ما اقترفه من أفعال، ولكن مع وجوب الإثبات لكونه زاد.
0: فوالا، شنو نوع الإثباتات المطلوبة أستاذ باش واحد يبدأ على دراية؟
1: جميع وسائل الإثبات في المادة الجزائية، وهذا مبدأ عام مقبولة لإثبات لكم الأفعال، أي وسيلة من وسائل الإثبات مقبول
0: يكون عند المواطن، هذا بالضرورة أنه
1: يكون عند المواطن لكونه الأمر زاد ما يخفيش أنه ساعات بغاية التشفي والتنكيل من شخص معين نتيجة خلافات معينة يتجرأ أشخاص على التجني على مواطني الإدارات، وهذا وارد وممكن ويمكن أن يدخل أيضاً في إطار جرائم أخرى وهي الإشاعة والأخبار الزائفة وغيرها من تشويه السمع.
0: ولا إحنا لينا مع الرواية هذية، وخاطر ما فماش طرف آخر لهنا، مثلاً الأطراف المعنية بالأمر، مثلاً شفتوا الفيديو ظهر لي ناس الكليكا وبلدية الحمامات، ما رينيش كومينيكي، ما فماش حاجة في التوضيح في الأمور هذية. نورمالمون تكون فما كاميرا باش توضح الحكاية هل صحيح ولا غلط، دونك إحنا مادام ما فماش رواية الطرف الثاني فما نجموش ناخذوا الطرف معين كهو ولا رواية طرف واحد فقط، والمجال مفتوح لكلا الطرفين للتوضيح في الحكاية هذه. ما حابين نفهم أستاذ خاطر تتكرر الموضوع دي، فرضا اللي تقال ما هوش صحيح، لنا الموظف في حد ذاته شنو ينجم زيدا يعمل؟ ما هو هكا وهكا زيدا.
1: الموظف له الحق في التشكي الجزائي من أجل الإهام بجريمة إن ثبت كون الشخص تولى تشكي باطلا أو التشكي من أجل تشويه السمعة والإشاعة والأخبار الزائفة وغيرها.
0: فما تعويض على الضرر المعنوي أستاذ في الحالات هذه؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا، حق التقاضي مكفول، والحق المطالبة في إطار الدعوة الجزائية بكافة الحقوق المدنية مكفول أيضا.
0: ملي أستاذ إذا إحنا أمورنا واضحة كيما هكا، علاش كل عام تتعاود خاصة في الصيف؟ راهو براتيكمون نفس البوليميك، الهندام اللباس، وشكون يحدد لائق وغير لائق؟ معناها راهو قاعدين في نفس الحكاية كل عام تتعاود. معناها
1: هو الحقيقة راهو الأمر يتعلق بكلا الطرفين، لكونه المواطن يقتصر فقط على مجرد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وما يتجهش للجهة المخول لها إرجاع الحقوق لأصحابها اللي هي القضاء، ويقتصر على مجرد فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وتمر الواقعة ومثل غيرها، وكما كل عام تتعاود نفس الأمور.
0: صحيح، به إذا الجانب هذي حبينا نوضحه أستاذ، لأنها نفس الحادثة تتكرر في برشا ولايات من الجمهورية، حبينا نعرف الجانب القانوني الجانب الحقوقي. لكن للأمانة حبيت لو تسمح نستغل وجودك معنا اليوم، تعرف أنت الأحداث اللي قاعدين نعيش فيها الأيامات هذي، موجات الحر الحرائق زادة كيف اليوم نحكيه على 6 حرائق كبيرة جيت على أكثر من 4000 هكتار في 15 يوم كهو، حبينا نعرف زيادة القانون وشنا يقول في الموضوع ذا، لأنه فما أوكي عوامل طبيعية ولكن فما حرائق بفعل فعل، وذا اللي قاعدين نسمع فيه وأخطاء بشرية زيادة نجم تصير. العقوبات في الموضوع ذا القانون شنا يقول؟
1: هو إحقاق الحق، وأنا شخصيا نعتبر هذه الأفعال من أخطر الجرائم لما يمكن أن تسببه من خسائر بشرية، رأي أرواح عباد تكون مهددة بخطر الموت. اثنين، خسائر بيئية، والأكثر من ذلك وهذا ثابت ونريناه في الصور الأخيرة في جهة رفراف وفي دعلي المكي وغيرها، خسائر اقتصادية تكون كبيرة ووخيمة، وعباد السنة كل عام في الصيف باش تسترزق، يعني نلقاو أفعال يمكن أن تؤدي إلى صعوبات اقتصادية كبيرة. الناس يعني تستنى في الصيف باش تخدم وباش تنجم تمارس الأنشطة ذيك. رأوا المشرع لم يغفل على هذه الأفعال.
0: أيوة.
1: وكما ثبت زادة في جبل زغوان أنه نتيجة إهمال وتقصير وتغافل وعدم تنبه اشتعلت الحرائق ذيك، رأوا المشرع يعاقب في صورة العمد وحتى في صورة عدم الاحتياطات وعدم الأخذ التغافل وعدم مراعاة
0: حتى في السهو زيادة، يعني إنسان مش متعمد ينجم زيادة يتعاقب. نحكيه على السهو هنا،
1: هو المشرع شو يتطرق لصورة حرق وارتكاب هذه الأفعال عمدا. وأنا من هذا المنبر وأعتقد أن النيابة العمومية داشرت الأبحاث القضائية والتحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات هذه الوقع في هذا التوقيت بالذات. وإن ثبت فعل العمد خصوصا ما وراءها والغاية الحقيقية منها, والمشرع في إطار المجال الجزائي شو يقول رأوا العقاب المستوجب لمرتكب هذه الحرائق عمدا يكون بالسجن مدة 20 عام, والفصل دائرة من عام 89 ما تنقحش, والعقوبة صارمة منذ وجود المجال الجزائي سنة 1913. وراو حتى في صورة ارتكاب هذه الأفعال بتقصير كما شفنا في جبال زغوان والريوي المتداولة أو عدم احتياط
0: ولا نسيوا البقايا متاع النار ملي خاطر شعلوا الفطور, معني هذا هو اللي تقال.
1: طبعا راو المشرع يقول راو يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات وبيخطيه قدر 1000 دينار
0: إذا في دون قصد.
1: بدون قصد, نعم بدون قصد. يعني أنا ننبه من هذه الأفعال وأدعو المواطنين الذين يبشرون أنشطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة في المناطق الغابية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة, وأنا شفنا العقوبات, وأدعو النيابة العمومية وهذا الأهم إلى مباشرة الأبحاث اللازمة وإثارة الدعوة العمومية من تلقاء نفسها, وهو حق قانوني لها تلقى مجلس الإجراءات الجزائية لمعرفة هل أن هذه الأفعال في عديد المناطق وبهذه السرعة وهذا الكم الكبير هل هي أفعال قصدية أم هي لها غايات أخرى معلومة للجميع.
0: واضح أستاذ, شكرا لك على هذه التفاصيل, بارك الله فيك, يعطيك الصحة. نحكيه على 6 حرائق كبيرة جيت على أكثر من 4000 هكتار في 15 يوم أكهو, وإن شاء الله ربي يعوض على الناس اللي جيتها برشا خسائر الحقيقة, خسائر مادية كبيرة. الحمد لله فمش خسائر بشرية, النظام البيئي الكل نجم تمس ديجا, وراو تطلب برشا سنوات باش ترجع الأشجار هذيك وباش ترجع التنوع الحيواني اللي كان فيها زيدة كيف دونك يستحق برشا سنوات نردوا بينا وإحنا ما نرميوش الأعقاب السجائر. مشيت تكامبي تخيم, مشيت سخنت فطورك, ما نعرفش أنا يا خويا نتفقد نعمل التفقيدة معناها للزيادة باش نتأكد للأمور كل لباس, وإذا عن قصد طبعا القانون يخو مجراه في الأمور هذه. موصلين معكم حتىش للنص نهار, غازي بن صربة بحرين جاء في الاستوديو, عنا برشا نصائح بالنسبة اليوم, هات الرحبوا بيه الساعة. مرحبا غازي.
2: مرحبا بيك ربيب, مرحبا بكل المستمعين.
0: صباح الحمد لله. تتابع بكل انتباه,
2: تأثرت جراء الحرائق اللي صارت فرانشمان,
0: والحمد لله على طفو ربي يلطف بينا. ميرسي يا غازي. موصلين فاصل صغير ونرجو لك بطبيعة الحال. مشكور
3: Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من 10 النص نهار, منك نسمع صوتك تسمع
4: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة, متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع, ما يفوتك شيء. منك نسمع من 2 للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
3: على ديوان فام, مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة للنص النهار.
1: ليش 24 دقيقة مصلي معكم حتىش للنصف النهار. غازي بن صربة بحذينا، مرحبا مرة أخرى يا غازي.
2: أوه بونجور.
1: أوه بونجور. وين مشي وفاروق تتسويت للجراج.
0: الجراج
1: غازي برشا سخانة، الناس قاعدة تتنقل تلوش في بلايصة فيها برود للأمانة، معنى رانا وصلنا تخرج من دارك باش تلوج على بلاصة ولا منطقة فيها ضو يمشي وتبرد في الكليماتيزور في البلاصة هذيك، ولا تحب تمشي لولاية أخرى كذا وقع حاسيلو فما برشا ماشي وبرشا جاي.
2: قولك حاجة
1: بالكراي.
2: أنا أولت البارح بت في الكهرباء.
1: أولا لا برشا ناس
2: بالله بت في الكهرباء على خاطر فوق من 22 ساعة في في مجرين ضو مقصوص. دكو ما لقيت بها حتى حل بت في الكهرباء.
1: برشا ناس يعملوا فيها الفازة هذه، غازي والكهرباء سيكتا كليماتيزور يبدا يفخ
2: على غالب هو على غالب هربنا من هذا
1: بنتيحوا
2: في الاستهلاك وفي التلوث في درا شنو
1: ما ساعات تضر الكريهبة ما تضرش سبا شنو
2: تخدم الكهرباء تخدم وهي واقفة بيان سور ماهوش حاجة باهية مي بون مي ساعات نحن طامعين في ساعة ولا ساعة ونص نوم ولينا فما كل بوان باش واحد يرتاح وينجم ان شاء الله ان شاء الله جاي خير وكهو ان شاء الله يكون ظرف استثنائي ويتعدى.
1: والله ماذا بينا نعرف هل هو ظرف استثنائي ولا باش يوصل، معنا هذه هي نقطه الاستفهام نتاعنا، الى اي مدى باش نكمل ونعيشوا هكا، شنو هو التوقيت حدد لي ما حدد لي قل لي فسر لي معنا هذا شنو اللي طالبينه. وانا قاعدين نتاقلموا بين ظفرين، الشباب التوينسا قام صباح عمل قاوته خم باش يعمل سيت تك تك معناها ولقى حل وشوف
2: هي برشا ابلكيشن
1: بغض النظر على ما مدى الفاعليه خاطر لازم داتا صحيحة ولازم دي سيرفر كاسحين باش ما يتبلانتيش ولا يبيش معني ولا يلاقي السيت هذا، ما على الأقل فما أمل فما ناس قاعدة تبدل وهذا اللي احنا
2: والمعلومة زادة
1: صحيت معناه على الأقل حسيلو غازي. شنو مثلا الخمسة نقاط اللي يلزم السائق يراجعها قبل ما يخدم الكريهبة متاعه باش يشد الطريق ويمشي بلاصة بعيدة باش يسافر نقولوا احنا سيدي.
2: أول حاجة هي الزيت، زيت يتفقد الزيت بيان سور، فما نيفو مينيموم ونيفو ماكسيموم، ما يلزمش تحت المينيموم ما يلزمش فوق الماكسيموم. ثاني حاجة سائل التبريد اللي هو نقوله نحن بالعامية الماء، هو ماهوش ماء هو سائل تبريد، كيف كيف زادة ما يلزموش يفوت الماكسيموم ما يلزموش تحت المينيموم. ثالث حاجة ضغط العجلات، وديما كما حكينا في حلقات سابقة نتقيدوا بتعليمات المصنع في كمية الهواء اللي لازمنا نحطوها. رابعا الضوء، الضوء من قدام ومن تالي، ونعاودها انا ديما الضوء راه ماهوش من قدام برك راه من تالي زاد على خاطر فيه سلامة الاخرين
1: طبعاً.
2: وسلامتك انت بيان سور. خامسا زاد حالة البطري، نتفقدوا البطري متاعنا باش لا قدر الله ما نتيحوش بان في منطقة نائية ولا بطريقة يعني سوبيت فجائية.
1: نبداو بالخامسة اللي هي البطري.
2: والله يغزر نبداو بالخمسة
1: سخانة
2: البطري.
1: تنجم تأثر في عمر البطري غازي؟
2: هي سخانة تأثر ريالمو في عمر البطري، وهذاك علاش برشا مصنعين كي نحلوا الكابوت نلقاو البطرية اللي بروتيجي تلقاها انت حتى في في في في الكومبارتيمون موتور يعني في شيره الموتور، فما سخانه ديجاجي بار لو موتور توصل ساعات درجات عاليه برشا معناها بتتر 60 70 درجه معناها وتور في الكومبارتيمون موتور. هذاك علاش برشا مصنعين خموا انهم باش يعملوا لها بروتيكسيون ماهيش على البرد كونتريرمون شنو نجمو خموا ماهوش على البرد عاملينه، لا هذاك عاملينه على سخانة على خاطر فما بوكو دو باتري في وسطهم سائل من الداخل والسائل هذاك النجم يتاثر بالسخانه هذه. دونك وفما مصنعين
1: يقول انها صايبش تفسد
2: هي وفي فما أوكي. مصنعين زاده تلمو اللي سخانه تاثر في الباتري بعدوها من الكومبارتيمون موتور وحطوها في المال ولا حطوها تحت الكرسي، معناها فما برشا مصنعين سورتو لي زالمون يعملوها فاز هذه يحطوا الباتري معناها بعيده على الموتور تلمو تاثر فيها سخانه. شنو قلت لي؟
1: قلت لك شنو الحاجات اللي نعرفوا بها سي ما عدمت سي.
2: هو سيلو اكثر حاجه تعرف بها ان الباتري قربت بشتوفه هو في الموفي ديماراج وقت اللي تجيب تخدم تلقاها تدعثر هكا شويه معناها ما تخدمش فيسع مارتين ثلاثه مثلا ولا كان تسهى هكا شويه تقعد في وسط الكهرباء والكهرباء ساكته وانت تسمع في الراديو رمارك. وكل باتري عندها مده معينه تنجم تقعد فيها معناها تخدم غير غوشارج معناها فما باتري تقعد 40 دقيقة فما 30 دقيقة فما 60 دقيقة فهمت ويلزمها تعاود تشارجا دونك كي تبدا الباتري اون فان دي في ما تشدكش ياسر في الكا هذا كي تسمع راديو ولا تشعل الضوء من غير ما تخدم موتور وهذاك سيني تعطيهولك قبل ما تفسد كومبليتمون.
1: باهي هذه بالنسبة لل
2: ميزا بار القيس معناها نحن مهنيين ومختصين في الديماراج نجمو نقيسوه الباتري كان باش تطيح ل 6 فولت مثلا ولا 7 فولت في الديماراج خاطر هي نورمالمون 12 فولت كان باش تطيح برشا في الديماراج دونك نفهموها اللي هي وقتها بدات معناها يلزمها تتبدل.
1: باهي بالنسبه للباتري وقاعده نرجع معاك بالعكس معناها وقبل حكيت على الزيت نتاع الموتور النقص في حد ذاته ينجم يسبب لنا مشكله نتصور في الطريق غازيه
2: نقص الزيت بالطبيعه هو الزيت عباره الدم نتاع الانسان زيت في الموتور كيما الدم الدم يجيش انه يكون مسخ ما ينجمش يجيش انه يكون الانسان يعيش من غير دم ما ينجمش دونك زيت مهم ياسر اي في اللوبريفيكاسيون في التشحيم اي في التبريد زاد عنده دور زاد زيت في تبريد اجزاء المحرك الداخليه اللي تحتك باستمرار وتولد حراره كبيره.
1: به وشنو الحاجات اخرى اللي لازمنا نثبتوهم قبل ما نخرج بالكهرباء نتاعنا
2: نثبتوا قلنا نحن معناها باش نخليك شويه في حراره المحرك فما كيستيون ديما سوبوز علاش المشاكل تزيد في الصيف علاش المشاكل تزيد في الصيف ربيب على خاطر ديجا الضغط نتاع نتاع الطقس نتاع عوامل الطقس يعني سي دي كونديسيون معناها سيفير سيفير ديوتيليزاسيون سيفير يعني ظروف استعمال صعبه تخلي انه المحرك يتاثر بعوامل الطقس الخارجيه. حاجه اخرى اللي ديما تتسأل كي نتفقدوا ماء الرادياتور والكهرباء سخونه فما برشا عباد يقول لك فان سخنت لي اسكو نحل ما نحلش شنو نعمل بالضبط معناها شنو وقتاش نحل وقتاش ما نحلش هذه لهنا ديما نعاودوا نواسيو عليها راه فما خطر احتراق. اذا كان انت كهرباء سخنت لك ولا شعلت لك تموه نتاع سخانه ولا خرجت بخار ولا حسيتها تضيع في الماء ولا حاجه راهو يلزم ابسوليومون انك تخليها تبرد شويه ما تحلهاش دابور لسلامتك انت باش ما تحرقش على خاطر الماء وقتها معناها سوميز لو الي سوميز اون بريسيون كبيره برشا فهمت مفعول الحراره دونك نجم لا قدر لا تتسبب في عمليه احتراق لليد ولا الوجه ولا فهمت دونك ردوا بالنا خليوها تبرد على الاقل ساعه في الظروف هذه على الاقل ساعه خليها تبرد باش تعاود تحل وحتى كان باش تعاود تزيد الماء يزمك تخدم وتزيد الماء والموتور يخدم بيان سور بالسلامه المحرك. شنو تحب
1: مشينا شدينا الطريق وسخنه الكريبه نتاعنا نيق قلت لي ساعه في مهما كانت المشكله
2: دو بريفيرونس هو على قد ما شو على قد ما الكهرباء تبرد وانت ما بعدش تحل
1: احنا نكمل
2: لا لا لا شكون عملها هذيك لا لا سورتو با سورتو با وفما حتى شكون يقول لك انا كي تصير لي مشكل نتاع دور التبريد نيق ونعيط الرموركاج معناها ما نحاولش ندخل وحدي اللي يفهم شويه هاكا عينه ميزانه يحاول معناها يتبعها بالسياسة ويحاول ما يحلش وقت اللي هي سخونة واللي عنده شك وكل شيء يا اخويا الكراه بالكل توا براتيكمون في ليزاسورونس فيهم اسيستونس دوفيس فهمت عندك نومرو نتاع لاسيستونس كلم لاسيستونس هزها وانت باردون اضمن لك واضمن لعائلتك اذا كان معك عائلتك واضمن سلامه السياره بون كيما نقولوا نحن في التاني السلامه وفي العجله الندامه ما يسالش توصل بعد بساعه بساعه ونص ساعتين وباقل دقا وباقل مصروف على خاطر اذا كان تكمل انت فما ريسك نتاع جوانت كولاس فما ريسك نتاع غوماج نتاع الموتور معناها بعد التكاليف راهي تكون باهظه وباهظه جدا
1: والله ونفكر مره وقت حكينا انا وياك قلت لي لازمنا من الاول نعملوا ميزانيه للصيف الكهرباء نتاعنا خاطر بتعرفش عليه شنو
2: اكزاكتومون هي يعني قلت لك بحكم عوامل المناخ القاسيه شويه في الصيف كسوا صيف سخانه برشا ولا في الشتاء برد برشا ولا مطر برشا ديما نقراو بحسابنا ان فما حاجات باش تتكلم وقتها فما حاجات باش تتلزق
1: انك تغيرها وكين تكلمت
2: هي كتكلم مع بعضها المشكلة معناها هو ثقافة الصيانة الدورية راي يلزمها تكون موجودة معناها ما تقعدش أنت تستنى تسمع في حس وما على بالكش ومطفي الضوء وديما تمشي وكل شيء لا سمعت حاجة مش نورمال ولا شميت ريحة مش نورمال وإلا فما أداء غير عادي للمحرك متاعك تتجه ديريكت للورشة ساعات معناها تبدأ مصروف ماله معنى فهمت ماله معنى قطعة صغيرة تتكلف لك ولا تتسبب لك في مشاكل أكبر وبيان سور في كلفة بعضها أكثر معناها من كيك
1: بيه أنت في المجال هذي غازي عندك سنوات ويجيوك الناس باش تصلحوا كذا وندرى شنو كمختص شنو أكثر المشاكل اللي يجيوك عليها توينسا في الصيف بغض النظر على احنا سفر وكذا وندرى شنو
2: هو كما قلنا أكثر مشاكل
1: أخطاء سختو
2: أخطأ
1: هذا
2: سؤال ذو شقين المشاكل كما قلنا معناها اللي جي فسيف جنرال ما متعلقة بأولا دورة التبريد معناها كما قلنا بالماء رادياتور بومباو ترموستا ديريت هذوما مشاكل اللي يجيو برشا فسيف ومن بعد زادا عندك مشاكل اخرين نجمو يجيو كيما نجمو يجيو فسيف كيما نجمو يجيو في الشتاء كيما نتاع بار اكزومبل في سيركوي الكتريك الكترونيك جرائح سخانه سورتو لا كليماتيزاسيون تجي برشا فسيف وهذا معناها نحنا ديما نعاود ونواسيو وما تستناش حتى صيف باش تعمل انتروتيان بريفونتيف للكليماتيزاسيون تاعك ماذا بيك في مي ديبي جوان معناها باش بور ايفيتي لانكومبرومون بور ايفيتي الاكتظاظ في الورشات ومعناها ماك تعرف سخانه ياسر وحتى من السيرفيس ينجم يتاثر مفعول السخانه عباد زاد مالو ملا بشر يخدموا ساعات في دي كونديسيون صعاب تو سا دونك ماذا بينا نحنا نتفقدوا قبل بمده ما يدخل الصيف جنرالمون هذوما الحاجات اللي تجي معناها في الصيف اكثريتها يا عجالي يا دور التبريد يا كليماتيزاسيون
1: هذوما المشاكل الاخطاء اللي يعملوهم مع السيارات نتاعهم ولدي فوتوغراف سياره خسرته في برشا حاجات معناها
2: الأخطاء أنك تسهى أنك كما قلت لك تخلي الماء يمشي معناها يسرح على البطيخ كما يقولوا فأنت تخلي معناها ما تقومش بعمليات الصيانة متاعك ولا مثلا تمشي بكهرباء ناقصة زيت ولا تمشي بكهرباء ناقصة ماء وترى في التموا يشعل ليكيدرو فرواديسمون معناها موك ليكيدرو فرواديسمون ما تتفقدش ولا أغزر بصفة عامة هو السهو على الصيانة هو يأثر بقطع النظر على حالة الطقس يعني أثر على السيارة متاعنا
1: واضح غازي هذوما أهم النقاط فما نقاط أخرى نجمو نحكيو فيها
2: فما شكون يقول لي بار اكزامبل ودايور أنت دور لي سألتني على حكاية الليسانس اسكو نعبيو بلا أما خير فسيف نعبيو بلا ولا نعبيو شطر ولا واحد هو الجواب هوني
1: أنت وفلوسك
2: أنت وفلوسك بيان سور
1: هذي هو الحال
2: مي تكنيكمون نقولو نحنا في شتاء انه يبدا فما هو شنو هو فما لو فينومين دو لا كوندنساسيون وقت اللي انت تعبي ريزرفوار نتاعك للشطر عمليه الفرق في الحراره الخارجيه بين الليل والنهار كي تكون الفرق في درجه الحراره كبيره برشا يصير الفينومين تاع الكوندنساسيون كيما الماء اللي يهبط من الكليماتيزور مفعول فرق درجه الحراره ما بين الداخل والبرا دونك نفس الفينومين هذاك يصير وسط الريزرفوار كي يبدا فما فرق ما بين درجه حراره النهار ودرجه حراره الليل دوكو الريزرفوار يعرق من الداخل وفي لي باروا نتاعو يعمل ديغوت نتاع ماء وبعد هذاك يعاود كي تعاود معناها الحراره تتبدل يعاود يرجع في قاع الريزرفوار دونك هذاك علاش دو بريفيرونس يبدا الريزرفوار معبي خير من اللي يبدا فارغ باش ما بوريفيتي هالفينومين دو كوندنساسيون هذا
1: مهمه برشا النقطه غازي
2: هو يظهر على دوام راه ما يظهرش معناها في شهر في شهرين في 10 سنين بوتيتر في كذا معناها في 5 سنين ينجم يكون رواسب في وسط قاع الخزان نتاع الوقود
1: داكور ميرسي بوكو غازي بنصربا على المعلومات هذيا والنصائح هذيا كل مره نحاولوا نحكيوا على حاجه موضوع طويل هكا كل مره نفهموا التكنيكمون معاك الحاجه
2: ونتبعوا له خيان شنو يحبوا يسالوا نجاوبوهم حتى بعد
1: ولا حتى في التعليقات راه يرجعوا يشوفوا يجاوبكم الناس الكل تاتاتا حتى لهنا نفس المشكور غازي قدموا لك تحيه الاولاد يعطيك الصحه غازي على المعلومات هذه احنا موصلين معكم حتى لنص نهار قبل ما نخرج موزيكا اليوم عندي سبيسيال ديديكاس الناس نحب نقولوا الملاك كل عام وانت حيه بخير يا ملاك. اليوم عيد ميلاده بمناسبه عيد ميلاده، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، ان شاء الله عام يتعدي لك مزيان، عام تحقق فيها احلامك الكليكه واللي تتمناه الكل، ان شاء الله عوايم حلو برشا عليك، وكل عام وانت حيه بالف الف الف خير يا ملاك. واصلي معكم حتىش للنصف النهار ملاكي ملاك، فما فما ملاكي ملاك
3: ملاكي
1: ملاك
2: ملا فاروق
1: ماشي فاروق هداك
3: يا ريت انا معاك ملاكي ملاك.
1: هي سبيسيال ديديكاس الملاك وكل ملك في تونس،
2: كل ملاك
1: فوالا يعطيكم الصحة الناس الكل. فاصل وراجعين يلا.

0: Fun FM. Summer Music. Summer Vibes. يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة النصف النهار.
1: لحداش و53 دقيقة رجعنا لكم وكالعادة كل نهار تخميس زادا يحضر بحضنا حمدي حتى بيعطينا ديستيناسيون جديدة. لكن قبل هذي نعطيكم أنا فكرة حلوة برشا ونحكي لكم على مهرجان تنجموا تتابعوه زادا كيف كيف. نحكي لكم على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويليا حتى 15 أوت. دونك عروض موسيقية عالمية أوبرا ديزوركستر سيمفونيك ما تتفلتش. للحجز والاتصال تدخلوا على اللين هذا اللي هو فيستيفال الجم بوانتيان ولا على تذكرتي بوانتيان زادا كيف كيف. تلقاو كل التفاصيل من مهرجان الجم. نمشيو لحمدي حطاب ووجهه جديده. صباح النور مرحبا.
2: عايشك يا ربي
1: بفضلك. وسهلا.
2: مرحبا
1: مرحبا وميرسي حتى خلطت سيركولاسيون والدنيا ميسيج.
2: اون دو

0: أكاك
1: ما يسالش. المهم سلامات سيدي، مرحبا بك.
0: لا لاباس، يعطيك الصحه
1: ربي.
0: حسيل، شوف البيرتورباسيون كبيره صايره لنا نهارين هذوما، خاطر احنا نتمسوا برشا وقت اللي غاباتنا تتمس. دونك اول حاجه باش نقولها قبل ما نحكي على ديستيناسيون ولا حد شيء، راهو فما دي ديتاي كي نخرجوا نعملوا دي سورتي روندوني، حتى نعملوا تباسكيله، حتى نمشيو نعديو نهير في البحر.
1: أوكي.
0: في البلايص اللي يحلوا على الغابات، راهو ساعات ديتاي صغير يحدث الفارق، معناها راهو ديتاي صغير ينجم يتسبب في كارثه. واش نقول لك كيفاش؟ راهو ساعات تشعل النار تبدا في بلاصه كيما الوجهه نتاع اليوم. انا اليوم ما نجمتش نتعديها الحكايه، كابنيغرو تعز عليا برشا. دونك انا حبيت هي كابنيغرو المقاسه بيحلوا على بعضهم. دونك الزوز نمشيو لهم النفزه، والزوز زوز متواجدين على لي كوت نتاع محميه جبل شيطانه اللي هي اللي تمست ريالمون بالحرائق الاخرى. محميه جبل شيطانه راي متنفس طبيعي للي كومبور ولي روندونور توينس الكل، ومن العالم اجمع يجيو محميه جبل شيطانه ميزابار لي زيفينمون اللي قاعدين يصيروا فيها كيما شيطانه تري، ونحيي اصدقائي اللي واقفين عليها وقايمين بها، كيما اي جروب يخرج فما دي سورتي، فما دي جيد غاديكا متواجدين يخدموا ويخرجوا في العبيد ويوريو فيهم البلاصه. دونك المقاسب ندخلوا لها من حلق الواد الزويرع، باش ندخلوا لها نجموا ندخلوا كان بالباتو، سينون كان مش ندخلوا بالكهرباء باش نقصوا البراج بالطبيعه كياس معبد، نقصوا براج البراق، لكن مش نقاور احنا نشقوا 16 كيلومتر في جبل شيطانه في المحميه الوطنيه بجبل شيطانه. راهي محميه وطنيه فيها ايكو سيستيم كامل. الله غالب تو مزيت ما نعرفش شنو هما اللي قال لي صايرين، لكن سيرمون في الويكاند على خاطر باش نمشي الغادي.
1: أوكي.
0: في الويكاند، في الويكاند هذا اكيد تو بقدره ربي نهار الثلاثاء نعملوا ريكاب صغير شنو هو دونك المقاسم ندخلوا لها من حلق الواد الزويره. ريالمون تو العبيد قاعدة تدخل باللي باتو، فما فليك صغار نتاع بحارة، شفت الشانجمون كليماتيك هذايا مس الناس الكل.
1: صحيح.
0: حتى الحوت تو صحيح تو الحوت متواجد تو راهو فيه رخيص، الحوت راهو فيه رخيص دير برشا حاجات منهم باغ اكزومبل قصان الضوء على خاطر الثلج ما فماش، مانيش ندخل فيهم لي ديتاي هذوما، لكن البحارة صغار ما عادش لاقيين خبزتهم ولاو حتى ليزاكتيفيتي هذوما يسقطوا منهم، دونك يدخلوا العبيد المقاسم. سينون كاب نيغرو ندخلوا لها من نفزه زاده، ما نجيبوا طريق سجنان، نجيبوا طريق سجنان نلقاو روحنا في الباب الكبير نتاع محميه جبل شيطان، وعلى اليمين كاب نيغرو، وكاب نيغرو ما نجموش نحكيوا عليها ما نذكروش عم سيفي الله يرحمه. وانا بالرسمي كي شفت كاب نيغرو تمست بالنار تذكرته، وذكرت برشا برشا برشا ذكريات حلوه تعديت معاه، وشفت تصويره بعثتها لك رباب البلاك نتاع كاب نيغرو الخضار اللي وراها هذاك يرفلت ريالمون ليتا نتاع نتاع نتاع محميه جبل شيطانه. دونك ما بين البارح واليوم تبدلت برشا ديول النار. دونك لي ديتاي اللي حبيت نحكي عليهم للعبيد اللي تسمع فينا، نحبوا نوركم بهم ونوروا بهم اصحابكم وصغاركم وولادكم. راهو السيف ماهوش نتاع كامب في غابه، السيف نتاع كامب على البحر.
1: هاو
0: الكوت اللي حكيت عليها هذيا المقاسب وحلق الواد الزويرع وكاب نيغرو ما نكامبيوش في الغابه. ديجا محميه جبل شيطان ممنوع الكامبي حتى بالوتوريزاسيون ممنوع. دونك حتى كي نكامبيو احنا نقول نبعد على البحر، شويه ونجي بجنب في الطرف نتاع الغابه اللي يحل على البحر، نشعل النار ونشوي كعيبه حوت، نشوي نعمل فطير، ومن بعد ماشي في بالي طفيت النار. راه تطفيت النار ما تصيرش هكاك، راكي تطفي النار راه تنجم انت روحت اليوم بعد نهارين ثلاثة ايام النار نتاعك انت تصاب في حريقه. علاش الجر العروق نتاع الجر راهي تشد النار؟
1: ايه.
0: تسمع بها النار تحت الرماد.
1: ايه.
0: والرماد يخلف النار، هذه هي. راه حتى كي تجيب الدبوزه ما تصبها ما تتفقدش كونفينابلومون تنجم تصاب في حريق. ثاني حاجه الشقف، الكزاز، البلار، المخلفات البشريه ما ينجم حتى كائن اخر يخلفها الحكايه هذه، كان البشر اللي بلا مخ، خاطر البشر اللي مخه ما يخليش قزاز ولا شقف مطيش في غابه.
1: المفروض
0: انا توا شفت العبيد اللي شفت لي ديغا اللي صاروا تصدمت، عجل وشقف. شوف حتى كي تمشي الطيش الطيش فما مصبات غير عشوائيه اللي مرخص فيها باش حتى كي رد عليك ربي ما لقيتش وين الطيش، مطيش في غابه، امشي بجنب البوبيل وحطها العجله. راهو انت ما يجيش البالك اللي العجله هذيك تنجم تتسبب، راهو العجل كي يسخن احنا في الكياس، هو السيد بحذين يقول لك في الكياس نجم الغازي تنجم تتسبب كارثه.
2: وصارت قبل ساعات ترى حتى في التلي كاميون يبدا يجري والعجله من التلي تشعل تصير.
1: شو قد شيء
0: هذاك مطيش في الغابة ينجم يتسبب في كارثة. حاجة أخرى البلار والقزاز
1: بلار حتى البلاستيك في
0: البلار أهم
1: بلار
0: حاجة
1: مصيبة كبيرة البلار
0: طول عبيد تمشي تقعد ويهبط عليها الليل وتشعل شمع وتعمل أمبيونس محليها وجوكم مزيان يفلخر على الاقل مراك تخلي شمعة اشترها
1: تافي شمعة بالله في غابة في بحر يديكم ربي ما
0: شمعة اشترها تافي في, في, في, في غابة
1: شنو تحب النتيجة معني
0: اشقف كيف كيف راو لي ريون تاع الشمس كي يضربوا فيه تي احنا صغار قريناها هذايا في المدرسة
2: شعلوا نار
0: مش شدينا فوالا مش
2: شدينا
0: هكا بالمراية والشمس دونك يهديكم ربي اللي قاعد صاير ظرف ويتعدى ويقعد بقدرة ربي كأنك أنا نحب نجيب معايا كان الموجات الإيجابية لكن الله غالب فما حاجات تتفرض كي تلقى جبهة راو خلينا نواجهه بالجبهة بالجبهة راو نحلو على رويحنا برشة جبهات مع بعضها مش نخسروا الحرب في الأخر ومن هنا ماء ومن هنا ضوء ومن هنا غابات يهديكم ربي هذه بلادنا عزيزة وغالية علينا نحبوها ونحب نستحفظ عليها وراو حب الوطن من الإيمان وفي الأخر في الأخر راي غمة وتتعدى ولا بد لليل أن ينجلي بقدرة ربي ولا بأس مريضة شوية ما تعاود تقف على
2: سكيها هو ربي
1: يحاول من داخل الحمد يقول حاجات إيجابية
2: فما حاجة مهمة ياسر ماذا بينا ديما قولوها هي الحاجات اللي ننساهم ما جيل بال حتى حد فهمت والكزاز والسيجار والنار وكل شيء ذي جي الناس البال الناس الكل أي. فما حاجات كما مثلا البابي ألمنيوم كما لف ساندويتش في بابي ألمنيوم بعد طي شكل بابي ألمنيوم هذاك راهو يشعل الألمنيوم تاع باكو الدخان كيف كيف فهمت معناها ماذا بينا مش نقعدوا ديما نعاودوا راه ما تشعلوش نار ما ترميش سيجار وما كذا ساسي كلاسيك فما حاجات اخرين معناها راهو يسعى عليهم الانسان مهم. من دورنا انا نقولوا
1: ميرسي يعطيك صحه حمدي حتى بارك الله فيك ميرسي جينا جري اليوم يعيشك يعطيكم الصحه الاولاد اخر المستجدات الاخباريه مع فؤاد منك نسمع مهودي ان شاء الله نتقابلوا غدوه في لمان وباي باي
3: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار. ديوان افهم مع سلامة. تونس على موعد مع كسوف جزئي للشمس بتاريخ 12 من أوت القادم، سيبلغ ذروته في السماء التونسية على الساعة 6:46، وتسجل المناطق الشمالية الغربية أعلى نسب لاحتجاب قرص الشمس في تونس حسب المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يوضح أن كسوف أوت القادم يمثل المحطة التمهيدية والأبرز لحدث فلكي تاريخي ونادر، حيث تتأهب تونس لاستقبال كسوف كلي تام سيعبر سماء البلاد بتاريخ 2 من أوت 2027، ليتحول النهار حينها إلى ليل في ظاهرة تنتظرها الأوساط العلمية والسياحية بشغف كبير. وحدات الحماية المدنية تتدخل خلال الساعات 24 لإطفاء 296 حريقا من بين أكثر من 900 عملية مختلفة، وفق ما نشره المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الأربعاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الخميس 468 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 161 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات. حادث اصطدام سيارة بعمود ضغط عال جد فجر اليوم بمنطقة عميرة الفحول من ولاية المنستير يسفر عن إصابة 3 أشخاص وانقطاع الماء والكهرباء عن المنطقة. وولاية المنستير تؤكد في بلاغ مباشرة الفرق الفنية والمصالح الجهوية لأشغال إصلاح الأضرار الكهربائية الناجمة عن الحادث بالتوازي مع إطلاق عملية ضخ المياه نحو المنطقة إثر تجاوز الإشكالية الفنية. عمادة المدكيدس التابعة لمعتمدية قفص الشمالية تشهد الليلة الماضية هبوب رياح قوية وصفت بغير المسبوقة منذ نحو 50 عاما، مما أسفر عن تسجيل أضرار مادية تمثلت في سقوط 6 أعمدة كهربائية، إضافة إلى إتلاف كلي لمنظومة الطاقة الشمسية التابعة لأحد الفلاحين بالمنطقة، وفق رئيس المجلس المحلي بقفص الشمالية نور الدين بن سالم، مؤكدا أنه تم تكليف أحد المقاولين بالتدخل الفوري والعاجل لإصلاح الأعمدة المتضررة وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة في أقرب وقت ممكن.
2: شهدت عمادة المدكيدس من معتمدية قفص الشمالية عشية اليوم هبوب رياح قوية وغير مسبوقة طيلة 50 سنة الفارطة، حيث خلفت أضرارا مادية والحمد لله لم تخلف أضرار بشرية. تمثلت الأضرار المادية في سقوط عدد 6 أعمدة كهربائية وأعمدة للطاقة البديلة، تمثلت في إتلاف كلي لطاقة شمسية لصاحبها الفلاح وهي حديثة الاستعمال، وبتكليف من السيد والي قفصة أذن للشركة التونسية للكهرباء والغاز رفقة معتمد المنطقة بضرورة معاينة الأضرار، وتمت معاينة الأضرار بعد قرابة ساعة من وقوع هبوب الرياح، وكلف أحد المقاولون بضرورة التدخل العاجل والاستعجالي لإعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأعمدة المتضررة.
1: حملة ستوب بولوشن تؤكد في بيان تسجيل 10 حالات الاختناق فجر أمس بين أهالي منطقة شط السلام في قابس جراء تسربات غازية جديدة متكررة صادرة عن وحدات المجمع الكيميائي التونسي. والحملة توضح أن هذه الانبعاثات السامة باتت تطال بشكل متواتر أحياء ومناطق واسعة شملت قابس المدينة وقابس الجنوبية وغنوش وبوشمة وشط سيدي عبد السلام، محملة المسؤولية كاملة لمختلف السلطات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية باعتبار تعهدها السابق بهذا الملف. كما تطالب الحملة بتحقيق فوري وجدي لكشف عن ملابسات التسربات الأخيرة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره والإيقاف الفوري لكافة المنشآت التي أصبحت تهدد السلامة وحياة السكان بشكل مباشر، مشددة على أن الحركة الميدانية والتحركات الشعبية المشروعة ستستمر ولن تتراجع حتى فرض منوال تنموي بديل يراعي البيئة ويحفظ كرامة الإنسان. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وزارة الداخلية البحرينية تعلن اليوم إطلاق صفيرات الإنذار في خضم الهجمات الإيرانية التي تطال دول الخليج ردا على القصف الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. ومن جهته الجيش الإيراني يؤكد اليوم أنه سيواصل ضرباته في أنحاء المنطقة في ظل استمرار الهجمات الأمريكية على إيران، وفق ما أفاد به الناطق باسم الجيش محمد أكرمينية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: هنا فلت في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
4: صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فهم صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور لكل الناس اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا نص النهار وتسعة دقائق على موجاتنا. مشوارنا انطلقته ويتوصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المتابعين والمشاهدين والمستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا، شكرا على متابعتنا على فيسبوك وعلى شانل اليوتيوب بتاعنا لديوان فيم لايف. مرحبا بالجميع جميع. تحية خاصة لكل مستعملي الطريق، طريق السلابة للجميع. نسيس روحنا تحية خاصة إلى النقل المنتظم وغير المنتظم اللي قاعدين يخدموا في الظروف المناخية هذي بشي وصلوا ناس. ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. تحية إلى الناس اللي تسمع فينا زدا وهي تخدم في الشمس، ربي يعطيكم القوة وربي يعينكم. الناس اللي تسمع فينا زدا في ديارها، مرحبا أهلا وسهلا، تحية لكم دون استثناء. شو مش نحكيه اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتفيته. متى ستنتهي موجة الحر؟ الأستاذ عامر بحبة ضيفنا في ماكس بختاج. منظمة الأطباء الشبان تعلن تسجيل بين 150 و 200 حالة وفاة جراء ضربات الشمس والإجهاد الحراري، موضوعنا في ديكريبتاج. جامعة الكهرباء والغاز تحمل السياسات الحكومية مسؤولية الأزمة الراهنة، موضوعنا في اللاكتي دجور. لماذا نبه منذ أشهر عن تسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي خلال هذه الصيفة؟ مقرر لجنة الطاقة بالبرلمان، ضيفنا في الشيف خدجوغ. هل ستتسبب انقطاعات الكهرباء في ترفيع أسعار المنتوجات الغذائية؟ موضوعنا في ميديتور. أستاج تسمح رسميا بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية بالمنازل، غرفة تركيب وصيانة المعدات الفوتوفولتايك، ضيفتنا اليوم في الإيكوويب. هيئة الصيادلة تراسل ستيج للتحذير من تداعيات انقطاع الكهرباء على سلامة الأدوية، موضوعنا في أنفو أنتوكس. وكيف نحمي بشرتنا من الجفاف وأثار ارتفاع درجات الحرارة، موضوعنا في ألو أنفو.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور كوتي ديجيتال، هي وأشرف الرباحي، هدى الورغمي معكم كوتي مكخوة.
3: دي وان اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كنا نستناو في الاربعاء هكا قالونا وهكا شفنا وهكا سمعنا انه الاربعاء تتغير شويه الامور، انه الاربعاء تراجع في درجه الحراره، انه الاربعاء ربما تنتهي موجه الحر. هل انه غيالمون باش تنتهي ولا باش تزيد ايامات؟ لانه ابارامون عجبتها القعده الموجه الحر هذيا وما زلت باش تتواصل ايامات القدام. هل انه درجات الحراره اللي حكينا عليها باش تتراجع بمعنتها بصفة كبيرة بصفة ملحوظة، ولا هي فقط بعض الدرجات وبش نغادروا الذروة متاع موجة الحر اللي فادت؟ هذا الكل بش نحكيه فيه يلا تتسويتا. الأستاذ المبارز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا بك أستاذ هدى، مرحبا، صباح الخير للسادة المستمعين الذي وانا فهم.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. موجة الحر مش تزيد أيامات ولا منسميوش وش نسميوها الوضعية اللي احنا فيها؟ لأنه الحقيقة أغلب المناطق ما شهدتش معناتها فرق كبير برشا في درجة الحرارة مثلا بين أمس والتمس.
3: صحيح، لأنه يعني بلغنا درجات حرارة يعني قياسية 49 درجة و48 درجة وقربنا حتى ال 50 درجة خلال عدة أيام في أغلب المناطق التونسية، في جنوب تونس، في القيروان، في سيدي بوزيد، في قفصة، في جهة الساحل سوسة المنستير المهدية خاصة غربها، في القيروان، في حوض مجردة، في العاصمة تونس وصلنا 48.3 ولمس. دونك وقت اللي تنخفض الحرارة أستاذ أوداء، ذا إجابة على سؤالك، زوج درجات أو ثلاثة ما يتحسوش، لأنه كي نهبطوا احنا 49 و48 كي نهبطوا لل 45 و46 حراره مازالت كبيره. هذاك علاش الفرق، هذاك علاش الفرق يعني ماهوش يعني
2: مش كبير وغير يعني محسوس.
3: فوالا، اذا خاطر الفرق وقتاش يولي كي ننزلوا مثلا تحت ال 40 38 39، اما الفرق يعني مش كبير برشا بين 48 49 وبين 45 و46، لانه فما تراجع وقع او في شمال تونس مثلا وحتى على بعض السواحل الشرقيه، على اغلب السواحل الشرقيه، ولكن التراجع بزوج درجه زوج ثلاثة احنا والمنطقه.
2: اي
3: في الاخر الحراره قعدت يعني في منتصف الاربعينات في عده مناطق، هذاك علاش نجم نقولوا مازلنا في موجه الحر.
2: فوالا، مازلنا في موجه الحر. يعني اللي قلناه المره اللي فاتت انه جمعتين يظهر لي باش نوصلوا نتاع 2023 نجموا نسكروا ثلاثة اسابيع. استاذ عامر بحبه،
3: هو احنا اليوم تقريبا كان حسابي مش غلط 14 يوم من نهار 10 حتى لنهار 23، هذا اليوم رقم 14، وديجا هي حتى من نهار 9 بدات الحراره على مناطق في غرب تونس وقتها، وبالتالي لحقت المناطق الاخرى يعني اليوم الموالي. يعني 14 يوم ومعناتها اليوم احنا تو اليوم خميس سكه ولا استاذ هدى، دونك الخميس جمعه سبت مازالت فما حراره في مناطق الداخليه، في حوض مجرده، في القيروان، غرب المهديه، غرب صفاقس، سيدي بوزيد، قفصه وجنوب تونس الكل تقريبا. يعني تقريبا هذا الشيء يقعد على الاقل نهارين اخرين. بون، لا محاله غدوه باش تنقص الحراره بعده درجات مره اخرى اكثر من اليوم. اما الشيء يقعد جنوب تونس سخون، معناتها اغلب المناطق نتاع جنوب تونس غدوه حراره 45 الى ربما حتى 49 في تونس. يعني مازلنا نحكيوا على حراره كبيره. نهار الاحد يبدا جنوب تونس بالانخفاض. يعني نجم نقولوا تقريب لنهار السبت عندنا حراره كبيره في تونس، بون مش في تونس الكل، لانه يعني غدوه ان شاء الله باش نشهدوا نجم نقولوا انفراج اكثر من اليوم واكثر من امس، اكثر برشا زاده، خلينا نزيد نعطيه حتى شويه موجات ايجابيه، لانه غدوه ان شاء الله باش تكون فما تيارات شماليه على اغلب المناطق التونسيه، خاصه شمال تونس الكل والسواحل الشرقيه الكل. كما تعرفوا دونك ديما المناطق الداخليه توصلها التيارات الشماليه، اما التاثير اكثر يكون المناطق القريبه للبحر، تكون فيها اجواء يعني ملطفه اكثر. ان شاء الله غدوه في الليل تبدا الحراره تهبط بشوي بشوي حتى في جنوب تونس. نهار السبت باش تنخفض زاد حتى في جنوب تونس ببعض الدرجات، مش تقعد باقي اجواء سخونه. ان شاء الله نهار الاحد الحراره تزيد تنخفض، وان شاء الله بدايه الاسبوع القادم تنخفض اكثر، وان شاء الله الانخفاض ونهار الاثنين باش يكون ملحوظ على اغلب المناطق التونسيه. دونك باش نسهلوا يعني تقريبا حتى لنهار السبت مازال فما موجه الحر في تونس. دونك اكيد باش نتجاوزوا يعني الاسبوعين، على اليوم 14 يوم مع تقولنا تقريبا نهارين اخرين، دونك
2: 16 يوم تقريبا قربنا 23 ايام 23 اذا كان زيدوا زاد نحسبوا من نهار 9 باش نزيدوا ايامات هكا ولا
3: بالضبط. هي اقصر من موجه 23 ولكن قربت لها يعني قبل قاعدة تقريب 21 يوم على ما أظن، 3 أسابيع من نهار 9 أو 10 حتى نهار تقريب 30 جويلية أو 31 جويلية على ما أظن. دونك قربنا موجة حر هذه تعتبر تاريخية من برشة يعني زوايا. أول حاجة طويلة، ربما موجة الحر الثانية من حيث الطول في تاريخ تونس، ما عنديش أرقام لكل موجات الحر ولكن ربما ثانية ربما ثالثة من أطول هي معناتها الموجات. ثانيا رافقتها الحرائق باش ما نقولوش آلاف، 910 حريق في آخر 3 أيام بتاريخ أمس. واليوم الحماية المدنية أبلغت عن كونه فما تقريب 295 أو 96 حريق آخر 24 ساعة. يعني شوفوا معناتها أكثر من 12000 من 1200 حريق في آخر 4 أيام، ما حكيتش على الأيام اللي سبقتها يعني بداية موجة الحر. حرائق يعني كبيرة. ما ننساوش الأزمة متاع الطاقة في تونس وحتى الماء، مش كان الطاقة، وتعرفوا أكيد حكيت وسادة وداء معناتها عدة مرات على الموضوع هذايا بغير ما ندخلوا فيه برشا، القصان الضوء إلى آخره. شوفنا زادة أرقام قياسية في برشا مناطق في تونس، في زغوان، في الرقم القياسي متاع جويلة تم تحتيمه 49.7 في القيروان بعد ما كان 49.2 منذ يعني بعض السنوات. يعني نجم نقوله موجة حر في الحقيقة كبيرة، وخاصة كونه يعني المرة هذه تقريب تونس الكل براتيكمو حتى المناطق الساحلية، يعني مدن كما المنستير وكما سوسة وحتى صفاقس وحتى مدن أخرى، وفي جربة مع تجربة يعني جزيرة سجلنا حرارة أربعينية في العاصمة تونس، وصلنا 48 درجة في قرطاج. دونك يعني الموجة شملت المناطق الكل مش فقط حوض مجردة والقيروان وجنوب غرب تونس اللي معروفين أكثر بالحرارة،
2: مش مناطق السباخ فقط معناتها، حتى المناطق الساحلية المطلعة على البحر الأبيض على البحر هي أيضا معناتها شهدت فيها موجة حرارة قياسية. نهار الأحد ونهار الاثنين تبدأ تنفرج الأمور هكا ولا لا؟
3: هو فما باش يكون فما انفراج غدوة إن شاء الله على أغلب المناطق متاع شمال تونس وعلى أغلب مناطق السواحل الشرقية.
2: واضح.
3: وحتى داخل تونس يعني باش تتراجع الحرارة، خاصة غدوة في العشية، غدوة يوم حار في وسط تونس، المناطق اللي أقرب للجنوب يعني سيدي بوزيد وغرب الساقس أقصى غرب المهدية القيروان، المناطق دي متاع الوسط متاع وسط تونس. وإحنا ماشيين في اتجاه الجنوب غدوة زاد يوم حار. في توزر قلنا غدوة متوقع حتى 48-49 درجة توزر وقبلي مثلا، وحتى في باقية مناطق يعني الجنوب، ولكن في آخر العشية يعني في العشية وفي الليل باش تهب على تونس تيارات شمالية إن شاء الله، وهذا باش يخلي الحرارة تتراجع على أغلب المناطق التونسية إن شاء الله غدوة. يعني باش ربما باش نعيشوا ليلة ما غير كليماتيزور إن شاء الله غدوة في الليل في آخر العشية
2: إن شاء الله. نهار
3: السبت وسادة وداء
2: وبطبيعته ما يخدمش الكليماتيزور، أغلب الكليماتيزورات مش خادة تخدم للأمان، أما على الأقل واحد يرقد ليلة وهو بارد هكا ومستمتع خير من هو يغفق في السخانة. فوالا بداية من غدوة إن شاء الله نرقد من غير كليماتيزورات إن شاء الله يا ربي.
3: نهار السبت ان شاء الله زاد الحراره باش تعاود تطلع شويه، مش كيما نهارات الظلمة، اقل على الاقل على السواحل الشرقيه في شمال تونس بحكم التيارات باش ترجع مره اخرى جنوبيه، ولكن مش كيما الايام الظلمة معناتها حراره باش يعني باش تزيد على حراره غدوه شويه. اما جنوب تونس يقعد كالعاده سخون. يعني غدوه ونهار نهار السبت يقعدوا يعني سخون جنوب تونس، ثم نهار الاحد ان شاء الله ترجع مره اخرى التيارات الشماليه وتبدا الحراره تنخفض مره اخرى، وان شاء الله نهار الاثنين يكون الانفراج، خلينا نستعمله الكلمة مثالش.
2: إن شاء الله يا ربي ربي يفرج علينا. شكرا جزيلا يفضلك على الموجات الإيجابية والأخبار الباهية. شكرا الأستاذ الممارس في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ اللي تلقوا فيها كل جديد لحظة بلحظة وبالوقت متاع كل أحوال الطقس أستاذ عامر بحبة. شكرا جزيلا. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا نص نهار و25 دقيقة على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجه.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا وصل معكم مشوار أهلا وسهلا. أرقام الحقيقة موجعة كي نحكيو على 150 و200 حالة وفاة جراء ضربة الشمس وجراء الجهد الحراري. هذوما أرقام على تعليهم منظمة الأطباء الشبان, أرقام مش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل ومش نحكيو على الوضع وبأكثر بطبيعة أرقام وبأكثر معطيات. المنظمة المصرية للأطباء الشبان أصدرت بيان في الموضوع هذا نحكيو عليه يلا تتشويتا.
1: ديكريبتاج.
2: دكتور وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان, مرحبا بك, أهلا وسهلا, شحوالك؟
3: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
2: شكرا. أرقام لم تعلن عليها وزارة الصحة بصفة رسمية, أعلنتوا عليها في بيان, هتعطينا الأرقام هذية معناتها كمنظمة قمتوا بجرد, شو عملتوا بالضبط, كيفاش وصلتوا للأرقام هذية؟
3: بالضبط وزارة الصحة ما أعلنتش على وكأنه الموجة الحر مش موجودة وكأنه انقطاعات التيار الكهربائي المتواصل واللي عنده أثر على على على المواطنين وكأنه مش موجود. من منطلق هذه المنظمة قامت بجرد عدد حالات الوفيات والمؤغلب المواطنين والمرضى اللي يستحقوا إيواء في أقسام الإنعاش عن طريق الأطباء الشبان المتوزعين على كل المستشفيات الجهوية والجامعية في تونس.
2: معناه نجم يكون الرقم هذا مرجح الارتفاع إذا كنت تقول لي معناتها كل الأطباء الموجودين عندكم في مختلف المستشفيات الأطباء بالضبط. موجودين
3: بالضبط في أغلب المستشفيات وفي في في في, في أقسام سامي 01 03 و 04 هم اللي أعطوا المعطيات هذية عن طريق اللي عينوه اللي في تقريبا 76 ساعة هذية, واليوم مرجح إنه يرتفع, واليوم مرجح زاد إنه يرتفع خاطر فما مواطنين راهو سامي كمشي تلقاه متوفين في منازلهم. فما مواطنين قاعدين يتوفاو ويتحصلوا على الشهادة الطبية يعني ولا شهادة وفاة من غير ما يمروا أصلا بأقسام الاستعجالي, وبالتالي الرقم نجم نقول لك اللي هو اكثر برشا. في دول اخرى كما فرنسا في موجه الحر اللي تعدت بها تقريبا 5700 حاله وفاه, لكن وزاره الصحه اعلنت عليه الشيء هذا. احنا في تونس ما عدنا حتى رقم رسمي, صفحه وزاره الصحه تقريبا 3 ايام ما هبطت حتى معطى, لا لا لا تحذيرات للمواطنين, لا تفسير ليش معناها ضربه الشمس وشنو هي الاعراض اللي على اثرها لازم نتصل بالسامي والا نمشيو على خطرها الاستعجالي, او حتى في اطار اناره الراي العام احنا فين وصلنا والمدى يعني قداش تعبيت اقسام الانعاش كيف هم كلهم معطيات لم يتم نشرها للراي العام وللمواطنين. وبالتالي احنا نقول وفاة تم احصائها في تقريبا 72 ساعة اللي الفارطة, ورقم مرجح للارتفاع تقريبا اذا كان ما صارش تدخل.
2: شو المطلوب معناتها دكتور اليوم من وزارة الصحة اذا كان ارقام مرجحة للارتفاع واذا كان هذه الحصيلة متاع 170 ساعة فقط وهذه المعطيات اللي عطوها لكم الاطباء الشبان اللي موجودين سواء كان في السامي ولا موجودين في المستشفيات وفي في الاقسام يخدموا ارواحهم ولا معناتها شو المطلوب حتى يكونوا اكثر وعي يكونوا ربما حضروا رواحنا؟ صحيح هذا يصير في كل دول العالم, ضربات الشمس والجهد الحراري ينتج الموجة الحر اللي احنا نعيشوا فيها, لكن يظهر لي كي نعطيو معطيات وكي نحذروا وكي نعطيو اساليب الوقايه والحمايه نتصور نمشيو خير, معناتها تكون النتائج افضل.
3: هو نمشيو خير برشا, هو للاسف استاذ راهو احنا مانيش معارضين حكم ربي ولا الاوضاع المناخيه, احنا مش باش نبدلوا شيء هذا مع انه مشكله الاحتباس الحراري والوضع البيئي لازم يتفتح نقاش فيه يعني عاجلا ام اجلا, اما نحكيه على الاقل انه حد من المخاطر ولا من النتائج نتاع موجات الحر. راهو موجات الحر مثل اغلب المواطنين ولا نخدم توا في استعجال المهديه راهم ما تعرضوش الى ضربه شمس, اغلبهم هما رجال كبار ولا سي كبار موجودين في ديارهم. يعني هي الحراره المرتفعه مش
2: ضربه جهد حراري معناتها
3: جهد حراري بالضبط, يعني هو كي تبدا في داره يعني المواطن في نهاية المطاف باش يعمل أكثر من يبقى في داره, لكن وقت اللي داره ما فيهاش لا ضوء ولا ماء أكيد الحرارة نتاعو باش ترتفع ويجي الاستعجالي في حالة غيبوبة والسخانة نتاعو 42 وفما شكون لقينا السخانة نتاعو أكثر برشا من هكاكا. من ناحية أخرى حتى كي يمشي هو الاستعجالي احنا راهو في ضربة الشمس ولا في الإجهاد الحراري راه ما فماش دواء, الدواء الوحيد هو نبردوا المرض. لكن وقت اللي تلقى انت اقسام استعجالي هي في حد ذاتها كلمة
2: تجارة
3: ما يخدمش, هو قسم سخون. وقت اللي احنا المواطنين نقول لهم يمشيوا يشريوا الثلج من اي حماس يلقاوه موجود, لكن يرجع لك يقول لك ما فماش حتى خاصة دور اغلب البلايص, نجم نسميه، لكنه فما شهادات جات مع على على على, على ولايه سفاقس في ما عادش موجود الثلج، والمواطنين يشريوا فيه ب 40 دينار شكاره باش نجموا يبردوا المرضى هذوك.
2: 40 دينار شكاره في عود قداش كانوا؟
3: هي ب 5000 فرنك تقريبا.
2: 5000 فرنك في عود 5000 وسط.
3: هذا هو اللي قاعد يصير. نجم نقول لك انه فما حالات نتاع مرضى يعني حاله ارتفاع حراري اللي هما ما كانوش من ديارهم، اللي هما كانوا موجودين في السبيطار لامراض اخرى، لكن تم نقلهم الأقسام الإنعاش، فما شكون منهم توفى على خاطر أقسام الموجودة في المستشفى قص عليها الضوء، واللي في المستشفى ما فيهاش تكييف وفيهاش التهوئة الكافية. تقريبا راهو فما عدد كبير متاع مستشفيات قاعد يقص عليها الضوء بطريقة راهي دورية. الاستثناء هو أقسام الإنعاش وأقسام الاستعجالي باعتبار عندهم الإمكانية أنهم يشغلوا الاحتياطي نتاع الضوء، لكن الاقسام الاخرى نحكيوا الاقسام مثلا نتاع الامراض الصدريه والا نتاع
2: دكتور
3: اللي يقصهم المواطنين، هذوكم قاعد يقص عليهم الضوء وبالتالي ترتفع حراره المواطنين، ومواطنين موجودين في السبيطار ترسيلهم يرقدوا في الانعاش. هذو هما الحالات اذا كان وزاره الصحه ما تتدخلش باش تنقص منهم راهو العدد باش يرتفع اكثر. وقت اللي ما نخرجوش ونخاطبوا المواطنين راهو المنظمه راهي وقت اللي قالت فما 150 حاله وفاه بالاجهاد الحراري ولا ضربه الشمس، راهو هذاك نجم نقولوا كنا مينيماليست، عطينا الحد الرقم الاضعف. لكن هذا نجم فيما بعد كما صارت المده اللي فات نجم يفتح باب الاشاعات، وقت اللي الوزاره ما تحكيش تعطي الارقام الرسميه الاشاعات نجم تزيد وحاله الفوضى نجم تزيد في البلاد. راهو من حقنا كمواطنين وكطب وكعباد نخافوا على عائلاتنا انه يجينا مسؤول ويقولنا هاو الصوره شنو فيها ووقتاش باش تتفض وكيفاش باش تتصلح وشنو الاليات وكيفاش نجموا نعاونوا احنا كمواطنين.
2: شو لازمنا نعملوا بالضبط باش نقضوا زاد
3: معروفه باللي عايه اللي قاعده تقوم فيها، يعني وزاره الصحه هي من اكثر الوزارات اللي تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي وتتحدث خاصه كي تصير انجازات طبيه. لكن وقت اللي تصير ازمه ونطلب انه يتم تكوين خليه ازمه والاعلان على حال طوارئ صحيه والتدخل وتوفير كل المعدات والامكانيات اللازمه اللوجستيه والماديه والبشريه، تختفي الوزاره وكانها غير موجوده.
2: نجم تقولك زاد الوزارة أنا معناتها قاعدة كما كل المؤسسات وكل معناتها قاعدة ربما معناتها حكاية قصان الضوء ما عندي فيها حتى يد، قاعدة نشوف ما أنه تنفرش الأمور كما كل المؤسسات. نجم تكون هذه رؤية معناتها ما نعرفش
3: مادام احنا وزير الصحة ووزارة الصحة يخطف الفلوس باش يلقاو حلول مش باش يقعدوا يتفرجوا في الوضعية من بعيد. احنا ومشكورين جدا عدد من مديري السبيطارات اللي يعني واللي هما حالات يعني فردية بمجهود فردي، نلقاو مدير مستشفى محلي في برقو يتصل بالمواطنين ويقول لهم تجي وتركبوا ماكينات الاكسجين في الاستعجالي عندي الى ان تتفضل الاشكاليه. نجي نشوف اصحاب قاعه افراح قاعدين يلقاو في حل من شيره اخرى، لكن هذه راهي ازمه وطنيه، راهي على مستوى وطني. لازم وزاره الصحه هي تلملها بالكل وتعطيهم بروتوكول واضح. احنا نحكيو حتى البروتوكول الصحي شنو هي الدواء اللي ياخذوا المريض ولا في كيفيه اداره ضربه الشمس، راه ما فماش بروتوكول واضح تم توزيعه على جميع الاطباء ولا جميع الممرضين. هذه من ناحيه
2: معنا على وزاره الصحه انه تعتمد بروتوكول واضح وهكا
3: بالضبط واضح وموحد. من ناحيه اخرى حتى المواطنين في حد ذاتهم، انا جاني بعض المواطنين اللي ما يعرفش الحاله نتاع الوالد والوالده نتاعو ماشي بالو مرض اخر، لكن اذا ما يجي ونكتشفوا اللي هو سخانته 42 باش نفسروا له راهي ضربه شمس ويقول لك راهو من الصباح كان هكا، على خاطر فما نقص في التثقيف وفي التوعيه وما فماش منظار تحسيسيه قاعده تمشي مره واثنين وثلاثه باش العباد تفهم انها لازمها تبرد روحها، لازمها تشرب الماء اذا كان توفر، لازمها تحاول تقعد في حراره اقل من الموجود. هذه كيفاش يصير هذا نحكيوا عليه. وبالتالي أراه وزارة الصحة من مهامها، بل هذه هي مهمتها. وزارة الصحة مش مجهولة في الحالات نتاع الإنجازات والوقت اللي باش نعلنوا على افتتاح مستشفى جديد. وزارة الصحة حشنا بها وقت اللي تصير أزمة ولازمها تتدخل.
2: واضح دكتور، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. دكتور وجيه ثكار رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان، شكرا لك، يعطيك ألف صحة. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا، نص النهار و35 دقيقة على موجتنا.
1: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في بيان جامعة الكهرباء والغاز تحمل السياسات الحكومية مسؤولية الأزمة الراهنة، مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي. احنا نحب نفهمه شنو اللي صاير بالضبط، شنية الوضعية، علاش الكهرباء قاعد يقص على المواطنين ولساعات أحيانا طويلة. فمشكون يقول لك عندي 3 أيام، وفمشكون يقول عندي نهارين، وفمشكون يقول عندي 24 ساعة، وكل واحد والوضعية متاعو. علاش وصلنا لهوني رغم أنه مع تستيق تقول لك أنا حضرت روحي من أكتوبر اللي فات للصيف وغيره وغيره وغيره. شنية الوضعية هاد نحكي فيها يلا تتفيتها.

0: L'actu du jour.
1: ضيفنا كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز سيد فتحي المسلمي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: وبيك يعيش التحية ليك وتحية لكافة مستمعي ديوان فم.
1: شكرا، يفضلك، يعطيك الف صحة. حملت السياسات الحكومية مسؤولية الأزمة الراهنة، ألا يعد ذلك تفصي من المسؤولية سي فتحي، ولا هذاك هو الوضع؟ فسر لنا شنو هي الحكاية.
2: في البداية ما نجمش ما نتغلش الفرصة دي ونحيي زملائي وزميلاتي اللي مرابطين اليوم لحماية الشبكة، واليوم اللي مرابطين اليوم باش يصلحوا لي بام في أسرع وقت ممكن، واللي واصلوا الليل بالنهار نحييهم على المجهود دي، ونتأسف زادة المواطنين والعموم التونسيين على القطاعات دي الكل. الحقيقة اللي قلت وانت اليوم حملنا المسؤولية ما هوش تفسي من المسؤولية، فما هي عدة معطيات اليوم خلات ذوي القص. أولا المناخ الحرارة المرتفعة اللي تشهدها بلادنا وشمال أفريقيا الكل، واليوم قد تشوف دادا جيراننا اليوم في الجزائر وفي ليبيا بلاكاوت في ليبيا وبلاكاوت جزئي في شرق الجزائر، والحمد لله رب العالمين بفضل عوان اليوم منعوا في شبكة تاعنا ومنعوا اسمع واليوم نغزروا زادا للشطر الكاس اللي معبي من رسوس الفارغ راهو في الظروف هذه، والحمد لله رب العالمين نثمنوا المجهودات هذه.
1: معني اعوان ستيغ نتاعنا هما اللي منعوا البلاد من بلاك اوت؟
2: انا نقول لك وبصراحه، والفنيين يعرفوا الكلام هذايا، يعرفوا الكلام هذايا، وانتم زادا كتونسيين وكصحافه زادا ماذا بينا زادا اليوم برشا هرس يتعرضوا له الاعوان نتاعنا، ماذا بينا زادا تقوم معنا وتوجهوا زاد للميدان وتشوفوا الفرق نتاعنا وال يعملوا من اجل ايصال النور الكهربائي، ولا من اجل حمايه الشبكه وحمايه التونسيين ووصلوا لهم الضوء في اكثر ما يمكن وقت. هذا يبقى بين هذه الشجره اللي تغطي الغابه مدام اليوم. كان من المفروض راهو استثمرنا، كان من المفروض راهو انشينا محطات، انتم تعرفوا من عام 21 اخر محطه انتاج في تونس، من عام 21 نحن في راسك عندنا 5 سنين ما استثمرناش، 5 سنين ما فما حتى محطه لانتاج الكهرباء والغاز. وماذا قال ايش هذه السياسات؟ ما نجم نقول رغم اللي نبهنا نحن عدة مرات، رغم اللي صارت مصادقة على مشاريع عمومية لإنتاج الكهرباء وما شافتش النور. هذا هو السبب. نجم قد يكون وديما نقولها، قد يكون من مشكلة الدليل العمومية، قد يكون الوضع الاقتصادي اللي يسمحش، لكن هذا أمر حياتي، الطاقة والضوء أمر حياتي للتونسيين، والمفروض رانا أولينا له أهمية كبيرة. ونحن كنقابيين وكطرف اجتماعي نبهنا لهذا بحكم نحن ولاد السياق ونحن في الصف الأول وفاهمين شنو صاير، وكذلك زاد حتى على مستوى الإدارة نتاعنا والإدارة العامة ضمن مذكرة من 2024 صادرة على مجلس إدارة الشركة، زاد شخصة العملية وقالت راه فما نقص في الطاقة في الوقت.
1: انت قلت لي عنا 5 سنين ما استثمرناش في انتاج الكهرباء، لكن احنا الوضعيه اللي نعيشوا فيها الصيف هذيه مش هي نفسها اللي عشناها الصيف اللي فات. زدنا احنا البوبيلاسيون زادت من عامنا والسنه، معناتها نتصور مازلنا في فرد عدد سكان، معناتها ما زدناش برقم يخلي انه نعيشوا انقطاع للتيار الكهربائي في الوضعيه هذيه. فما باب تاويل فتح قيل انه حتى محطات الانتاج نتاعنا ماهيش قاعده تخدم، عندنا محطات ماهيش قاعدة تخدم، محطات مش قاعد يوصلها الغاز، هذا صحيح ولا مش صحيح سي فتحي؟
2: لا الحقيقة مش صحيح، نحن في نحن اون بلان برودكسيون تو قاعدين ننجو، محطاتنا الكل قاعدة تخدم، حضرنا رواعنا، إلا أنه العرض أقل من الطلب زايد شوية، ما يلبيش حاجيات التوانسة الكل، قاعدين نعملوا في قطاعات دورية. كان من المفروض الحق، وهذا قلناه في البيان بتاعنا، كان من المفروض حضرنا رواحنا للصيدلية. علاش قلت لي انتي عملاو الفرق بين عملاو الوسنان؟ الموجة الحرارة الحقيقة هذه المسبوقة، التزايد الطلب زاد، يمكن زاد الأشقاء في الجزائر عملوا العونونا بالجزائر بس لا زاد هما عنده مشاكل زاد فنية عونونا من القروش أما مش في مستوى اللي متعنا به عملوا
1: فوالا معناتها المشاكل الفنيه اللي عاشتها الجزائر حاله دون انه معناتها تمد لنا يد العون كما كانت تقوم قبل
2: كما كانت ولو انها مازالت معانا ومازالت وقت معانا اما مش كما عملوا الحقيقه وهذا زاد من الاسباب لانه بالحق نعاود نقول راه كان من المفروض اليوم اخذنا حق الشركه في انتاج الكهرباء اليوم راهي تمولت اخذنا برشا قروض كان من المفروض القروض اللي خذيناها وهزينا المستثمر في انتاج الكهرباء.
1: الفوتوفولتايك فان برشا ناس يحملوكم مسؤوليه التاخر في الاستثمار في الفوتوفولتايك في الطاقه الشمسيه سي فتحي كنقابات بالطبيعه وكجامعه كهرباء شو تقول في الاطار هذا؟
2: والله كلام قال برشا وقلنا نحن في البيان نتاعنا الحقيقه عمرنا ما عطلنا نحن مع الاستثمار في الطاقات المتجدده ما كنا نحن نحترزوا على القوانين الجائرة اللي أعطت الأولوية للمستثمر الأجنبي ولو أنه حتى هو زاد فتحنا له الباب على مصراعيه وما جاش وما ما استثمرش السنين اللي فات رغم المخطط الطاقي يقول في فما على الأقل 400 ميجاوات اليوم زاد حق الشركة وهذا موجود بالمخطط الطاقي في إنتاج الكهرباء من الطاقات المجددة 400 ميجاوات وهذا تصدق عليه في مجلس الولايات الداري في 2018 ولكنه ما راش النور للأسف هذه هي الأسباب اللي خلانا اليوم نقصين ضوء نقصين طاقة وهذا اللي خلانا في الوضعية دي
1: فتح تحقيقات والحديث اللي صار ضد كل من ستثبت مسؤوليته في التقصير وفي قطع الكهرباء عن المواطنين لساعات طويلة كجامعة كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع؟
2: أنا والله أنا نشوف فيه نحن تأسفنا اليوم أعوان جاهد من أجل حماية الشركة جاهد باش يصلح العطاب في أقل وقت ممكن جاهد باش يوصل لك ماكسيموم من الضوء وللأسف بالمقابل اليوم يستدعوا للتحقيق
1: صحيح هو الأخبار ساعتين هات نأكد معك لأنه هو دارنا شفناه في بعض وسائل الإعلام احنا في ديوان حقيقة لم ننشر هذا الخبر لأنه ما عندناش خبر مؤكد هو دار في بعض وسائل الإعلام تداوله أيضا بعض العدد من النواب صحيح الخبر متاع أنه النيابة العمومية فتح التحقيقات ولا لا
2: نفس المصادر حتى يساع نفس المصادر اللي عندكم انتم عدنا نحن الكل كلام جاء استدعاء رسمي حتى الحد الكل كلام أما إن شاء الله كنت أتمنى أنه فما لجان فنية تخدم وتشخص الوضعية علاش اليوم فما نقص الكهرباء علاش فما اليوم انقطاعات وعلى ذو جاد اليوم البحث الفني كان فما تقصير من هذا ومن ذلك كل يتحمل مسؤوليته ولو أني من خلال الإذاعة نتاعكم خنقول ما فما حتى تقصير وأنا على ثقة في زملائي على خاطر أنفار أو اللي باش يقص الضوء باش يقص الضوء على روحه وعلى عائلته إيه نحن داري مقصوص على الضوء الرئيس بقى العام دار وتقص على الضوء ما لا أتصور أن فما اليوم مؤامرة ولا أتصور أن اليوم فما قسام بفعل فعل هذه الأسباب اليوم الحرارة نقص في الإنتاج العرض أكثر من الطلب الشبكة اليوم استحفظنا عليها شوية نقصنا باش نحميه الشبكة متاعنا باش نحميه البلاد من انقطاع كامل للطيارة الكهربية هذا هو الحدث إن شاء الله زادة هذا يكون المدارس نحن رأوا زادة في حتى في حياة الخاصة وين يصير مشكل يصير الحل بطرقي نحن نتفاهم رغم اللي أزمة خانقة رغم اللي أثر زاد على عموم التونسيين ونتأسف زاد بالمناسبة بالانقطاعات هذه للأسف الخارج عن النطاق ما زاد نتحملوها مع بعضنا شوية أما بالمقابل يلزمنا نخمموا في حلول جذرية.
1: هو فتح سي فتح المسلمي، هو السؤال اللي يطرحه فيه التوانسة الكل، يقول لك احنا عشناها هالأزمة هدية وغرقنا فيها وغفقنا في السخانة ومعنا شربة من باردة، وفما مناطق ما وصلهاش الماء أصلا جراء القطع التيار الكهربائي، فسرونا وقتش باش تنتهي هالأزمة؟ ما فما حتى مسؤول أعطانا إجابة. سي فتحي تنجم تعطي إجابة للتوانسة، إجابة واضحة ورسمية وقتش؟
2: أنا مش نعطيك إجابة من منطلق خبرتي كعاون شركة وكممثل العوام. الحقيقة نحن متفاجئين أنه زادا بتيح السخانة شوية، نرجعوا إن شاء الله زادا بتدخل الأشقاء في الجزائر. علمت اليوم أنه فما تدخل، فما دبلوماسية خدمته، وهذا مهم بيأسر. فما تدخل مدخل الجزائريين، ومع تيح شوية تمبيراتير، ومع شوية تنشيط للإستهلاك، مع شوية نقوص حلول وقتية إن شاء الله بقدرة ربي. فما اليوم في الشركة التونسية الكهرباء والغاز نواصل في الليل والنهار باش نلقاو حل ونخرجوا من الأزمة دي. شوية ندعو المواطنين بتاعنا وإن شاء الله الجوزاء، وإن شاء الله واللي نتمنوه كلنا مع بعضنا أنه إن شاء الله آخر مرة يصير الكلام ده، وهذا أهم شيء في الموضوع.
1: نهارين ثلاثة أربعة خمسة جمعة خدش تقريبا.
2: إن شاء الله ربي
1: يستر. هو الرصد الجوي قال نهار لحد اثنين إن شاء الله معناتها تبرد الدنيا شوي.
2: نحن غادي نتبعوا في الرصد الجوي. إن شاء الله متفاهمين بالأيام القليلة القادمة تحل. وإن شاء الله زاد الفرق الفنية متاعنا والمسؤولين متاعنا قادين نخمموا زاد في حلول زاد آنية نتعدوا بها الصيف هذه. وإن شاء الله الصيف الجاي تكون سميرة وكان خير إن شاء الله.
1: ان شاء الله يصير كان خير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله الازمه هذيا ما نعيشوهاش معناتها السنوات القادمه هكا.
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يعني شويه اراده منا وشويه اراده من سلطه الاشراف، بقدره ربي نتجاوزوا الازمه دي. وبالمناسبه زاد نحب نقول زاد المواطنين رانا اليوم على الشح الكهرباء وعلى الاقتطاعات وعلى المشاكل اللي صارت، ورينا تأثيرها على الانتاج، رينا تأثيرها حتى على الكوش، حتى على القهوة، حتى على كذا. نعتذروا بالحق، نعتذروا منهم، وإن شاء الله يا ربي تكون تحملوا معنا شوية. وإن شاء الله أما بالمقابل نسموا زاد المجهودات اللي يقوموا بها الفرق متاعنا. والله حقيقة ودعوة لكم أنتم زاد كإعلام باش توافقوا زاد العمل الميداني نتاع العوان نتاعنا زاد. شوفوهم انا ماذا بيا تخرجوا مع الفرق نتاعنا وتشوفوا على عين المكان كيفاش في اللي بوست، كيفاش تحت التراب في اللي لينيا اللوطه، كيفاش في اللي
1: هو كانوا معانا العوان حقيقه وحكينا عليه هذا نهار اثنين. معناتها سي فتحي فقط سؤال اخير، انت في التحليل نتاعك نعرف جيدا وحتى حد من

0: في 2018 تقريبا 400 ميجا وات. هذا مصدقين عليه من 2018 المجلس الوزاري مضايق وموثق هذا. ما تمش شو تحني نقول؟
1: معناتها مشاريع لم تنجز.
0: وقت اللي فما مشروع التسخير زاد لإنتاج الكهرباء ما تمش شو تحني نقول؟ وقت اللي فما مذكرة خارجة من مجلس إدارة الشركة في 2024 يقول في العام القادم مش تستحقوا ضوء تقريبا 800 ميجا وات. وهذا موثق ومسار صوت حد يقول مدام
1: معناتها ما فماش استثمارات وما فماش مشاريع.
0: صحيح ما فماش استثمارات رغم اللي فما رد للتمويل من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ومسار رغم اللي فما مخطط طاقي اليوم على 1250 ميجاوات في الفترة بين 2017 و 2026 هذا ما صارش. شو تحبني نقول مدام؟
1: واضح
0: شو تحبني نقول؟
1: واضح صفاتي
0: بالمقابل زادة مانيش زادة باش بالمقابل زادة نقول بالك الوضع الاقتصادي بالك الوضع أما اليوم هاي شعلة زامب الحمر هاي خلقونها كريمو هاي شعلة
1: هاي تنحطوا اليد في اليد وننقذوا ما يجب إنقاذه معنات هذا هو
0: يلا نعملوا الحل مع بعضنا ونحن عابرين كفنيين وكخبراء وكأعوان الشركة حاضرين مليان ونشطوا وقلت ربي يسكر الضوء كما سلك بالتنوير بنسبة 90% نحن كنا نتفرج عليه هذه نسبوا به في سوريا وفي لبنان نحن حتى في العراق هي دولة تقية ونسبوا بقصان الضوء في دول جنوب الصحراء نحن في تونس كانوا لطوم تانا إذا هو الدول المتقدمة للأسف خلنا نعتبرها كبوة أنا عندي ثقة اليوم في خبراء السيد عندي سيخة زادة في صدق الشراب بعد الانتار هذا يقوله إن شاء الله باش تعمل الوقفة تعمل من الأول وجيد
1: إن شاء الله
0: ونقضوا بلادنا
1: هذا هو ما نأمله. شكرا لفضلك شكرا يعطيك الصحة كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز سيد فتحي المسلمي شكرا لك على كل التفاصيل موصلين في تشغيل انقطاعات للتيار الكهربائي كان نبه منذ أشهر على ديوان فام لتشغيل انقطاعات للتيار الكهربائي خلال هذه الصائفة نحكي معاه مقرر لجنة الطاقة بالبرلمان تشويتا
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا. لماذا نبه منذ أشهر لتسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي خلال هذه الصيف؟ نحكي معه تشويتا. مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان النائب محمد علي فنيرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا. مرحبا بكل مستمعي راديو نفام وشكرا على الدعوة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. كنت استبقت الجميع، ونذكر وقتها في هنا تونس حذرت في ديوان فام من أنه خلال هذه الصائفة يمكن يشمل مليون شخص. قلت انقطاعات معناتها للتيار الكهربائي وقطع دوري للتيار الكهربائي، لكن هذا صار وشمل 12 مليون تونسي ظهر لي.
2: كنت نبهت في كونه باش يكون ثم انقطاع من يوم 23 أفريل 2026 في ميسيون بحديكم في ديوان فام. هذا يراهم ممكن ما كانش تجازة، معناتها هذا سي تكنيكمون ثم عرض وثم طلب نتاع كهرباء، دونك وكلنا متوقعين كونه في هذه الصائفة العرض سيكون اقل بكثير من الطلب.
1: العرض اقل من الطلب، وما حضرناش رواحنا ولا شنو اللي صار؟ علاش احنا وصلنا للوضع هذا؟ ها قال لك احنا حضرنا رواحنا واحنا في اون بلان برودكسيون ومحطتنا كلها تخدم، لكن الجزائر كانت تعاوننا اكثر، صار لها بان تكنيك. احنا هذاك علاش نقص علينا؟ هذا الكلام تاع الجامعه.
2: باه ممكن راهو باش نخلطوا للي كوبيرا دوما ولا للنقص اللي حكينا فيه هذايا، ماهيش اليوم وماهيش البارح. هذه نتيجة 10 سنوات.

0: من لي زانفستيسمون اللي كانت تعمل وما تعملتش.
1: اي
0: ممكن انا ما ننظرش نظره كجامعه، خاطر الجامعه ديما تنظر نظره انفستيسمون عمومي. سمعته كان يحكي سيفتحي بحذاك واحترمه، وفي نفس الواحد زاد خليني نقدم تحيه كبيره لاعوان ستيك اللي موجودين في كل لحظه. انا كنت باتصال ببعض الاعوان حتى ما ساعتين وما ثلاثه تاع الليل وين تصير اشكال يخرجوا بالوقت. دونك انا اثمن العمل اللي قاعدين يقوموا به عمال ستيك عمال الشركه الوطنيه، لكن لي انفستيسمون في الطاقه كان ثم اشكال كبير منذ اكثر من 10 سنوات. كانت الدوله الاتجاه نتاعها هو الاستثمارات الخاصه ومستثمرين خواص في انتاج الطاقه الفوتوفولتايكيه باستثمارات خاصة. نقابة ستيك وجماعة ستيك كان عندها رأي مخالف وكانت تعارض الرأي نتاع مسؤولي ستيك. دونك كان عندها رأي، كان عندها رأي مخالف.
1: قالت لك احنا الاستثمارات ستيك اولى بيه.
0: تقول لك استثمارات عمومية للشركة الوطنية للشركة العمومية اولى. هذا اللي خلى الاستراتيجية الاولى للدولة التونسية تطيح في الماء ونتائجها كانت صفر. الاستراتيجية الثانية للدولة التونسية نتائجها صفر، وكان المشكل ما تحلش بين مسؤولي ستيك والتوجهات العامة للدولة التونسية وبين الجامعة الوطنية للستيك ونقابة ستيك اللي كانت تنظر كونه عموم. وتواصل هذا إلى سنة 2016 حتى نهار تريجي ويتعدى واللزمات في مسنوة الشعب. كانت نقابة ستيك عامله قريب قدام باب مسنوة بشعب نهار تالي جينا نعديو في اللزمات تقريبا في شهر افريل. في شهر افريل دونك الى حدود اليوم النقابه عندها تصور
1: والدوله عندها تصور.
0: وهذا اللي خلى ونا بيردو
1: وقت،
0: خسرنا للاسف زوز استراتيجيات بنتائج كان تقريبا صفر انجازات. اليوم نحن في الاستراتيجيه الثالثه الحمد لله، ثم بعض اللزمات اللي تعداو وممكن ثم اللزمات اخرين مش تعداو، وثم انتاج ذاتي قاعد زادا يتطور من سنة الى اخرى، وثم ترخيص قدمت للانفستيسور تونيزيان باش ينفستيو في الطاقة. دونك التوجه ممكن صحيح مشى لصنع صنع الطاقة عند الخواص، لكن يبقى التوزيع والنقل نتاع الطاقة ملك للشركة التونسية للكهرباء والغاء. جوست اللي تبدل كون الانتاج معناتها المسؤولين في وزارة الطاقة والمسؤولين في في شركة التونسية الكهرباء والغاز معناتها كان عندهم التصور كونه اليوم استثمارات الشركة تخصص إلى تقوية الشبكة، خصوم إلى تقوية الشبكة، لكن الانتاج يكون عند الخواص وتاخذوا الشركة باش هي تنقله وباش هي توزعه باش هي تبيعه. دونك مراهي ماهيش اون بريفاتيزاسيون، ما نحكيوش على بريفاتيزاسيون،
1: ما نحكيوش على خوصة،
0: ما نحكيوش على خوصة. مي اون سو تريتي جزء من العمل اللي كانت تقوم به ستيك ولا سو تريتي.
1: معناتها احنا ضيعنا الوقت،
0: بينا غاز يخدموا،
1: احنا ضيعنا الوقت هكا،
0: احنا ضيعنا وقت ايفيكتيفمون، ضيعنا وقت.
1: ضيعنا وقت وما فهمناش بعضنا، نجم نقولوا هكا،
0: ونعتذر من المستثمرين اللي وصلنا للحالة هذية. لكن هذية نتيجة 10 سنوات ما كناش فيهم، ما خديناش فيهم القرارات الحاسمة في كل ما يخص الطاقة الفولتضوئية. الـ400 ميجاوات اللي كان يحكي عليهم سي فتحي موجودين في المخطط نتاع ستيك، والستيك باش تركبهم وما تنحاوش للستيك ما ركبوش في 2019 خاطر صارت الاشكاليات اللي كنت نحكي عليهم. دونك لا كوتا نتاع ستيك في المخطط الوطني ولا في الاستراتيجيه الطاقيه قاعده، لكن نحن راه ما نحكيوش على 400. اليوم قدره ستيك من الانتاج تقريبا في حدود 4400 ميجاوات بين فوتوفولتايك وبين لي توربينا غاز. لكن نهار ثلاثه اللي ممكن كان اسخن نهار واكثر نهار دو كونسوماسيون، انا نقول لك اللي تجاوزنا فيه 6000 ميجاوات من طلب على الطاقة.
1: فوالا اكثر
0: من 4400 وانا تجاوزت الطلب 6000 طلب كان
1: هذاك. علاش
0: ثم انقاب تقريبا نتاع 1600 ميجا وات. حتى ولو كنا مربوطين للجزائر وقتها وش تعطينا الجزائر لا كاباسيتي دو لا ليني اللي مربوطه بالجزائر تشوف ساعتين، وذاك علاش ثم ايقافات للطاقه تجاوزت 12 ساعه في بعض المناطق. راهو هذايا عرض وطلب، وهذا زاد راهو استراتيجيات كبرى للدوله التونسيه. نهار اللي عطلناه ونهار اللي ما عرفناش نتصرفوا، اليوم نتحملوا النتائج نتكلم مع بعضنا ونكونوا واضحين. لازمنا نعتذر للمستثمرين التوانسة وللشعب التونسي من نتائج اللي صار.
1: نرى احنا خلصوا في الفاتورة قاعدين الناس الكل. ان شاء الله نتجاوزوه، ان شاء الله نتجاوزوه، هذا هو اللي لازم يصير. فقط سؤال جاوبني فيه في 10 ثواني، لانه تجاوزنا الوقت. سي محمد علي فنيرة، تقدمتوا بعريضة وحابيتوا مسائلة لوزير الصناعة اللي هو وزير التجهيز، معناتها وزير الصناعة بالنيابة. فما معناتها باش يجي مش باش يجي؟ فما
0: بعض الناس قدموا بعريضة وتوضعت البارح في باش ينظر فيها مكتب المجلس.
1: هاي.
0: لكن حتى اللجنة في حد ذاتها في اجتماع يوم الثلاثاء بعثت مراسلة للسيد المدير العام للستيج والسيد وزير باش يكون سما معناتها للجلسة حوارية في إطار معناتها اللجنة. شو نقول اليوم؟ راهو الحلول على المستوى الحاني هو الترشيد في الاستهلاك. ونأكد على الترشيد في الاستهلاك، راهو نحن كمواطنين اليوم من دورنا نرشد الاستهلاك. ثاني حاجة الرابط مع شقيقة الجزائر، وإن شاء الله يكتمل الرابط مع دولة إيطاليا في إطار مشروع الألماد، راهو من أوكد الأولويات نتاعنا. وممكن راهو كانت واصلت الوضعية هكا كراء مولدات للطاقة تجينا حتى في بطوات، تجينا كراء المولدات هذوما للشهرين اللي مازالوا راهو أولوية من أولويات الدولة التونسية. باش نحكي على حلول آنية، كان باش نحكي على حلول على المدى المتوسط والبعيد، راهو اليوم ما عندناش حتى حل. كان باش نمشيو
1: في الاستثمار والطاقة
0: الفولت الضوئية ونستثمروا فيهم مهما
1: كان. واضح، شكرا.
0: التونسية ما تفرش بين استثمار عمومي واستثمار خاص، كل استثمارات للدولة التونسية.
1: يفضلك مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان النائب محمد علي فنيرة. الأخبار مع أميرة موسلين حتى الماضي ساعتين.
2: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: جزوة الوحيدة ديوان فام. عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم الخميس للحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية. ووضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن عمليات القطع في حال اتخاذ القرار بها ستكون خلال الفترة الممتدة من 11 صباحا وحتى 5 مساء على فترة متقطعة، مضيفة أن هذا الإجراء الاستثنائي سيشمل عددا من المناطق التي يتم تحديدها وتوزيعها ضمن برنامج قطع مخصص لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ويشمل القطع جهة تونس الكبرى وجهة الوطن القبلي وجهة الشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب. الأستاذ المبارز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عمر بحبة يفيد بأن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد تقترب من نهايتها، مشيرا إلى تحسن ملحوظ مرتقب في العوامل الجوية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. وأوضح بحبة خلال تدخله في برنامج منك نسمع أن تونس تقترب من استكمال نحو 3 أسابيع تحت تأثير هذه الموجة الحرارية التي وصفها بالتاريخية لعدة أسباب، أبرزها طول مدتها وشمولها لمختلف مناطق البلاد بما في ذلك المناطق الساحلية، فضلا عن تسجيل أرقام قياسية في عدد من الولايات وما رافقها من ارتفاع قياسي في عدد الحرائق وضغوط كبيرة على شبكتي الكهرباء والماء. عدد من النواب وجهوا أسئلة كتابية لوزير الصحة مصطفى الجاني حول إدارة الوزارة للأزمة الصحية الناجمة عن موجات الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. وتعلقت الأسئلة التي تم توجيهها بسبب عدم نشر وزارة الصحة إلى حد الآن حصيلة رسمية ودورية حول الوفيات والإصابات المرتبطة بموجة الحر منذ بداية شهر جويليا الحالي وتوزيعها حسب الولايات والفئات العمرية والحالات التي استوجبت الإيواء بأقسام الإنعاش تمشيا بما هو معمول به في العديد من الدول، وهل أنها تدرس إعلان حالة تأهب أو طوارئ صحية مرتبطة بموجة الحر؟ السلطات الجزائرية أعلنت عن إيقاف 4 أشخاص متهمين بإشعال حرائق في الغابات في ولاية قسنطينة شرقي البلاد مع نشر صورهم وهوياتهم وإيداعهم السجن المؤقت على ذمة التحقيق. وقالت نيابة الجمهورية الجزائرية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة في بيان أن الإجراءات جاءت في إطار متابعة 3 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغبية. وكالة تسنيم تفيد بمقتل نقي في الجيش الإيراني خلال الضربات الأمريكية التي استهدفت معبر الشلامجة الحدودي مع العراق الليلة الماضية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ما زال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف.

0: وطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: سويفي لو ريتم وتابع راديو نيمورو 1 في الموزيكا في تونس
3: ديوان ديوان ديوانا فام
2: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
4: 91.2
2: 99.1 في صغيرة وجبس
4: توجور نميرو 1 سور ليلي

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هذه منك نسمع نحكي على الانقطاعات متاع الكهرباء. وأمس كان حاضر معنا اتحاد الفلاحين في بوعرقوب اللي أطلق صيحة فزع. حكينا على إنتاج الطماطم، حكينا على القوارص، حكينا على الورقيات وغيره من الخضر اللي قاعدة، الغلال والخضر اللي قاعدة يأثر فيها انقطاع التيار الكهربائي، وقاعدة تتعرض للعطش، وقاعدة برشا كميات زادة قاعد يتم الإتلاف متاعها. هل أنه التسبب متاع الانقطاعات متاع الكهرباء هذي، هل أنها ستتسبب في الترفيع في أسعار المنتوجات الفلاحية خلال الفترة القادمة؟ نحكي في الموضوع تتسويت.
0: صوتكم
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقيروان من المناطق الفلاحية الكبيرة في بلادنا، كي نحكي على ولاية القيروان وعندها مساحات مروية معتبرة من الخضر ومن الغلال. ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقيروان سي المولدي الرمضاني. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان فام، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا. هل أنه الانقطاع متاع التيار الكهربائي قاعد يأثر على الانتاج في ولاية القيروان؟ يعني فما تشكيات من الفلاحين، فما أزمة في الانتاج الفترة هذية، ولا شنو قاعد يصير؟
2: والله الموجة الحرارة اللي غير مسبوقة، يعني اللي تمر بها بلاد نتاعنا سخانة، يعني في ولاية القيروان وصلت رقم قياسي، يعني 49.6، يعني هذية
1: حطمنا الرقم القياسي متاع جويلي،
2: حتى رقم القياسي هي كان عندها رقم قياسي في 24، فزيدت رقم، تحطم الرقم القياسي متاع ولاية القيروان. هذا من شأن السخانة هذية، وهو على كامل البلاد، يعني موجة حرارة كما قلت لك كبيرة برشا. اللي جديد في الموجة هذه هي طالت المدة متاعها، يعني توعنا تقريبا أكثر من 15 يوم، ودرجات الحرارة تفوت يعني 45 46 47 49. هذا من شأنه أنه يأثر على المنتوجات الفلاحية من خضروات وغلال، وكذلك يعني قطاع الدجاج اللي يتأثر برشا بالسخانة. بالتالي المنتوجات اللي موجودة في ولاية القيروان ولا غيرها، يعني ربما حتى نابل اللي ذكرت انت بوعرقوب، يعني موسم تاع جني الطماطم، فهمتني، تأثرت بشكل كبير برشا، مثلها مثل القيروان، مثلها مثل يعني الولايات الوسط الكل اللي هي، ولا كذلك جندوبة وباجة، هذوما مناطق تقريبا ديما الحرارة مرتفعة فيهم برشا. اللي تأثر هي الفلفل، الطماطم، اللي القرعيات بالدلاع وبطيخ اللي تأثروا، كذلك يعني ربما الغلال. احنا عنا زراعة البروتين اللي نشوفوا في انها الشمس خلت يعني تراس على الثمرة متاع البروتين. اللي تأثر هو الزيتون، اللي كيف كيف بالخصوص البعلي، يعني تكمس الكعبة ومشكون عنده أثر سلبي كبير برشا على الصابة متاع العام هذية. يعني ربما انت السؤال اللي طرحته هو مباشر، هل ستتأثر يعني الأسعار على مستوى يعني الخضروات؟ مش نقول لك طبيعي، انه اذا كان تتلف يعني الكميات كبيرة من الخضروات، فمش تقل العرض في السوق، وبالتالي مش تشهد يعني ارتفاع في الأسعار. وهذا اللي بدينا نحس به بالخصوص في الفلفل والطماطم اللي تجاوز دينار توا، يعني فنين كان في 400 و500، في الفلفل 500 و600 و700، توا اليوم يعني بدا يطلع شوي، وربما في يعني في الأيامات الجاية مش يقل حتى العرض متاعه، نظرا أنه الثمرة في المار كلها هي تمست بالشيلي وتضربت، وبالتالي يعني ما عادش مش تعرض في السوق. هذا اللي يخلي كما قلت لك فما خسارة كبيرة برشا حدثت للفلاح سواء في القطاع هذي متاع الخضروات وكذلك كما قلت لك يعني الغلال توا عنا موسم تاع التفاح في ولاية القيروان معروفة به هذي بدري ويعني بدت الناس يعني متقلقة منه وتأثرت يعني تقريبا هو في آخر الأيامات متاعه والمنتجات الأخرى من ربما بوردكيان ويعني بعض الغلال الموجودة توا يعني هي كذلك قاعدة تتأثر بها الموجة متاع الحرارة كل هذا زاد في
1: معدى سيكين بعلي ولا ساقوي كيف كيف
2: نعم زاد في الطين البلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وأن الأصل في الشيء احنا كنا يعني نجابه الدرجات الحرارة ب يعني عملية الري المسترسلة وال يعني نولوا ندور ونسقيه كل يوم يعني القطعان الكهرباء أصبح يعني زاد كما قلت لك في التيني بلة وزاد أثر يعني سلبا على الوضعية الوضعية كارثية جدا على مستوى ولاية القيروان فما اتصالات يعني من العديد من الفلاحين اللي من سيعوض لنا هالخسائر هذية هل هي الدولة هل هي يعني شركة كهرباء والغاز اللي هي أصبحت يعني اعترفت أنها ستقطع الكهرباء لساعات طويلة يعني تقريبا يوميا ولكن في الأخير نشوف أنه الحلقة الأضعف اللي ما يتلفت لها حتى حد بالرغم أنها هي تؤمن الأمن الغذائي هي اللي تؤمن يعني الإنتاج فوقت اللي تضرب الحلقة هذه حلقة الفلاحين لا من يتلفت لها ولا من يعمل كما يقولوا فيها منها راس مال والعديد من مرات سواء حجر البرد أو عواصف أو ثلج كل شيء ونتعرضوا إلى خسائر مثل هذه ولكن في النهاية كما يقولوا فيها تمر الأيام ولا من يتذكر هالجوائح هذه كلها ستتضمد الجراح ويتحملها الفلاح بمفرده دون انه المجموعه الوطنيه انا يعني تتلفت للشيء هذايا ولا يعني تفكر في خسائر الفلاح اللي المنتوجات نتاعهم ما عندهمش حتى ابري ما عندهمش حتى زراعات بتباع احنا اون بلان شام هم معرضه للشيء والسخانه والبرد وكل شيء وهذا ما نجم نقول يعني إن شاء الله ربي يجبر الفلاح وإن شاء الله ربي يقي البلاد متاعنا يعني من هالشدة هذه إن شاء الله تزول عن القريب العاجل
1: أمين شكرا جزيلا سيد بولدي رمضاني رئيس الاتحاد الجاهل في رحلة صدر البحري بالقيروان شكرا على كل هذه التفاصيل مواصلين معكم مشوارنا مرحبا أهلا وسهلا أستيج تسمح رسميا بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية بالمنازل هات نفهموا الموضوع هذايا هل أنه يقدر عليه المواطن شنية هي البروسيدور بالضبط شنو باش يمكننا هالاجراء هذايا نجموا نحلوا به الاشكال معناتها في الوضعيه هذايا ولا لا نحكي في الموضوع بعد الفاصل لا
0: في الخدمه في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والاخبار

Charisma. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: الأخبار مبارح اللي خرجت ستيغ هو السماح رسميا بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية بالمنازل. هتنفهموه الموضوع حذايا، نستقبلوا ضيفنا ونحكي معها بأكثر تفاصيل. رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفلتوضوئية سعلي الكنزاري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك أختي وداع.
1: شكرا على قبول دعوتك
2: ديوانا فهم.
1: نورتنا، مرحبا يا سعلي. شنية الحكاية سعلي؟ احنا الأصوات تعالت خلال الفترة اللي تعدت، يقول لك احنا الناس عندها فوتوفولتايك في الدار، لكن كيقص الكهرباء يقص الضوء، مع حتى الطاقة الشمسية تقص، وما نجموش حتى نعاونوا ستيك، لأنه المواطن كان ينتج ويصب ديريكتومون في الريزو متاع ستيك، كيقص الضوء يقص كل شيء. شنية الحكاية هذه جديدة نجم تنهي الأزمة ولا شنية التفاصيل متاعها؟
2: أنا حبيت نبسط المواطنين السيستم هذا الفوتوفولتايك الركبين على الوسطها يمشيو ديريكت للشبكة. يسون إكسيتي بار لو ريزو، كما ثماش ريزو ستيك ثماش كورون يقص. ثم منظومة جديدة هي السيستم إبريد اللي يخزن في الباتري ويبعث للشبكة. هذا مش موجود عندنا في تونس وكان مش مسموح به من ستيك. فهو ستيك عملوا كراس شروط باش تدخل المنظومة هذية ويدخلوا الباتريات، وقتها يقص الضوء تاع الشبكة تاع ستيك، المواطن يلقى ما يقص عليه الضوء.
1: معناتها باش نقعدوا نصبوا ديريكتومون في الريزو ولا لا؟ فقط نحب نفهم حاجة سالي، باش نقعدوا نصبوا معناتها الانتاج يتصب ديريكتومون في الريزو تاع ستيك، وهذيك تقعد ريزيرف اون كا او معناتها تاع الضوء، هذا هو هكا باش تصير؟
2: هو نقول لك المنظومة القديمة هي ممتازة، أو حتى قليل موجودة في العالم. كان تكون أبيل لونيت مترينك، كنا نصبوا الستيك، ثم أصحاب مثل ناش أصحاب شمس ولا واحدة، الستيك ترجع لنا الضوء بنفس السعر بنفس التسعير. معناها في لونيت مترينك، معناها هذه منظومة حتى في أوروبا مش موجودة. لكن هذه تمشي كان كي تبدأ الشبكة موجودة. الشبكة مش موجودة كي قص، لا غالب تويز من المواطن يستثمر معناها في الباتريات وفي الهجين، هذه الانفرتر الهجين معناها بالفرنسوية هبريد، معناها يخزن ويبعث للشبكة. هنا تم استثمار، احنا يكون مش نعقد اجتماع مع وزارة الاشراف المسؤولة على القطاع باش نعطوها مقترحات في السيستم هذا، باش المواطن ما يتحملش العبء الثقيل، يلزم الديوانة تنخفض كليا سواء في اللوحات الشمسية سواء في الباتريات الانفرتر، ويلزم منها وكالة حكم بالطاقة مينيموم منحة تقدمها بالباتري ب50%.
1: اي معناتها لازم الوكالة تدخل،
2: لازم تدخل بالفوند دو ترانزيسيون انرجيتيك هذا صندوق الانتقال الطاقي، لازم تدخل
1: 50% على القليل في الثمن نتاع الباتري. قداش تعمل هي الباتري؟
2: الباتريه ده الثمن اللي جاي بينهم توا مثلا 10 كيلو تعمل تقريبا 10000 دينار، 5 كيلو 5000 دينار. لازم الصندوق يتدخل معناها
1: بشطر على القليل،
2: بشطر على القليل.
1: قداش تقعد مثلا واحد عنده 10 كيلو في داره، قداش تكفيه
2: 10 كيلو في الدار؟ انت والاستهلاك نتاعو معناها تنجم انت حتى 3 4 سوايع مينيموم
1: نجم ديبانيه، معناتها
2: ديبانيه هي خاطر الضوء كيقص ويقول لك حمل جناع ريش كانت كلها منها تساهم في المنظومة هذية. دونك ننقذوا شوية الصيف الجاية، خطرت الصيف هذية باش يبدو يتوفروا هذوما الباتريات.
1: شكون يجيبهم؟ أنا المواطن نجم يوردهم ولا عنده ولا؟
2: لا معنا هنا عندنا شركات تقريبا
1: شركات الفوتوفولتايك هي اللي تشريهم تجيبهم، معنا
2: تقريبا 800 شركة معنا أنا ماخذ الهومولوجاسيون، وثم تقريبا أكثر من 30 مورد، معناها ما ثماش مشكلة، معناها تو باش يتوفروا. أعطينا احنا الإطار القانوني موجود، نوضحوا لي تاكس على لي باتري، خاطر أكتوالمون يدفعوا 15% ديوانة، 7% تاكس دونفيرونمون، 13% تي في آ، 3% ار بي دي، باش تولي في 50%. يلزم هذه تنخفض كليا، كان نحبوا ننقذوا البلاد نحو دي تاكس هذا الكل، واللوحات الشمسية نخلصوا في أغلى نسبة في العالم 30% ديوانة، 13% TVA، 3% RPD، 60% بلاد نغفقوا في السخانة وإحنا محلانا هاي طلع في الديوانة في اللي تاكس. هذيك عليش راه المنظومة هذه غالط، يلزم معناها سواء سلطة الإشراف ولا مجلس النواب يراعي هانو مشافوه بالعين الكشف. احنا دينين وحنا نطالبين بالبطريات، طالبين بالريدكسيون دي تاكس، ما سمعوناش ومشينا وقفنا حتى في البرلمان قلنا لهم راهو ما يجيش، قاعدين نضروا في المواطن، اليوم هانو وصلنا وقفنا عليه الشيء هذاك.
1: ولو تعدى وقتها في قانون المالية نتذكر عرضته وتعدى.
2: تعدى أغلى نسبة. الجزائر بجنبنا صفر، المغرب صفر، مصر صفر، احنا في تونس كهو.
1: احنا 30%؟
2: 30% على اللوحات الشمسية و 13% قبل كانت 10% و 0 معناها 7% TVA و 0 ديوانة طلعوها. وذاك علاش من المشاكل اللي وصلنا لهم، لأنه هنا الانتقال الطاقي ما يجيش هكاك، يلزم المنظومة تاع الديوانة وتاع دي تاكس يلزمها تتنظم. هذا كما فهمناش اليوم ثم دي فارماسي معناها خسروا الدواء، دي لابوراتوار قال لي بالجلاسيير ينقل من لابوراتوار دي رياكتيف يهز فيهم بالدار، قال لي اشترهم متلص
1: ثم ما هذا كان القى ثلج، هذا كان القى ثلج معناتها باش يهز بالجلاسيير هكا.
2: راهو كارثه كبيره يلزمنا ناخذه. هو معناها مش تطور فوتوفولتايك حل، هو تطور رابيد. علاش تو نحكي فيه تو الاستثمار؟ مش باش تعملوا الدوله، باش يعملوا المواطن، سهلوا نحيلوا الديوانه، اعطيه دعم خليه يعمل. استيق هذيك عندها مديونية، يقول لك ما تجمش تستثمر في الطاقات المتجددة في اللي سنترال الجدد. استيق عندها تقريبا 6 مليار دينار، ما عندها في 6 مليار دويت، اللي المواطنين والشركات والبلديات والوزارات والمستشفيات مش بيخلصوا ما يخلصوش الفاتورات تاع استيق.
1: هما اغلبهم مؤسسات وشركات، مؤسسات عموميه الاغلبيه راهو الامانه
2: معناتها عموميه. واستيق ما تقولش عليها يا خويا، المؤسسات العموميه في كل عام يعملوا بيجي تيتر ا وتيتر دو موجوده، خلاص فاتورات الماء خلاص الضوء. يا خويا انا طالبين، انا تقريبا 30 سنه قلنا لهم اعملوا اكل عداد بريبي تعطيه في الوزارة في البلدية في السبيطار، بما عنده ميزانية يحط الفلوس يحلو الضوء، ما يحطش يقص عليه الضوء. هذا رزمو ستيك مشات فيه، كان مشات فيها روز صفر مديونية دوم الستيك. ثم راهو منظومات ما نقولوش احنا عليش نو دور السبيطار ولا معنا ولا وزارة، ما عندها بيجي يحضروها قبل تيتر او تيتر دو، تلقى ربريك شنو ما دي فري ديكسبلواتاسيون والمصاريف اللي بش يعملوه. ما يلزمش ستيك معناها نغرقوها. تو ستيك اليوم عندها سنترال تاع صغيرة سيكل كومبيني، ما لقاش كيفاش معناها تعمل بوكلاج فينونسي.
1: فوالا
2: طلب على الكهرباء يزيد في 6%، احنا عندنا 5000 ولا 5500 بويسونس انستالي، معناها 300 ميجا حاشنا كل عام، معناها كل عام توربينا غاز لازمها تركب. اليوم يسألوا فيا يقولوا لي كي نعمل الاستثمار اليوم، يجي التوربينا العام الجاي نعدوا الصيف لاباس ليه؟ هذم اللي توربينا غاز يصنعوا فيهم جنرال الكتريك وبي بي والسيمانس، تطلبهم اليوم يجوك حاضرين بعد 3 سنين وعام تركيب 4 سنين. انا نحكوا من هنا 2030 باش نقضوا الصيف الجاي، يلزم نعملوا على الفوتوفولتايك افيك لو ستوكاج، وباش نعملوا عليه يلزم اللي تاكس كلهم يتنحاو، يلزم يتفاهموا تو اعضاء مجلس النواب معاش يعيط يقول لك لا 60% نحمي في شركه معناها تصنع، يقول لك انا ما تصنعش به الكافي. اعطوها امتيازات وسيبوا هذه راه ما تجيش. والمستثمر الاجنبي اليوم اللزمات كانوا ينجموا يعاونونا. كلمني واحد من اللزمات قال لي تعام ونص نستنى في رخصه السيد الوالي، هذا معقول؟
1: فوالا اليوم اعتذروا الجامعه نتاع الستيك دخلت معانا، وكذلك البرلمان اعتذروا من المستثمرين الاجانب والمستثمرين التوانسه في بلادنا جراء الوقت اللي ضيعناه هذا كل والاجراءات والتعقيدات واللي صاير الكل معناتها. لكن لازمنا الاعتذار به ياك ولا لا؟ لكن لازمنا
2: مش الاعتذار عمليا اليوم. اجي نقول لك اليوم هاو الاقتراح، يلزم شباك موحد في رئاسه الحكومه توجيه مستثمر شركات عظمى مرة يقول يهني في جابس مرة من عصفين يتنفل حطه وانت هنا في الوزارة عمله صداك موحد 48 ساعة يلزم قرار سيادي 48 ساعة ياخد القرار نتاعو. احنا عنا توا رئاسة البارتنريا بيبليك بريفي مشاريع مشتركة اليوم ما نجموش يقدموا اليوم علاش نعملوا في ليزابيل دوفر ونتعدوا برلمان وقانون اليوم هذه المنظمة ولا تاع البي بي بي لازم اليوم يجوها المستثمرين لي بري معروفين دو ريفيرونس اليوم 90 فرانك 100 فرانك لو بري دو كيلواتور هذوما تاع المستثمر تاع البروجي الكبار وهذا المستثمرين الكبار هما اللي عندهم لاكسي او فينانسمون يمشي ياخذ كريدي ب 3% يولي بور في العالم 3% التونسي كان يمشي البنك التونسي مينيموم 10% وما عندوش الامكانيه تاع 100 ميجا على الاقل يلزمها 300 مليون ولا 400 مليون استثمار يبتدي هاو جاي هنا يمشي للبارتنريا بوبليك بريفي
1: شراكه بين القطاعين العام والخاص اي
2: والخاص يعمل دوغري اغري يعمل ديكلاراسيون دانفستيسمون يقول راهم باش نستثمر محطه 100 ميجا هاو السعر نتاعي والسعر احنا نعرفوه احنا في الليتيكا نعرفوه السعر موجود في العالم مع تو بالانتيليجونس ارتيفيسيال تدخل ينيغوسي معاه في بالك انت شادين الصف باش تستثمر في تونس قبل يجوا 30 40 ثم 10 سنين في الدوره الاولانيه توجو 3 4 يا خويا نهايه الناس الكل ديكلاراسيون دانفستيسمون تعمل استثمار 100 ميجا ولا 200 ميجا حتى نسهلوا في الأرض الاقتناء نتاعها نحلوا نعمل باليزاج تاع الروت كامل وخليه يجي يستثمر يعطيني سعر مقبول وكل غدوة تبدأ رأوا بستثمر بلادك هيك وراي ستيك اليوم ما عندهش بالمديونية نتاعها باش تستثمر في محطات وكانت تستثمر في محطة من هنا لأربع سنين باش تدخل في الانتاج الصيف الجاي العام الجاي والعام الجاي اللي بعده رانا في كارثة كنا معاملين على الجزائر
1: فوالا شفنا الصار فوالا وهذاك علاش احنا طاح علينا زاداي
2: طاح علينا الماد مازال من هنا 29 مش يدخل باش ياخذوا الضوء في ايطاليا لانه في اوروبا ما يسحقوش برشا كهرباء في الصيف احنا نسحقوا هم يسحقوا بالشتاء احنا نبيعوا لهم الطاقه المتجدده في الشتاء وناخذوا من عندهم الطاقه الاخرى في الصيف بور اكريتي لا بوانت نتاعنا دونك مازالت بعيده دونك اليوم كان ما ناخذوش القرار معناها هو معناها اكزونوراسيون توتال دي زيكيبمون هادو نتاع ستوكاج وتاع لي بانو فوتوفولتايك راهو صناعيين ونحسوهم ونعطيه منحه وعندنا راهو لا فورس دو فراب عندنا 800 شركه ناشطه تو فيسا تو نركزوا
1: عفاء كلي معناتها الطالب هكا ولا
2: عفاء كلي يعطي حتى مينيموم معناها 10% باش نقول لك باش تربحوا وزاره الماليه لي تاكس كل فول بوندوز تعرفها لما جات بيت في العظم سمعت اليوم فوتوفولتايك هو اللي باش يوفر له عندي 12 مليار دو دينار تو هاو تكلم فيك والضو مخصوص يعني كلاني العرق
1: لطف عليك فوالا الحل هو انه نمشي ونعملوا العفاءات الديوانيه ونقصوا معناتها من 30% من كل معناتها لي تاكس اللي حكيت عليهم معناتها سالي الكنزاري حتى ونمشيو للقطاع معناتها الاستثمار الخاص باش نجموا اليوم ننقذوا الصائفه الجايه واللي بعدها يعني في القريه هذه الحلول العاجله. شكرا سيد علي الكنزاري رئيس غرفه النقابه الوطنيه لتركيب وصيانه المعدات الفوتوفولتايك شكرا على كل التفاصيل. مواصلين معكم مشوارنا هي الصيادلة تراس الستيج للتحذير من تداعيات قطاع الكهرباء على سلامة الأدوية حاجة حساسة وحساسة على الآخر موضوعنا بعد الفاصل. الله
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: برشة وين سيقول لك احنا الأدوية اللي موجودة عنا في الدار راهي فزدت جراء قصان الأدوية قصان الكهرباء أدوية السكري مثلا الأنسولين لازمو تبريد، فمشكون لطف عليكم وربي إن شاء الله يشفيهم جميعا. أدوية مرضى سرطان يقول لك راهو بك الحسبة الدواء وقعدت قديش باش خذيته لكن في الأخر فسد، شو قاعد يصير في اللي فغمسي مثلا، شنية الوضعية كيفاش قاعدين يجيبه في الأزمة هذية، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. دكتور ثريا النايفر كاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، دكتورة شن حوالك؟ أهلا وسهلا.
2: مرحبا ومرحبا بكل المواطنين ونسافروا احنا إن شاء الله أزمة وتتعدى إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما تطولش، هذا هو أهم حاجة ما تولينا نطالبوا بها اليوم. قل لي دكتور شنية الوضعية في اللي فارماسي؟
2: كنا حضرتنا بلاغ رسلنا اشتاك
1: نعم
2: وهم وقتاش بش يقص وقدش بش يقص باش يعرف كيفاش الصيدلي ياخذ اجراءاته باش يحافظ على الدواء نتاعو ويحافظ على الماتريال نتاعو. خصوصا كي نقول خدمات صيدلانيه زاد ما ننساوش لابوغاتوار دو بيولوجي كيف كيف اللي هما قاعدين يقوموا بخدمات تاع التحاليل، اللي هو كيف شيخو التحليل اللي يحطوا فيه شيخو العينه تاع الدم يحطوا فيه في تمبيراتور معينه، لي رياكتيف اللي باش يخدم بهم كيف كيف في تمبيراتور معينه، الماتريال اللي يخدم به اذا كي تضرب ترجع الضوء ينجم يقعد مده ما ينجمش يخدم ويقومش بالخدمات نتاعو. دونك الخدمات الصيدلانيه راهو نحكيو من الدواء للتحاليل الطبيه اللي الصيدلي قاعد يقوم مجهود كبير باش يحاول يقعد يضمن استمراريه الخدمات الصيدلانيه في افضل الظروف باش يتمتع بها اكل المريض. للدويات اللي انت سألتوا توج بالتعليم، ثم دويات نعرفوا احنا جوز انواع تاع دويات، ثم دويات تيرمولابيد اللي هو يتحط في الفريجيدير وتبدا مكتوب عليها ما بين 2 و 8، ثم دويات الاخرين اللي هما الحرائب السيروات السيبو، معروف السيبو هذاك باش يذوب اذا كان ذاب تلوحوا زيت حتى يزم يقعد يكون عنده الفور، ما اذا كان ذاب دونك الدواء اللي في الوسط ينجم يقعدش في بلاصتو. الحرابش الفون ستابل جينيرالمون، كي نقول ستابل اش معناها؟ واش نخليهم في الكهرباء 24 ساعة في تردد 50 و60 معناها في الدار.
1: نعم فوالا.
2: دونك كيف السيروات
1: بلاصة شيحة وبلاصة
2: معناها بعيدة، سال دو بان لي، الكوجينا لي، نبعدوا على الشبابك وفين الشات موجودين الشمس، نحاول نخليو الدنيا معناها مظلمة باش يقعد فيها الدواء. بالنسبة للفريجيدير، الفريجيدير كي يقص الضوء ماذا بينا ما نحلوش في الفريجيدير، والدواء نحطوه في الباب نتاع الفريجيدير وما لصقوه في الفريجيدير، نحطوه في الوسط.
1: لا في الباب لا في الباب ولا الداخل؟
2: لا نحطوا في الباب في الوسط، معناها في نحطوا في وسط الفريجيدير مو في الوسط، معناها ماهوش قريب للحراره. سورتو با سورتو با نحطوا في الكونجيلاسيون، سورتو با الكونجيلاتور، على خاطر راهو الدواء ينظر درجه اقل من صفر اكثر من الدرجه اللي تبدا فوق اللي فوق الليل. على كي نحطوا في الكونجيلاتور ونحطوه تحت الصفر ديريكتومون نوصلوا في الزبله. اما كيما الانسولين باغ اكزومبل، الانسولين ينجم يصبر.
1: اي معناتها نجم نحطو في الكونجيلاتور الانسولين؟
2: لا لا لا لا لا لا معناها الكونجيلاتور انتهى.
1: مرحبا يا دكتور، مرحبا يا دكتوره في استوديو دكتور نجاح ولها العفاس اللي خصيت الامراض الجلديه والتناسل. انا قلت لك نحطه في الكونجيلاتور تقول لي ليه ليه ليه
2: ليه ليه
1: ليه ليه
2: الكونجيلاتور، خاطر احنا عندنا فكره ماشي في بالنا كيما تدبس في الماء نحطه في الكونجيلاتور، اذا كان نحطه في الكونجيلاتور يطلع في الزبله
1: يطلع في الزبله. هاي زرع
2: الانسولين هو ديجا يقول لك قبل ما الزرع نحطه ساعتين لبرا وبعد زرع بس يتحمل
1: الطمبيراتور.
2: نقول الطمبيراتور اون ديون سي 25 ما نحكيش على 40 و50
1: معناها ما نحطوش في الكوجينا اللي هي تبدا تغلي بسخانه. هاي
2: ولا سال دو بان نحطوا الدواء نتاعنا في سال دو بان،
1: هاي تبدا بوت فارماسي الغاز. هاي
2: كي تبدا الطمبيراتور تطلع بشوي بشوي ستابل اكثر من شونجمون دو طمبيراتور، ما يبداش هو احنا 25 وفجأة يجي دواء. عرفتوا نستعملوا ليبريك دو كلاس، عرفتوا هذاك؟ هذاك نجم نستعملوا نحطوا في الفريجيدير اما بعيد على الدواء ما نلصقوش للدواء، خاطر كان نلصقوا الدواء هذاك يشد يبدا انفيريور على 0 دوغري سيلسيوس. نحطوا انا معاه الدواء هو 8 ولا 10 يصير له شوك.
1: لا
2: الانسولين يخبر الفاكسان ما يصبرش، الفاكسان ماذا بيا كان انا ما عنديش ارجونس باش نشري الفاكسان خليه عند الفارماسي، عندي دواء سنسيبل للتمبيراتور ما نشريش 3 شهور نشري كان يحاسب بيه وخليه كان عند الفارماسي، هو اللي بوكو بلو ابت اجيري دواء اكثر من المواطن. دواء الكونسير ما يتشريش من الفارماسي جينيرالمون، يتاخذ من المؤسسات العموميه. هذيك ياخذ المريض الاجراءات كيفاش ينجم يستحفظ على الدواء نتاعو، وكان يلزم كان باش يوخر السيونس ولا حاجه خاطر الدواء ما يقعدش عنده بالبريفيرونس يقعد عند المؤسسات العموميه. هذاك اكثر دواء سونسيبل لوغمونتاسيون تمبيراتور، اذا كانت زادت ولا تسكر قاعده الفريجيدير ما بيه يرجع مين خذا دواء ويسأل كيفاش ينجم يعمل، يقول وراه قداش قاعدة عندي الدواء مقطوع وقداش وصلت التمبيراتور، باش الفارماسيان في المؤسسة العمومية يقول له كيفاش تتصرف.
1: راهي يا خو معناتها لي زانديكاسيون الكل باش يعرف كيفاش يستحفظ على الدواء نتاعو.
2: والهيئة راسلت
1: ستيك هاي
2: سنترال، خاطر نعرفوا احنا المونوبول تاع شرين الدواء اذا كان امبورتي من الفارماسي سنترال، طالب بليستا نتاع الدواء التيرمو سونسيبل باش الفارماسي سنترال تراسل اللابوراتوار، خاطر اللابوراتوار هو اكثر واحد ينجم يعطينا الدقه اون كا طلعت التمبيراتور على المسموح بها قداش ينجم يصبر. هذاك علاش الهيئه طالبت من الصيدليه المركزيه باش تعطينا المعلومات التقنيه الدقيقه باش احنا نجمو نعطيوها للصيدلي باش ينجم يعطي المعلومه الصحيحه للمواطن وهو يعرف كيفاش يتصرف في الدويات اللي عنده اذا كان طلعت التمبيراتور اكثر من لازم.
1: واضح، شكرا دكتور، يعطيك الصحة. دكتور ثريا النيفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، شكرا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. شكرا، نهارك زين، إلى اللقاء، احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم، هذه ساعة 46 دقيقة بعد الفاصل. نعرفوا ارتفاع كبير في درجة الحرارة، انت تخرج من برا مع تلفات يبدا وجهك يقطر بالعرق، تحس روحك وجهك يحرق، تحس معناتها حاجات ما كناش نعيشوها السنوات اللي فاتت. كيفاش نحميو البشرة نتاعنا من الجفاف ومن أثار ارتفاع درجة الحرارة؟ بعد شوية في هلو أنفو.
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء،
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام على السماء.
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
0: وتابعونا، أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
4: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
5: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا مع السخانة والجفاف واللي نعيشوا فيه هذا الكل. كيفاش نحميو البشرة متاعنا، كيفاش نعملو روتين للبشرة متاعنا باش نحافظوا عليها في السخانة هذيا، كيفاش نختاروا الكروم متاعنا المناسب، كيفاش نحميو بشرتنا من لي زانفيكسيون، نحكيو في الموضوع والتفاصيل وتتفيت.
2: صوتكم
0: الو انفو.
5: اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه دكتور نجاح ولها العفيس، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك دكتور؟
6: عيشك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
5: شكرا، برشا برشا تليفونات يجوك، برشا معناتها دي باسيون يقولوا لك تصهدنا، تحرقنا، شمس فرعستنا، دخلتنا معناتها في حاجات اخرى.

0: هذوما. دونك من جهه يلزمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا معها، ومن جهه يلزمنا نحمي روحنا من الشمس بيانكو فما البحر فما الخروج. معناتها بالنسبه للحراره، معناتها بالاخص الاشخاص اللي كبار في العمر ولا اللي عندهم امراض مزمنه كما مرض السكري ولا الهايبرتنسيون ولا امراض اخرى، ماذا بيهم يحاولوا باش يكيفوا مع الحراره، يحاولوا يقعدوا في اماكن فيها الهواء يسيركيل بالباهي اذا ما فماش كليماتيزور بيان سير هذيك القصان نتاع الضوء تواكا، ويحاولوا يلبسوا ملابس قطنيه معناتها واسعه، بالاخص الاشخاص اللي عندهم مثلا مرض السكر ريسك نتاع لي شامبينيون نتاع بالتعرق، الجلده تجم تتهرى سيرتو في الاماكن الضيقه لي بلي مثلا تحت الصدر ولا تحت اليدين ولا بين الافخاذ، هذوما المناطق سيرتو اللي هما حساسين معناتها اذا كان فما برشا عرق وبرشا سخانه ساعات يتهرى وساعات تتكاثر فما انواع نتاع فطريات. دونك يحاولوا باش متى يحاولوا باش يقعدوا في اماكن بارده في يعني اماكن فيها الهواء يدور، لبسه بيان سور ماذا بها قطنيه تبدا واسعه مش ضيقه، ويحاولوا اذا كان فما بدايه يحاولوا يعالجوها من الاول قبل ما تتعقد الامور. فوالا
1: ما تسكتش عليها ولا. الناس اللي عندها محبش مثلا اللي عندها بعض الامراض الجلديه المزمنه،
0: فما امراض جلديه ما احنا ما ننكروش اللي الشمس تحسن ساعات، فما امراض جلديه بالاخص الصدفيه البسورياسيس اللي هو من بين العلاجات ننصحوا بتعرض للشمس لكن بطريقه معينه، يعني مش في وقت الذروه، نتعرضوا مثلا صباح بكري ولا العشيه مخر ونقعدوش برشا، ونحاولوا معناتها البحر مع الشمس نافع للصدفيه، فما انواع اخرى متاع
1: لكن
0: أمراض.
1: مش ماضي ساعتين في 50 درجة.
0: فما أمراض أخرى زادة تتحسن بالشمس كما الفيتيليغو مثلا اللي هو البقع البيضاء اللي تجي في الجلدة، معناتها ديما ننصحوا احنا زادة بتعرض للشمس باش ينشط الخلايا متاع الصبغة. وفما أمراض اللي هي تتقلق بالشمس مثلا حب شباب انت قلت هو يدون لامبريسيون اللي هو تحسن في الصيف خاطر الشمس عندها مفعول مضاد للالتهاب وتحسن يعني مؤقتا
1: تطفي معناتها
0: فوالا، لكن بعد الشتاء بعد كي يجي الشتاء والخريف معناتها تجي تتقوى تولي بوسي تعمل بوسي فوالا تيج. دونك هذاك علاش ماذا بينا ما نتعرضوش نقولوش راهو الشمس تحسننا دونك نتعرضوا ماذا بينا بطريقه يعني ضعيفه، ما نحاولوش نقعدوا نهار كامل في الشمس ونعرضوا جلدتنا. فما زاد ظهور البقع السوداء الميلازما في الوجه اذا نتعرضوا بطريقه يعني عشوائيه من غير ما نعملوا حمايه من الشمس، وما ننساوش اللي الشمس عندها مفعول به اللي هو انتاج الفيتامين دي ومع افي به حتى المزاج يعني انتي ديبريسور.
1: الشمس مضاده للاكتئاب
0: اكيد فما يعني مفعول خاطر تساعد على افراز هرمونات السعاده، يعني برشا انواع متاع هرمونات اللي هي تاثر على المزاج وتخلي الانسان في حاله خير من اللي متى كي تعرض للشمس يتحسن مزاجه.
1: أنا والله يتحسن مزاجي بالأمطار الحقيقة، نحس هرمون السعادة
0: الحاجات
1: الطبيعية هذيك. الشمس الحقيقة حاجة معلومة باهية أنه تفرز هرمون السعادة. باهي دكتورة، كيفاش نختاروا الإكخون تاعنا؟ وأكيد ما نجم حدا عاد يخرج في وقت كما توا ما غير إكخون سولير.
0: هو الحماية من الشمس فما الملابس قبل الإكخون سولير معناتها به حتى على البحر وكل ماذا بيه الانسان يلبس الاماكن اللي يجم يغطيها سواء اليدين الجسم، ما ماذا بيه مش واحد يعوم هكا لحمه كله عريان
1: مغطي خير انك
0: اكيد بالاخص في الوقت اللي الشمس قويه، خاطر احنا ما نساوش اللي الاشعه نتاع الشمس هي معناتها فما عده انواع، فما لي زي في بي ولي زي في ا لي زولترا فيولي ا هما اللي يدخلوا في العمق نتاع الجلده ويتسببوا في الشيخوخه نتاع الجلده ويتسببوا لا قدر الله في ظهور الاورام الجلديه، بالاخص اذا كان معناتها الانسان يتعرض بطريقه يعني ايامات في جرة بعضهم بشكل كبير وفي مده قصيره يعني في السنه يجم يتسبب لا قدر الله في ظهور الاورام على المدى البعيد. دونك من الاحسن احنا نحاولوا باش نحافظوا على جسمنا من الاشعه هذه بالاستعمال ملابس شابو اللي نيت سولير

0: ويجي زاد على الاكران اللي هو معناتها ندهنوا به سيرتو الاماكن اللي ما نجموش نغطيوها كيما الوجه والدو دي ما اليدين. على حسب البشره يعني فما البشره الدهنيه، البشره الجافه، البشره معناتها الميكست، واللي بو سنسيبل البشره الحساسه، معناتها فما دي زيكران. كل شخص وكل بشره عندها انواع نتاع واقي نتاع شمس. ماذا بينا توا في الوقت هذا نستعملوا المؤشر الحمايه 50 ولا 50 بليس اللي هما حمايه باهيه، ومهما يكون المؤشر راي الحمايه ما هيش 100% يلزمنا نعاودوا نستعملوا كل ساعتين. يلزم الكونتيتي اللي نستعملوها زاده تكون جينيروز، معناتها نستعملوا بالباهي، نغطيو بالباهي الاماكن نتاع الجلد.
1: مخيل الانفيزيبل ولا التنتي
0: زوز كيف كيف معناتها في الحمايه. المفيد معناتها ناخذوا يعني حاجه باهيه، حاجه معروفه، حاجه نعرفوا اللي هي تحمي
1: برودوي فارماسيوتيك معناتها،
0: سواء فارماسي ولا برا فارماسي.
1: اي فوالا اسم معروف مش الاسامي الغير معروف.
0: اي ماذا بينا حاجه معناتها ينصحك بها الفارماسيا ولا البارا ولا الطبيب نتاعك.
1: فوالا شنو الحاجات اللي مثلا لازمنا نعملوا هم باش ما يصيرونيش لي زانفيكسيون في مرحله متقدمه.
0: اي بيان سير هو توا خاطر خريف يعني باش يدخل الخريف في الشهر هذايا ديما فما لي زانفيكسيون، فما ريسك نتاع التعفن جرثومي نتاع مثلا امراض جلديه تبدا موجوده ونحنا نتعرضوا للشمس وبحر، فما ريسك نتاع سير انفيكسيون، وفما ظهور بالاخص عند الصغار فما مرض اسمه ليمبيتيغو اللي هو معناتها انفيكسيون سطحيه في جلده تتعالج. دونك تجم تجي بعد البحر وبعد البيسين علاجها ساهل وما فيهاش حتى مشكله. اما فما الامراض اللي كيما الحمراء لا قدر الله، هذيك وقتها معناتها الانسان ماذا بيه يبدا عنده جروح في سيرتو لي جون ديابيتيك اللي عندهم السكر يحاولوا يسقيهم ديما ما فيهمش جروح ما فيهمش ذبيحات، يحاولوا ديما يعالجوا اي خبشه اي جرح معناتها باش خاطر اي الجرثومه تجم تدخل من المكان هذاك وتجم تعمل لا قدر الله الحمراء هذيا.
1: لطف ان شاء الله على الناس الكل، هذا هو ربي يحفظ الناس الكل وان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع. دكتوره ونسيسوا روحنا الماء الماء الماء الماء نشربوا الماء.
0: ايوه بيصير في الحراره هذه خاطر الانسان يتعرق برشا يخسر برشا ماء وبرشا املاح معدنيه، دونك يلزمنا نشربوا الماء، ناخذوا الغله، ناخذوا كل ما هو لازم للجسم يعني.
1: برا. شكرا دكتور نجاح وهلا العفيس اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه، نورتنا. شكرا على حضورك وشكرا على كل التفاصيل. نخبو معكم بلا سويس.
2: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين.
1: اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل احميه، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يدخل على www.sosv.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. الباب اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، نجم تبدأ بدينار في النهار 30 دينار في الشهر، انت ما يبدلوا لك حتى شيء في حياتك، لكن في حكاية طفل صغير يبدلوا بار حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. نفكركم أنه عندكم امتياز جبائي كشركة أو كفرد تتمتع به، ما لخليك شريك الحلمة ومد يدك بالخير ليهم. www.sosv.tn ولا 58 371 0002. هكا وصلنا الختام لقانا لليوم، شكرا لكل الناس اللي تبعتنا، تحية لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها، تحية للصغرونة فاطمة الزهراء بلغيت عيد ميلاد سعيد، مماتها فاطمة وباباتها صابر وأختها غفران، يتمنوا لها عام سعيد وعمر مديد والنجاح والتألق. وانتم اللي تحتفلوا اليوم زاد بعيد ميلادكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. شكرا صبري، هيفا، انتصار، أشرف، أجمل تحيات هدى، الأخبار مع أميرة ثم الأخبار الرياضية وشهية طيبة الجميع.
2: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
4: يا ليل ويا عين من بعدك عمر ما هوينا،
3: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروف السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
4: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تبع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: رياكتور مش بواسو انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسيبيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: وجزوة ثانية ديوان فام عسلمة. الكاتب والعمل الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي يعرب عن تفاؤله بإمكانية تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها المنظومة الكهربائية تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مستندا إلى التدخل الجزائري الفعال والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى تنسيق الدعم إلى جانب التراجع المرتقب في درجات الحرارة وترشيد استهلاك الكهرباء.
3: الحقيقة نحن متجاهلين أنه زادا بطيح السخانة شوية، نرجعوا إن شاء الله زادا بتدخل الأشقاء في الجزائر. علمت اليوم أنه فما تدخل، فما دبلوماسية خدمته، وهذا مهم ياسر. فما تدخل مدخل الجزائريين، ومع طيح شوية تمبيراتير، ومع شوية ترشيد للاستهلاك، مع شوية نلقاوش حلول وقتية إن شاء الله بقدرة ربي. فما اليوم في الشركة التونسية الكهرباء والغاز نواصل في الليل والنهار باش نلقاو حل ونخرجوا من الأزمة هذه، وإن شاء الله نتجاوزوها.
2: رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان الدكتور وجيه ذكار يعلن عن تسجيل ما بين 150 و200 حالة وفاة وفق تقديرات أولية جراء ضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال 72 ساعة فقط، محذرا من إمكانية ارتفاع الحصيلة في ظل تواصل موجات الحر وانقطاعات التيار الكهربائي. وأوضح ذكار خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن هذه المعطيات تم تجميعها من خلال الأطباء الشبان العاملين في مختلف المستشفيات الجهوية والجامعية وأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية، وأشار إلى أن عددا من كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة توفوا داخل منازلهم، فيما تم نقل آخرين إلى أقسام الإنعاش وهم في حالات غيبوبة مع تسجيل ارتفاع حاد في درجات حرارة أجسامهم تجاوز 42 درجة مئوية. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تصادق خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 من جوليا على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. ووافقت اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة ما بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بقيمة 110 ملايين أورو للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمة الحوثيين، مضيفا أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات وفق تعبيره. محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد المختصة في قضايا نزاهة وغسل الأموال في العراق تعلن استرداد أكثر من مليار دينار عراقي من متحصلات جريمة احتيال مالي في وقت كشفت فيه عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهب ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدن الجميلي. ووضح قاض أول في محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق شركات اعتمدت وسائل مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة من خلال نقل الأموال إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة، الأمر الذي ألحق أضرارا بالمال العام. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر، إلى اللقاء.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
4: احنا معاك بجنبك في الفراش لحظه حتى يزبر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديما نفهم
1: صوتكم. فلاش سبور.
5: مرحبا بكم. مصادر صحفية جزائرية كشفت اليوم توصل مولديتا الجزائري الاتفاق مع المهاجم يوسف البليلي لتوقيع عقد مع الفريق البليلي، كان قريب من الإمضاء للترجي ولكنه في الأخير تخلف عن الاجتماع مع إدارة النادي وتخلف أيضا عن موعد إجراء الفحص الطبي، وعلم الإدارة أنه سافر للجزائر. فمصادر تقول أنه نهار الخميس البليلي باش يكون موجود في تونس لتفعيل العقد مع الترجي، واليوم كما قلنا ومنذ قليل مصادر جزائرية تؤكد توقيعه، نحكي على يوسف البليلي اللي عقد مع المولدية في انتظار ديما التأكيد. النادي الصفاقسي قام بتسوية ملفات وضاح الزيدي من الله الحبوبي وتمام حمدون الاتفاقية مع الرلوي إما بالخلاص أو الاتفاق وجدولة الديون. النادي الصفاقسي رسميا مش يكون ولا ضمن مشاركته في كأس الكونفدرالية. الملفات هذه ساهم في تسوية بطبيعة الجمهور وبعض أعضاء لجنة الدعم، والفريق خلص أكثر من 3 مليارات. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري تتراجع عن قرار الاستقالة وتقرر مواصلة العمل على رأس الفريق بعد غياب الترشحات لرئاسة النادي في جلسات 30 جوان و 28 جويليا. ذكر الهيئة المديرة للاتحاد كانت قدمت باستقالة في شهر ماي الماضي. مدام نحكيه على ياسام الانتداب رسميا حرس المرمى ادريس العرفاوي بعقد لمده 3 مواسم بعد فصل الاشكال القانوني مع النادي الافريقي. ادريس العرفاوي 21 عام متكون في فريق ميكلين البلجيكي. الزمالك المصري انفى وصول عرض رسمي لاداره النادي من النادي الافريقي لانتداب المهاجم سيف الدين الجزيري. مصدر مسؤول من اداره الزمالك في تصريحات اعلاميه يقول انه اداره الافريق لا تمانع في التفريط في خدمات سيف الدين الجزيري، لكن في صوره وصول بطبيعه عرض رسمي من اداره نادي باب جديد. نذكر سيف الدين الجزيري مرتبط مع الزمالك الى جوان 2027. لاعب الوسط الهجومي آدم بن فجرية بعد موسم ممتاز الموسم الماضي مع فريق التقدم الذي بساقيت للدير في الرابطة الثانية وقع عقد مع فريق الظفرة الإماراتي. نذكر بن فجرية هو ابن النجم الرياضي الساحلي. المهاجم شادي المحمد يمضي عقد رسمي مع النادي الرياضي البنزرتي بعقد لمدة 2 مواسم بعد نهاية كونترا متاعه مع جندوبة الرياضية. شادي المحمد 25 عام سبق له تقمص أزياء الأولمبي البيجي ومستقبل المرسى. في نجم المتلوي رئيس الفريق رابح الدينير يكد أن الملاعبية الأجانب المرتبطين بعقود مع الفريق هم البنيني إيران قليلية والسنغالي شريف بوديان والإيفواري إريك كواسي باش يلتحقوا بالفريق الأسبوع القادم. نذكر أن نجم المتلوي استأنف التحضيرات للموسم الرياضي نهار الاثنين الماضي بقيادة المدرب أمين غارا. اللاعب الدولي التونسي اسماعيل الغربي ينضم رسميا الى نادي ليغانيس الاسباني الناشط في دوري الدرجه الثانيه لمده موسم في نطاق الاعاره، قادم من سبورتينغ براغا البرتغاليه. الفيفا تكشف عن التشكيلة المثالية للمونديال وفق تصويت واختيارات الجمهور، وجاءت كالتالي: في حراسة المرمى فودزينها حرس مرمى الرأس الأخضر اللي كانت تألق برشا في المونديال، في الدفاع بيدرو بورو إسبانيا، ليساندرو مارتينيز الأرجنتينو، باميكانو فرنسا، ومارك كوكوريا من ظهير أيسر المنتخب الإسباني. في وسط الميدان رودري إسبانيا، مايكل أوليزي المنتخب الفرنسي، وجود بيلينغهام المنتخب الإنجليزي، وفقط الهجوم بطبيعة ليونيل ميسي الأرجنتين، إرلينغ هالاند النرويج، وكيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي. أخبارنا الرياضية متواصلة على site www.diwanfm.net.

0: Publicité.
1: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا

0: انت ده اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى ولا انا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: Tibatan ile.
1: Publicité.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'acteur معلومات اطلع على www.amenbanktr.com اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إكيب كاليفي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Sauf time, le soleil paye votre électricité.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكتي موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Publicité. الصيف متسمع على التبحيرة، الجو اللمة ونقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة الثالثة. ديوان فام عسلمة. التيار الشعبي يعلن عن تعرض مربع الزعماء بمقبرة الجلاز ليلة أمس لاعتداء طال أضرحة عدد من شهداء تونس وزعمائها من بين محمد إبراهيمي وشكري بالعيد وصلاح بن يوسف وأحمد إبراهيم وأحمد التليلي إلى جانب عدد من رموز الحركة الوطنية. ودان التيار الشعبي في بيان له بشدة ما وصفه بالجريمة البشعة، معتبرا أنها استهدفت رموز الحركة الوطنية التونسية، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الجمهورية وذكرى 13 لاغتيال الشهيد محمد البرهمي. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويلية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 جويلية 2025 إلى أكثر من 5 مليار دينار حاليا. وفي السياق ذات شهدت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4.6% لتناهز 4 مليار دينار. عدد من متسكيني مناطق بلي وبرج القويس والمهذبة والمشروحة التابعة لمعتمديد بوعرقوب من ولاية نابل نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى غلق الطريق الجهوية الرابطة بين غرومبيليا ونابل على مستوى منطقة بلي، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للتيار الكهربائي والتي تتكرر عدة مرات في اليوم. في هذا السياق أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري ببوعرقوب سامي لهويدي في تصريح مراسلة ديوان فم أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تسببت في أضرار كبيرة للمحاصيل والخضروات وأدت إلى إتلاف مساحات فلاحية واسعة. وأضاف أن غابات القوارص تضررت بدورها جراء نقص مياه الري وارتفاع درجات الحرارة وتأثير ريح الشيلي، فضلا عن تضرر المنطقة السقوية نتيجة توقف محطة ضخ المياه ببلي عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء.
3: البلايس اللي يوميا قاعد يقص معناتها الضوء، اما مش كي معناتها يقص معناتها ثلاثة اربع مرات قاعد يقص، معناتها والمنطقه هذه هي منطقه فلاحيه بدرجه اولى، معناتها عديد الفلاحين الضر وخاصه المنطقه هذه يزرعوا في الخضروات واللي هي تتطلب الماء يلزمها يوميا تتطلب الماء. هنا من جراء ذلك معناتها مئات الهكتارات اللي تم الاتلاف نتاعها من جراء قص الماء. احنا أنا راضين كفلاحين بالقص هذا اللي هو أمر قار نعرفوه، ولكن احنا من مدة توقيات ثلاثة أربع أيام اليوم الرابع يوم فالضوء ما رجعش، معناتها هنا نقطة استفهام علاش البلاصة هذه بالذات اللي هي معناتها مئات الهكتارات فيها حتى مقاسم فنية كبيرة، معناتها مزارعين خضروات بشاء، زد على ذلك زاد غابة قوارص اللي حقيقة معناتها تم أضرار كبيرة ياسر، زيد على عامل الشيء اللي ضر معناتها في ظل النقص نتاع الماء.
2: مصدر رسمي لبناني يقول أن مهمة المناطق التجريبية لا تشكل تهديدا أمنيا وأن تكون خالية من أي عمل عسكري، مؤكدا أن للبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش، ولم يتم إبلاغه بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث. وأكد أن جولة التفاوض السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكامل فريق سبارماج، إلى اللقاء.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الدراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم
0: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3-4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
4: مرحبا بكم الناس الكل، 6 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبور ماك من توا حتى للأربعة. باش نحكيو كورة، باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ومعين الشعباني وستاف تكنيك اللي معاه ترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي. كيف نحكيو على بيت طيب ومهند أبو طه الأردني اللي حسب الصحافة المشرقية قريب جدا من الترجي الرياضي التونسي، هداف الدوري التوغولي، هل ينجح في تعويض فراشوات في النادي الافريقي؟ هل يفي بالغرض ام لا؟ والنادي الصفاقسي يغلق ملف الرلوي يضمن مشاركته القارية، وخلاص عدد محترم من اللاعبين خاصة الدينين السابقين، اكثر من 4 مليارات تم صرفها الى حد الان دون الحديث على الانتدابات. كل هذا واكثر من توا حتى للاربعة متاع العشية مع فريق البرنامج اللي فيه اليوم انيس عبد القادر بوجلبان. انيس مرحبا.
5: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية لكيب اللي حاضرة معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي ديوان فهم.
4: واضح في انتظار توصلك الصورة، نار دنيا سخونة خوصخونة الدنيا، وربي عين الناس الكل، سيسر ويحكم في الطرقات، ناس كذلك اللي قص عليها الضوء، ان شاء الله يرجع لكم في ساعه الضوء، ان شاء الله شده وتزول. دونك هذا واكثر من توا حتى للاربعاء متاع العشيه. البدايه بمعين الشعباني، ومعين الشعباني اللي تقريبا تم الاتفاق معها انيس لتدريب المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، عقد مدته 4 سنوات، كارت بلانش بالنسبه لمعين الشعباني باش يختار ستاف تكنيك اللي معاه الكل، والكونترا في انتظار انه يوقع معين الشعباني يخذ الكونترا متاعه، وسيكون ناخب الوطني الجديد في انتظار اعلان الرسمي وكذلك الندوة الصحفية ان وجدت بطبيعة ندوة صحفية. حرية الاختيار بالنسبة للإطار الفني لمعين الشعباني قبل ما نعطيه الأسماء، تثمن هذا حسب رأيك هذا هو المطلوب من الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك من سلطة الإشراف انه الناخب الوطني هو اللي يحدد الناس اللي تخدم معاه؟
5: بيان سور، هذا هو لوجيك دي فوتبول. اليوم كل مدرب عنده ستافو اللي يتفاهم معاه، اللي يحب يخدم معاه، اللي معناتها ينجم النتائج
4: تكون شوية الميكروني صح؟
5: فوالا بيه. دونك هذايا هو معناتها هذايا هو المطلوب. كما قلنا المدرب يفرض ستاف ويفرض لي مومبر دو ستاف اللي يخدموا معاه، اللي مستنسين يخدموا معاه، فما خدمه تخدم وتتحضر، دونك فما كويزيون بين لي مومبر دو ستاف، دونك سا فاسيليت عمل المدرب، وهذا هو اللي قاعد صاير في العالم الكل.
4: هذا فقط للمنتخبات ولا في النوادي؟ خاطر هذا ممكن في النوادي، ولكن في المنتخبات يقولوا لا، ينجم مثلا الجامعة ولا الاتحاد كرة القدم يختار معاونية المدرب. ماذا نحكي لك شنو يصير مش فقط في تونس، ولكن في تونس يصير قبل يقول اوكي تختار ستافك، ولكن ديما تم عنصر ولا اثنين يتم اضافتهم من طرف المكتب الجامعي.
5: شوف سيليكسيونور ولا مدرب متاع جمعية يجيب ستاف متاعه، وهذه له الحرية الكاملة، وهذه هو المفروض اللي يصير. تبقى من بعد تفرض اسم ولا اثنين مع الإطار الفني ينجم يكون معمول به، لانه فيديراسيون تقول لك انا بور لا كونتينيتي لتكوين حتى المدربين نجم نمشي في السياق هذايا، خاصه كي يكون
4: معمول به او منصوح به،
5: خاصه كي يكون مدرب اجنبي. كي يكون مدرب محلي في الاخر لي مومبر دو ستاف لا بليبار باش يكونوا محليين، ينجم يمشي مدرب يلقى لا ريليف مع لي زادجوان اللي موجودين، كيف ما صار مع منذر الكبير، القى جلال القادري، ممكن زيادة اللي صار قبل حتى مع فوزي البنزرتي مشى لقينا قيس اليعقوبي. دونك ما مش مشكل في يكون مدرب محلي، كي يكون مدرب اجنبي الفو ميو يكون معاه. وانا قلت دايور حتى وقت اللي جاء صبري اللاموشي قلت علاش بوركوا با ما كانش فما مدربين محليين كي يمشي صبري ما نقعدوش في حاله الفراغ اللي عشناها في المونديال وقعدنا نلوجوا على ايرفي رونار ومدرب اخر كان ينجم ياخذ مشعل المدرب المحلي اللي كان موجود في المونبر في الستاف نتاع صبري اللاموشي. دونك كي يكون مدرب محلي
4: يختار ستافو
5: مدربين وهذا يراو باش يشوف المدربين الناجحين
4: حتى وان كان في ستافو مش كله توانسه
5: نجم لا مش تلقى ستاف كامل كله دي زيترونجي مش تلقى على الاقل فما معد بدني تونسي مش تلقى
4: هو مبدئيا باش يكون مراد المالكي مساعد اول سيف الله حسني مساعد ثاني هذوما اللي يخدموا مع
5: في نهضه بركان
4: في نهضه بركان المغربي محمد صديق بلقايد مدرب حراس المصري وسام صفوت محلل اداء هذوما اللي يخدموا مع معين للشعبين اللي كيف متى معين للشعبين
5: أشوف هو حافظ على على المساعدين وعلى البريباراتور فيزيك ذولي هذوما دونك هذوما
4: نعم البريباراتور فيزيك ما زلت عمل تمطعين
5: ما زال أما مازال. نتصور من اللي يخدموا معه نتصور من اللي يخدموا معه أو تونسي ما هوش بش يكون أجنبي دونك هذوما الباقية معناتها محل أداء ولا مدرب حراس بون المدرب ينجم يختار شكون خدم معاه قبل وشاف فيه انه ينجم يعاونه وينفع الجروب وينفع معناتها الافكتيف اللي موجود معاه. بالنسبه للادجوان والبريباراتور هذوما نتصور مع المدربين في الكل في المدربين الكل موجودين في العالم هذوما تقريبا وين كل مدرب يمشي عنده البريباراتور وعنده الادجوان نتاعو الاخرين نجموا يتبدلوا
4: مش شويه ستاف انيس كيف نشوفوا السيلول اللي موجودة مثلا مع المنتخب المغربي عدد مهول من المدربين لما نلقاو مدرب مع زوز مساعدين بو مدرب حراس وكذلك محلل الأداء مش من المفترض نزيدوا أكثر في تحليل الأداء يكونوا زوز تات أخرين في البريباراسيون فيزيك في العدد البدني يكونوا أكثر عدد زادة خاصة اليوم ثم الجي بي اس وثم ثم الملاعبية الكل تاع المنتخب ما همش مش يكونوا في نفس الجاهزية البدنية وحنا ملاعبيتنا براتيك ما همش الكل قاعدين يلعبوا حتى بليزو موا استافيز مكون الى جي اكثر من ما هو معلن الى حد الان ولا ما هو موجود الى حد الان.
5: هو شوف الفو ميو انه يكون ستاف الى جي مع انه الفكره انه يكونوا زوز معدين بدنيين ولا حتى ثلاثه كيف كيف حتى على مستوى حراسه المرمى مدربي حراسه المرمى نجم يكونوا دو زونترون دو غارديان بوت في الستاف اللي في لي زادجوان نجم يكونوا حتى ثلاثه في التحليل الاداء والتحليل الجي بي اس وانسيت سويت دونك نجم يكونوا اكثر من مومبر نجم يكونوا زوز ثلاثه دونك ستاف الارجي راهو يعاون. بقى اهم شيء في الستاف هو يكون اوموجين فما كويزيون فما تفاهم بين ستاف دونك الناس كل متفاهمين الناس كل يعرفوا شنو المدرب شنو يحب سيرتو هذوما عوامل وألا دي كونديسيون ياخذهم بعين الاعتبار المدرب لنجاح ستاف كامل خاطر راهم نجاح المدرب مرتبط زادة بدرجة كبيرة بالإطار المعاون اللي معاه ما نجمش يكون مدرب راهو شوف راهو نعطيك حاجة مهمة ينجم يكون سيبا لو ميور ستاف اما طونك ستاف يكون متفاهمين ومتعاونين ويكونوا يخدموا قال الرجل بقلبه على قلب واحد راهو بيان سور راهو النجاح وقتها يكون الثنيه نتاع النجاح اسهل ولا اقرب من اللي شاك. دونك هذاك علاش المدرب اليوم انا نحيي معين الشعباني انه حافظ على الستاف نتاعو خاطر راهو المدربين الناجحين في العالم عندهم الستاف نتاعهم عندهم الميليزات جوان نتاعهم عندهم لي بريباراتور كي تشوف غوارديولا كي تشوف معناتها دي لافوينتي في اليوم في المنتخب الاسباني ديشان في المنتخب الفرنسي حتى في الجمعيات حتى في الجمعيات معين الشعباني نبيل معلول
4: نبيل كوكي
5: هذوما ناس عندهم ستاف وين ما يمشيو بالستاف نتاعهم.
4: نجاح معين الشعباني في أنه يفرض ستاف تكنيك متاعه لأنه هذا هو الاتفاق هذا مؤشر إيجابي حسب رأيك وألا لا أنه مش فقط بش يفرض كما فرض ستاف أكيد بش يفرض خياراته بش يفرض قناعاته لن تكون هناك تدخلات جانبية على اليمين وعلى اليسار وما أكثر هذه التدخلات التي كانت في المنتخب واللي الحقيقة كانت من أسباب فشل المنتخب في عديد المناسبات نجم نعتبره مؤشر إيجابي؟
5: شوف انت وشخصيه المدرب اليوم اذا مدرب شخصيته
4: معينة.
5: انا نتصور اللي معين
4: مثلا توصلت معه قبل عندك علاقه معين وتعرف معين
5: نتصور تعرف اللي معين ما هوش يقبل باي تدخل خارجي كالكسوا من عند لي مونبر فيدرال ولا حتى ما يتاثرش باللي ريزو سوسيو ما يتاثرش بالشنو صاير في الاعلام دونك مدرب عنده شخصيته عنده قناعاته بيان سور باش يفرض طريقه العمل نتاعو باش يفرض معناتها لي بيزوان نتاعو شنو حاجته من استاجيت من راسومبلون دي راسومبلومون من معشنا حتى في القائمه المستدعات واللي باش يوقع استدعاها ماهوش باش تكون بتاثير ولا بتاثيرات من الجماهير او باملاءات من جماهير معينه ومجاهير اخرى نتصور معين عنده اليوم من الخبره ومن الاكسبيريونس انه ما يخلي حتى طرف يتدخل في خدمته لانه في الاخر شوف راه تنجم تخلي الناس تتدخل فيك اول فوبا راهو باش تحاسب انت راهو اي انسان يتحمل مسؤوليته
4: كامل اول ناس يدوروا عليه
5: بيان سور وشفناه وهذا بار اكسبيريونس نتاع اللي نشوفوها فيها على الاقل قدامنا اليوم كل مدرب يسكر على روحه ويسكر على ستافه ويسكر على الجروب نتاعو ويخدم بقناعاته ويملى ضمير نتاعو نتصور حتى كي يخرج غدوة يخرج ضميره فرحان ومقتنع بالعمل اللي قدمه تبقى كيف شوف صبري اللموشي اش قال في اخر خروج ظهور لي قال انا قعدت نسمع في مطايتوش فرجاني واكبر غلطه في تالي عملتها اني ما عيطتش للفرجاني
4: لا هو بون لا مش اكزامبل صغير ما تدخل فيها حد وانا اللي اخترت وانا اتحمل مسؤوليتي
5: لاني تاثرت لكن تاثرت
4: مي بار كونتر مصطلح الموندي قالوا ممكن 12 مره دونك قالوا لي على حراسه المرمى قالوا لي على فرجاني قالوا لي دونك اللي قالوه لك تقريبا انت
5: مشيت بيه
4: بالتالي ما تقولوش ما اثروش عليك
5: لا اثروا اثروا
4: معناتها الموندي وقالوا لي يا كنت عملت اللي قالوا لك الكل
5: هو شو يقول لك انا كان غلطت غلطه اني قالوا لي ما تعيطش الفرجاني قالوا لي مشيت بال بشنو قاعد معناتها يصير في الشارع الرياضي وما عيطش الفرجاني واليوم هذه اكبر من الغلطات الكبيره اللي عملتهم دونك في الاخر المدرب يخرج حتى كي يخرج من بعد اكسبيريونس يقول انا خدمت حسب قناعاتي ونتحمل مسؤولياتي اما قالوا لي وفرضوا عليا وعملوا وقتها بالحق معناتها هذه لا ديسيبسيون هذه الخيبه اللي الشارع الرياضي ولا الشارع في الكوره في تونس ما يقبلهاش
4: اخر سؤال في الموضوع هذا هذا يهم الناس اللي تسمع فينا وجمهور الكوره وجمهور المنتخب كيفاش نقولها لك اليوم وقت اللي شدوا مدربين سابقين للمنتخب الوطني التونسي خاصة مدربين اللي ينتميوا للفرق الكبرى مثلا شند سامي ترابلسي ناس كل سبت سامي ترابلسي وخاصة جماهير غير جماهير النادي الصفاقسي كيف شد قيس اليعقوبي برشا جمهور كيف انتقد ولا بالسبان وغيره بالكلام الزايد هذا نحكيه ما ترى هذا الواقع مالوريزمون معناتها مرارة كيف نقول الكلام هذا ولكن هذا هو الواقع كيف كلوبيست وترشنيه وكذا اليوم معين الشعباني شوف شي انه زاد الى متى باش نواصلوا هكا اليوم معين الشعباني ابن الترجي صحيح لكن مش معناتها انه ابن الترجي معناتها مش باش يستدعي لاعب بارز في النادي الافريقي او لاعب بارز في النجم او في النادي الصفاقسي لانه المدرب في الاخير هو يحب ينجح اكيد انيس فهمني انت معناتها المدرب اذا كان انا ولد السياسات وملاعبي من الترجي باش ينجحني وانا مدرب المنتخب باش نجيب ملاعبي الترجي خاطر باش ينجحني لانه افضل من ملاعبي اللي عندي انا في جمعيتي الام واذا كان انا ولد الترجي وعندي ملاعبي مليتول باش ينجحني المنطق يقول هكا شوف شي احنا زاد كجمهور كاعلام زاد جزء كبير من اعلام مالوريزمون معناتها مشاف في الثنيه هذه واللي هي ثنيه خايبه وتضر برشا في المنتخب مالوريزمون تضر برشا في المنتخب ما نحبش نرجع لكاس سابقين ولكن انا فسرت لك تضر برشا في المنتخب
5: هذه اكيد شوف اليوم الجماهير والاعلام عاونوا بدرجه كبيره انه المنتخب يفشل في ليزيشيونس اللي تعديت الكل خاطر انا كي نشوف لي شوا اللي عملهم سامي ترابلسي ولا عملهم قيس اليعقوبي ولا عملهم اي مدرب كان راهم كانوا انديبوندامون من الانتماءات نتاعهم كي نشوف لي شوا اللي عملهم مثلا سامي ترابلسي وقتها كنت اتذكر في البطوله العربيه 7 من اللاعبين من الترجي هو ما ينتميش للترجي التونسي هو لاعب النادي الصفاقسي ومع هذا عمل دي شوا اليوم دي شو
4: وتحمل مسؤوليته
5: فيهم وغلط فيهم
4: وغلط فيهم ومريح تضرب بعد شفنا بعد كيفاش كمل السيزون.
5: نتصور ليه سامي طرابلسي وليه قيس اليعقوب وليه معين الشعباني اليوم راهم باش يمشيوا بالاهواء نتاع جماهير انديتهم، يمشي يعملوا لي شو نتاعهم حسب قناعاتهم وحسب الملاعبيه اللي باش يعاونوا ويفيدوا المنتخب. دونك هذه احنا كجماهير والا كاعلام حاولوا يركبوها في مخخ برشا جماهير
4: وبرشا للمراجعين تقف
5: يلزم اليوم. شوف اليوم تتفرج في الفينال كوب دي موند اسبانيا والارجنتين، شفت واحد من الجمهور لابس ماريول غير ماريول اسبانيا ولا غير ماريول الارجنتين؟ احنا تمشي تتفرج في منتخبنا كلهم لابسين مراول نتاع جمعيات، اللي لابس اس اس، اللي لابس الاسبيرونس، اللي لابس الكلوب،
4: اللي لابس ولا لاعب من ريال مدريد باستثناء كوكوريلي تو ملعب مع
5: ريال مدريد، والاحتفالات صارت في مدريد،
4: في مدريد بجماهير ريال مدريد،
5: بجماهير ريال مدريد. شوف العقليه ناس معناتها بالنسبه ليهم المنتخب معناتها حاجه مقدسه، حاجه يلزم نبعدوها على كل الانتماءات. احنا مالوروزمون التعصب اللي وصلنا له خلينا نجليجيو المنتخب وخلينا نشوفوا المنتخب كفريق ثانوي، فريق منتخب معناتها جمعيتي وبعد يجي المنتخب.
4: ولهنا شنو دور معين خاصة في الكوميونيكاسيون، خاصة في خروجه الإعلامي كي باش يحكي في الندوة الصحفية وغيره، شنو الدور اللي لازم يعمله معين اللي ربح كل هذه الجماهير، الجماهير نتاع الفرق الاخرى وجماهير المنتخب، لانه جمهور اي فريق في الاخير هو جمهور المنتخب، حتى ترجع على الاقل ترجع الشيخه نتاع المنتخب والاحساس بالانتماء للمنتخب وغيره، خاطر حتى احساس الانتماء للمنتخب قاعدين نفقدوا فيه عند الجماهير التونسيه لانه الاولويه اصبحت للنواتي.
5: شوف اليوم
4: حتى معين عنده دور كبير لهنا سواء في الاشواء ولا في السبيتش نتاعو.
5: بيان سور دور معين مهم باش يوقف لي موراجي هذه، خاطر اليوم وصلنا للامباس، الطريق مسدود اللي ماهوش باش ينفع لا كرتنا ولا منتخبنا ومنتخباتنا. دونك اليوم اول حاجه معين في سبيتش كما قلت انت يزمو يعرف يتعامل في حتى في لي ريبونس نتاعو نتاع الاعلاميين ولا نتاع الجماهير، اي سورتو في لي شوا، في اللي شواء متاع الافكتيف ومتاع الملاعبية، لازم الملاعبية اللي يكونوا موجودين ومستدعين المنتخب يكونوا مقنعين بدرجة كبيرة، ما نجيبش ملاعبي هو فيه شك فيه تنجم تخلق بعده بوليميك. دونك اليوم الاختيارات متاع المدرب ونعتقد حسب رأي اللي معين مش يمشي أكثر في الملاعبية اللي بيناسيونو خذها مذي حسب رأي على الأقل كمرحلة أولى
4: كيف وكيف غيره
5: كيف
4: اللي قبله مش جديد
5: دونك يمشي باش ينقص على الاقل الضغط الجماهيري المحلي، وكيف يجيب ملاعبي ويوقع استدعاء ملاعبي محلي يزم يحظى باقناع ويحظى بمعناتها موافقه نتاع القاعده الجماهيريه الكل نتاع التوانسه الكل. يعني كي نجيب كريم راهو كريم جماهير الاسبيرونس وجماهير الكلوب وجماهير السي اس وجماهير ليتوال جماهير استاد الكل مقتنعين به.
4: يقولوا لك لاعبين اسبانيا كل لاعب هز العلامه نتاع المقاطعه نتاعو والقميص نتاع فريقه، صحيح هذا شفناه ما زاد ما شفناش كيما في تونس، وفي الاخير هذوما ابطال العالم.
5: لا شوف
4: اذا كان هذوما ابطال العالم عملوا كيما هكا ما يسالش خويا يكونوا حتى ابطال افريقيا، واللي يحب يلبس ماريول جمعيته مرحبا به، حتى ملاعبيه مش جمهور،
5: احنا نحكي تو على جماهير وبالعكس هذه حاجه به اعتراف، هو اعتراف ليه اعتراف الملاعبي بفضل المقاطعه نتاعه ولا جمعيته ليه على المنتخب، ماهيش حاجه خايبه بالعكس يا اخي، شوف فيها حاجه خايبه هي يا اخي. اليوم انا نهزت كوب دي موند وانا ننتمي للترجي ولا للسي اس اس يا اخي منهزش ربو جمعيتي، هذيك حق عادي، بالعكس اليوم جمعيتي فخر ليا اني وصلتني وعاونتني باش نهز معناتها الرايه نتاع تونس كاحسن مثال.
4: كومنتير الحقيقه من عند رامي بوهو عامل لوجو نتاع النجم الرياضي الساحلي، يقول جمهور تاع المنتخب يرجع كي يبدا، فما زبير وعادل وبوعزيزي وبدره وزياد والعياري وحاتم واسكندر، وقتها طيب يرجع جمهور المنتخب. في جزء منه كلامه صحيح،
5: لا يرجع كي يكونوا ملاعبيه دو كاليتي ومقنعين الناس الكل. اليوم ما فماش واحد يختلف على زبير بيا على اسكندر سويح على طارق خضير، ما عليهم جدل افكتيف مو، هذا هو
4: يلعب في اي جماعه ما عليهم،
5: هذا هو الناس الكل مقتنعه به.
4: واضح هذا بالنسبه لمعين الشعباني. فاصل قصير ثم نتحدث على الترجي. هذه

0: كيف معانا. It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: تسمعوا ديوانا فام في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوانا فام
3: صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
4: رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ. الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي يتخلف على الموعد مرة أخرى بعد ما كان عنده موعد نهارين تالي. اليوم كان عنده موعد للقدوم لتونس والإمضاء الاتفاق اللي كان بينه وبين الترجي الرياضي التونسي. كان ثم حديث على أنه ثم اتفاق آخر حب عليه يوسف البليلي، ولكن في كل الحالات اليوم كان الديدلاين بالنسبة للترجي لغلق هذا الملف. ولكن صحيفة الكمبيتسيون الجزائرية، وهي صحيفة معروفة جدا ومقربة من مولدية العاصمة، تقول انه اتفاق حصل بين مسؤولي المولدية وكذلك يوسف البليلي لتقمص ازياء الفريق الجزائري لموسمين قادمين. مش طوير شوية المسلسل، وكأنه مش عارف سيري عدد قداش، لانه
5: هو كل عارف مو مسلسل بتاع البليلي مش جديد،
4: معناتها سيري ولات معاش مسلسل ويتعاود على ازياء.
5: هو سيفري كل بداية موسم فما جدل وبوليميك على مستقبل يوسف البليلي، اسكو باقي في الترجي او باش يغادر. الموسم الفارط كان موجود في الترجي، اليوم نحكيه على بوسيبيليتي ولا اتفاق حاصل ما بينه وما بين مولدية العاصمة الجزائرية. بقى الترجي التونسي يظل موش مش يقعد مكتوف الايدي، وعنده معناتها حلول بديلة. اليوم انتداب ريبيرو كملاعبي رواق، انتداب ملاعبي اخر كرواق يعوض البليلي، بون فما لا بوسيبيليتي نتاع عادل بالطيب اللي ملاعب دو كولوار.
4: باش نجيو
5: بون وهنا قلتها المره الاخرى، الترجي باش يكون عنده شان في افريقيا يزمو 2 و3 بليلي. اليوم ولا عنده بليلي فقط اللي هو ريبيرو، لانه بليلي خرجته، دونك يزمو شواء اخر ولا سوليسيون اخرى ولا دو سوليسيون اخرين في نيفو ومستوى البليلي باش ينجم يل دومين، ولا عنده دي شانس كبار يل دومين لا كومبيتيسيون تاع تشامبيونز ليغ في افريقيا.
4: اه مع عادل بالطيب يلعب على الكولوار اللي صار،
5: يلعب على الكولوار اللي صار،
4: معناتها اليوم ريبيرو يلعب على الكولوار اللي معناتها اليوم عادل بالطيب داير. معناتها الموسم الماضي كان معناتها الحقيقه حتى السوم نتاعو ارتفع، وخاصه العام التيلاني معناتها المستوى نتاعو طلع بصفه
5: ملحوظه
4: جدا. وبالتالي ينجم يكون حل بالنسبه للترجي.
5: حتى
4: ماهوش التاكون دو بوان راه عاد بالطيب
5: بون حل، اما في نيفو البليلي صعيب ينجم يعوض البليلي بنفس القيمه
4: بنفس
5: القيمه بنفس القيمه. بون عندنا دي كلكو سيكونس تفرجنا فيه، ما تفرجناش فيه ماتش كامل. المؤشرات والامكانيات موجوده عند بالطيب، لكن البروفيل مختلف، لانه البليلي من الملاعبيه القلائل اللي ينشطوا في البطوله التونسيه. كيف انت في وضعيه ولا في سيتياسيون ديفيسيل ينجم يخرجك من الوضعيه هذه ويل دي بلوك ان سيتياسيون. دونك الملاعبي هذوما اللي باش تلقاهم في ادوار متقدمه في نيفو عالي، اللي هو نحكي على النيفو تاع الشامبيونز ليغ. دونك البليلي صحيح الترجي ما يزموش يقف على البليلي.
4: الموسم الماضي واللي قبله تقريبا لي دو تيير نتاع المباريات لعبها كاتاكون دو بوانت، سجل 33 هدف وقت اللي يلعب افون سونتر. اللي جوش سجل 9 اهداف، 33 من 85 مباراه، 9 اهداف من 33 مباراه كالي جوش. كاميليو جوش لعب حتى في وسط الميدان على الجهه اليسرى، سجل 3 اهداف من 10 مباريات.
5: هو الحاجه الباهيه تو حسب الارقام اللي انت عطيتهم لي كريم، انه عنده لسونس دو بوت، انه يسجل اهداف. هذه كاليتي مهمه في وقت معناتها اللي فريمون ترجي الى بزوان دي بوتور، حاجته بملاعبيه تحط الكره في الفيلي. دونك هذه معطى مهم برشا ينجم يكون يعاون لسبيرونس الفتره القادمه. بقى انا بالنسبه للترجي التونسي
4: الموسم الماضي سجل 12 هدف من 43 مباراه
5: مقابله اسافوار. شنو اللي شنو لعب
4: في لعب اللي جوش 16 مباراه مركز 7، لعب افون سنتر 8 مباريات مركز 2، ولعب ميليو جوش 4 مباريات مركز هدف، ولعب حتى ميليو اوفنسيف تحت 3 كون مباراه وحيده من الاهداف اللي سجلها، دونك 7 اهداف واثنين ذم 10 اهداف سجلهم الموسم الماضي ومعهم زوز ركلات جزاء.
5: دونك واضح اللي
4: هدف من 43
5: بالارقام اللي عطيتهم كي يجي من الكولوار بلو دونجورو، معناتها يكون اخطر من يكون في اللاكس ولا على الكولوار اليمين. دونك من الجهه اللي صار اللي هو منطقه البليلي اللي هي الجهه اللي يلعب فيها واللي خير فيها البليلي انه يكون موجود فيها. دونك بون قلت لك الملاعب ينجم يكون اوتيل بالنسبه للاسبيرانس، لكن القيمه الفنيه انك معناتها تخلي الفريق تخرجه من وضعيه صعيبه. البليلي كان يعمل الشيء هذا في الاسبيرانس بمفرده بامكانياته الفرديه وحده، لكن ينجم يكون بالطيب ينجم اما افيك ان
4: ترافاي دو الافيكاسيتي نتاع بالطيب قدام الكاج مهمه جدا بالنسبه للترجي.
5: بيان سور اليوم الترجي مازالت ما جابتش لاتاكون رغم وجود دانو، ما جابتش لاتاكون الفينيسور لاتاكون اللي حط الكره في الفيلي. دونك ينجم بالطيب يلفي لو رول هذايا وينجم يعمل كومبونساسيون للديفيسيت نتاع الترجي على مستوى تسجيل الاهداف. دونك هذه حاجه باهيه لا كومبليمونتاريتي، نحكيوا على لا كومبليمونتاريتي. تبقى كيما قلت لك في صنع اللعب
4: كذلك تونسي ما تحسبش اجنبي، هذا مهم جدا.
5: ايه اما حبيت نقول لك زاده حاجه مهمه اللي الترجي تقريبا في البناء الهجومي والا في الفاز اوفنسيف يعول كثيرا على البليلي وامكانيات البليلي. دونك اليوم الترجي مش يغير من فلسفته، مطالب بيان سور بتغيير الفلسفه انه يصنع جروب معناتها فريق متكامل القدام لا يعول على لاعب فقط، وهذه حاجه ايجابيه نشوفها وحاجه مهمه. دونك بوجود ريبيرو بوجود بالطيب بوجود اتاكون دو بوينت كيف ما دانهو ولا اتاكون اخر من عشان ينجمش يكون موجود الفتره الجايه. دونك حسب اللي نشوفه انه الترجي يلزمه ديجا يدخل المرحله هذه انه يكون على المستوى الهجومي قوي بمجموعه كامله ليس بالفرديات وبملعبي فقط.
4: نختمه مع بالطيب، مش ان بو بيزار انه ما لقيناه حتى مره في المنتخب الوطني التونسي. معناتها اليوم احنا منتخبنا عندنا مشكله بتاع تهديف وغيره، السيدة ويمركي كل عام وتبارك الله معناتها في مسيرته برشا هدف. مع الحقيقه سؤال ما لقيتلوش جواب.
5: عندك الحق كي تشوف معناتها
4: وعمرنا ما سمعنا به حتى قريبا الليسته نتاع المنتخب، علاش ما نعرفوش؟
5: لا انسرت مومون نتذكر وقتها مع محمد امين خنوش في استاد ديوان جبدنا على الملاعب هذايا وكان بلوز موا ماهوش بعيد على القائمه، لكن في الاخر ما بقاش الاستدعاء نتاعو نتذكر
4: حتى في ماتش ميكالي رسول الله.
5: دونك هو يلعب في البطوله الرومانيه اللي كان مانيش غلط ولا دونك ما وقعش متابعته كيف ما يلزم حسب رايي، وما عطاوش حقه في انه يتابعوه والا انه يجي للمنتخب وياخذ فرصه في المنتخب. دونك مشاو في دي زوبسيون اخرين في دي شوا اخرين، ينجم يكون العصفور هذا هو العصفور النادر.
4: لا لعب في تركيا عميل تالي مع بولسبور، لعب كذلك في تركيا مع اومرانيا سبور، كيف كيف لعب في كلوج، لعب
5: في بلجيكا كلوج،
4: لا كلوج
5: بلجيكا
4: كلوج، لا كلوج الرومانيه،
5: كلوج الرومانيه
4: لعب كيف كيف في بولي اي سي الرومانيه، لعب مع اف سي ارجس الرومانيه، لعب ماتشوات نتاع تشامبيونز ليغ كاليفيكاسيون تشامبيونز ليغ نتاع اوروبا، لعب كيف كيف الاوروبا ليغ كاليفيكاسيون، لعب ماتشوات في الاوروبا ليغ مش حتى في الكاليفيكاسيون، لعب في تركيا رومانيا لعب في لوكسمبورغ. معناتها الحقيقة بيزار انه ما نلقاهوش موجود.
5: ان شاء الله مع الترجي
4: 29 عام ما لقيناه حتى مرة،
5: ان شاء الله مع الترجي يكون اكثر معناتها بريزونس وحظوظه انه يكون في المنتخب ترتفع ونشوفه ملاعبي رغم اللي هو معاش صغير ظلي ماهوش معناتها ملاعب 21 ولا 22 ملاعبي ظلي في ال 28 ولا في ال 29 29 سنة معناتها معاش صغير ملاعبي. ان شاء الله يوقع اكتشافه مع الترجي وياخذ فرصه في الليكيب ناسيونال.
4: واضح.
5: ولو انه الترجي راهو الى بزوان دوت ريكروتمون انا حسب رايي، بار انك تحكي على لي كولوار وتحكي على لاعبيه في الاتاكون دو بوان.
4: باش كومونتي يقول لك كلوج نتاع بلجيكا، لا نحكيوا على اف سي يونيفرسيتيت يا كلوج الروماني،
5: الروماني.
4: معناتها هذا الفريق الروماني اللي في السوبر ليغا في رومانيا. هذا بالنسبه لعادل بالطيب. نحكيوا على لاعب اخر قريب يوصل لتونس اللي هو مهند أبو طه الأردني، ظهير أيسر المنتخب الأردني، كان في القوى الجوية العراقي 23 عام، ظهير أيسر يلعب دومي جوش، يلعب على الجوش، تريز أوفنسيف الملاعب هذا خاصة الوقت اللي كان في البطولة العراقية، دونك إمكانية أنه يكون في الترجي الرياضي التونسي.
5: ملاعبي صغير ديجا في العمر، نتيف 2003، تريز أوفنسيف كما قلت أنت، ديجا حتى في المنتخب يلعب إكسنتري بالشواء تكتيك اللي يعمل فيهم السلامي، يلعب avec trois axiaux و deux excentrés، يلعب على الجهة اليسار، دونك اوفنسيف سير بلان اوفنسيف. هذيا والملاعبي الترجي اللي لوج عليه انا حسب رايي الملاعبيه دي لاتيرو عندهم النزعه الهجوميه والكاليتي هذيا بيان سور. معش انا الملاعبين نصور تبعوه مليح، حتى في الكوب دي موند لعب ثلاثه ماتشات، لعب ثلاثه ماتشات مع ليكيب مع المنتخب، لعب 90 في 90 و85 في الماتش الثاني يظلي. دونك ملاعبي عنده قيمته في المنتخب الاردني، واليوم نعرفوا المنتخب الاردني تعدى بالي كبيره، تعدى الى مستوى عالي. دونك الملاعبي الموجود في المنتخب الاردني راهو ملاعبي دو كاليتي دو فالور، عنده امكانيات كبيره. الملاعبي كيف من هذايا بالعمر نتاعو بون تعدى على العروبه، يظل في السعوديه، تعدى على البطوله الاماراتيه. بون السعوديه نحكي لك مش في دوري روشن، في دوري
4: وقت صغير،
5: اي وقت صغير. دونك لاعبي عمل ديز اكسبيرونس حتى لبرا. نتصور بون الفكره ماهيش فكره كبيره عندي على ملاعبي، تفرجت عليه شويه
4: في انترناسيونال نيس
5: ولا هذا هو نحكي لك.
4: لكن الاشكال هل انه نجم يتطرح ولا لا في انه ترجي ظهير ايسر اجنبي مع كي تعليمين ومع ضروره انه ملاعبيه اللي اجانب يعاونوك اكثر خاصه في لي بوست اللي ما تلقاش فيه ملاعبيه تونسي.
5: وعمني ولت ليسبيرونس عنده اكسيال تو جاي اجنبي وعنده كايتا اجنبي
4: عالمين.
5: دونك ينجم يخرج تو جاي تعوضه بملاعبي محلي، ولانه زاد اريير جوش ما هوش متاح بالقيمه الفنيه اللي تنجم تلقاها تري فاسيلمون
4: في تونس. مثلا
5: ما فماش دي شوا برشا، دونك تنجم تجيب الملاعبي هذايا تستثمروا عام عامين، نجم يكون من بعد يتباع اونتر تون. انت خممت مليح في معوض ليه، وملاعبي ينجم يكون تونسي ولا محلي ينجم ياخذ البوست نتاع اريير. خاطر شوف بالنسبه للاسبيرونس انا حسب رايي لا ليني ديفونسيف الكل الفو ميو يكونوا ملاعبيه محليه، وفي الكومبارتيمون اوفنسيف الملاعبيه الاجانب هما اللي باش يعطيوا الاضافه ويعملوا الفارق للترجي الفتره الجايه. دونك مبدئيا اذا ما فماش حلول كبيره على المستوى المحلي كدي لاتيرو على الجهه اللي صار، نتصور الحل هذايا نتاع الملاعبي الاردني هذايا بيست باهية وحل نجم يكون باهي.
4: صديقنا من اذاعه الوطنيه مادي عبيد من وجاله تحيه يقول يا كريم والله يعطيك الصحه، معلومه مهمه جدا يعطيك الصحه مادوش. يقول عادل بالطيب جلال القادري عمل له دعوه مبدئيه فريق التركي وقت عمرانيا سبور اعلن عليها، ولكن اذا قبل ماتش البرازيل في 2022 ولكن تراجعوا على دعوته خاطر وقتها ما كانش يمركي برشا اهداف.
5: فوالا نذكر قلت لك راني نذكر حكينا فيه ان سيرتان مو كان قريب ومن بعد ما وقعتش الدعوه نتاعو.
4: واضح. هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. رايك في تدريب الترجي، نختموا بالموضوع هذا، الى حد الان قياسا بالملاعبيه اللي خرجوا زاده، لانه ثم عدد محترم من اللاعبين اللي غادروا الفريق واللي كانوا اساسيين كما بن حميده كما توغاي كما البليلي مبدئيا مش بيكون في الترجي، برشا ملاعبيه كانوا دو فالور وكانوا اساسيين كما اوغبيلو. ثم اربع خمسه ملاعبيه كانوا اساسيين في الترجي الرياضي التونسي، انساس وغيرهم، هذوما غادروا. اليوم الملاعبيه اللي جاوا على الورق نجموا، خاطر على الميدان مازلنا ما شفنا شيء، على الورق نجموا يعوضوا الملاعبيه اللي غادروا ولا لا، نجموا يكونوا افضل ولا لا، وهل ثم مشكله نتاع اوتوماتيزم نتاع انك تصنع فريق من اول جديد؟ لا
5: شوف عندك فاز دو بريباراسيون انك تصنع فريق ماهوش صعيب برشا على سيرتو كي يكونوا ملاعبيه دي جوار انترناسيونو كي يكونوا ملاعبيه اكسبيريمونتي والشوا ولي زوبسيون اللي مشات فيهم ليسبيرونس ملاعبيه عندهم عندهم اساميهم وعندهم قيمتهم ولعبوا برشا ديجا انك تجيب حاج محمود ولا تجيب ريبيرو ولا تجيب منعش بالطيب هذوما ملاعبيه لعبوا برشا في النيفو العالي وفي
4: مدافع كذلك
5: فوالا دونك مع صحراوي شيخاوي لكن تقول لي قيمه المغادرين بارابور لي ريكروتي لي ريكروتمون جدد تقول لك الحقيقه ما فماش فرق كبير ولو انه اليوم اوكبيلو صعيب تعويضه صعيب تلقى ملاعبي في نيفو نتاع اوكبيلو البليلي ريبيرو ينجم يكون حل لكن زاد البليلي قيمه فنيه كبيره برشا اسكو تنجم تعوضه اليوم مازال ليسبيرونس انا حسب رايي مازال ما عملش دي ريكروتمون يخليه ويكونوا افضل من من موسم الفارط والا افضل من الملاعبيه المغادرين ملاعبي كيف اوكبيلو كيف ما قلت لك ما حتى بن حميده اليوم بن حميده كظهير ايسر ولا توغاي مازال ما ترجي صحيح جاب رائد الشيخاوي ولا جاب الصحراوي لكن اليوم توغاي لاعب دولي في المنتخب الجزائري مريح لاعب دولي وعنده با مال ديكسبيريونس في ليكيب ناسيونال دونك مازال
4: حتى اللي جاو دوليين
5: دوليين ما ماهوماش بنفس الخبره ونفس التجربه ولا بالاكسبيريونس نتاع الملاعبيه المغادرين اليوم بن حميده برشا اكسبيريونس توغاي نفس الشيء جلاسي تقى غادر في وسط الميدان بون تقى حاج محمود النيفو متقارب مش بعيد برشا ريال مول ونجم يكون حاج محمود في الاوفنسيف ولا في الادوار الهجوميه افضل حتى في تسجيل الاهداف بقى لي زوتر ريكروتمون ما فماش مستوى نتاع لاعبيه افضل
4: استنى في لاعب سوبر في الترجي الرياضي
5: مفروض مفروض كصانع العاب ولا كجوار دو كولوار ولا حتى انا تاكون دو بوينت ريير جوش اكسيال هذوما كل ولا منور دو جو هذوما كل دي بوست اللي الترجي فريمون لازم يخمم في دي جوار دو كاليتي
4: ولاعبيه على مستوى عالي الميركاتو مازال ما تسكرش والترجي أكثر الفرق نشاطا في الرابطة المحترفة الأولى
5: برشا مغادرين وبرشا منتدبين
4: أكثر الفرق نشاطا خاصة كما قلت أنت في المغادرين أو حتى في القادمين لأنه لعبية اللي جاءوا برشا
5: خرج ساز
4: في الترجي به واضح يقول لي كريم أقرأ لي كومنتير طو شوية نبدأ نقرأ في لي كومنتير دونك العملة الترجي شنو مازال ناقصها هذا بوجة بربي يقولون الانتدابات العملة الترجي شنو اللي مازال ناقصها هذا مهدي البوهالي
5: مازال ناقصها أرير جوش مازال ناقصها ان منور دو جو ملاعبي في وسط الميدان ان كرياتور دو جو كيف كيف حسب راي هنا يعرفوا راي في الاتاكون دو بوينت انا بالنسبه لي انا اتاكون دو بوينت بيوتور ملاعبي يحط الكره في الفيلي بون بالطيب تري بون شوا كنت نجم نشوف اوبسيون اخرى زاده في نيفو قيمه البليلي هذوما براتيكمون لي بوست اللي مازالت تنقص الترجي ظهير ايسر حكينا عليه ميليو اكسيال كيف كيف كرياتور اوفنسيف في البناء الهجومي للترجي ملاعبي اتاكون ناقصها 4-5 ملاعبيه
4: واضح الحقيقه ثم برشا رقي في لي كومونتير اليوم معناتها
5: الحمد لله
4: لي كومونتير بون الدوره الترجيه تقول لك المطار تونس كارتاج يخدم لحساب الترجي الفترة الأخيرة ربي يحمينا من العين وعليها كومنتير دونك برشا برشا الحقيقة لي كومنتير موجودين نحكيو على الترجي نحكيو توا على النادي الإفريقي النادي الإفريقي في نفس الإطار بعد رحيل فراسوات عدد اللاعبين اللي غادر كيف كيف ثم انتدابات في النادي الإفريقي بدرجة أقل عدديا بارابور للترجي الرياضي التونسي ولكن الميركاتو مازال مفتوح نحكيو على كوليبالي سليمان هداف الدوري التوغولي مع أسكارا التوغولي سجل 13 هدف في الموسم الماضي في تونس اللاعب ربما يتم التعاقد معاه لتعويض فراس شوات هل أنه باش يخضع لاختبارات أبار البدنية اختبارات فنية هل يرضى بالاختبارات الفنية ولا لا ما زالت المعلومة مش مؤكدة عنا ولكن حسب رأيك أنت دخلت وشفت الملاعب يتفرجت في الفيديو متاعه حسب ما شفت شنو تقول الجمهور الإفريقي هل هذا اللاعب قادر على تعويض فراس شوات شنو الفرق بينه وبين شوات
5: والله يشوف تعرف كريم الفيديو ما هوش يعطيوك رأي قطعي في الملاعب بقى شوف راك انت خرج من عندك هداف البطوله شوات 15 هدف هو ديجا في البطولة التوغولية هداف ب 13 هدف فقط، يعني
4: ما فيهمش ركلات جزاء،
5: فيهم ركلات جزاء،
4: فيهم
5: ركلات جزاء. دونك حسب لي شفت هو في السرفاس يعرف يتعامل مع الوضعيات، كفينيسور ينجم يكون ان تري بون شوا، لكن في سور لو بلان تكنيك في لي كاليتي تكنيك نتاعو ما هوش ملاعبي توب، ما هوش ملاعبي فنيا على مستوى عالي، نجم يكون في السرفاس.
4: شنو يزيد عليه شوات لنا؟
5: بون شوات يزيد عليه حسب اللي شفته، شوات ياسر حركي، شوات يتعب لادفيرسير، يتعب لي ديفونسور، يخلق لك دي زيسباس باللي زابيل نتاعو، بالموفمون نتاعو، بالتحركات الدائمه نتاعو، بالضغط على لي زاكسيو، معناتها ملاعبي تري جينيرو شوات. ودايور بارفوا يقولوا سي تان ناتاكون شونس، لا مو شونس، لانه ملاعبي يتحرك
4: يسعى
5: يسعى، معناتها الكره تطيح قدامه ويقول لك لا، هذيك السعي نتاعو خلى الكره تطيح قدامه، مش له هازار خلى الكره تطيح قدامه. دونك ملاعبي كي شوات في الانتداب نتاع لاتاكون دو بوينت، حسب رايي حسب رأي كما قلت لك دابري لي فيديو، الجبري به في السرفاس يعرف يصطاد الأهداف، لكن يزم يكون عنده مواصفات تشبه الشوات في أنه يعمل الضغط على لي ديفونسور، في أنه يكون توجور أون موفمون، يتحرك يطلب، هذا هو نجم نشوفه.
4: إيه ماذا وش يقول لك أفان؟ يقول لك ملاعبي كيما شوات يمركي 14 و15 بونتو في العام، لازم 2 مليون دولار، معناتها المعادلة صعبة، ما هيش سهلة.
5: عملنا وجبتوا شوات اللي ماركي لك 15 بوت وجبتوا ب 200 ألف دولار، صحيح ولا لا؟
4: يو سنا ما تنجمش تخلي أكثر شوات وقت
5: اللي جيب أنت جيب واحد آخر ب 300 ألف دولار أكثر ب 100 من عملناول شوات وجيبها تا كومبيوتر. شوف راهو، شوف راهو اليوم يعملوا دي ديريكسيون سبورتيف ويعملوا ليجين فنية باش تلوج، مش باش تبدا
4: مدير رياضي النادي الافريقي.
5: ينجم يكون، ينجم يكون الكلوب في الى بزوان دون ديريكسيون، ما نقولش ديريكتور سبورتيف، خاطر ينجم يكون منعشنا رئيس فرع ولا عنده سيلول تخدم معاه لا هي بالريكروتمون. دونك معناتها كهيكل في وسط النادي، في اي نادي كبير يحب ديما ما يحيرش في الريكروتمون تاعو، عنده ناس تخدم على الريكروتمون. دونك هذايا في الفرق الكبيره يلزم مطالب تكون عندك.
4: لو كنت مدير رياضي في النادي الافريقي، خاطر انت نعرف عندك عين باهيه في الكوره وداير في سكاوتينغ، حتى نادي سفيقسي ولا حتى في مصر وغيره، ان الناس تستشيرك وتعطي رايك، مع عينك باهيه في الكوره، لو كنت مدير رياضي تنتدب سليمان كوليبالي ولا تتريث؟
5: نزيد نتريث، نزيد تريث، نجم شوف نجم يوقع الانتداب نتاعو، اما ما نقتصرش كان على الانتداب هذايا، نعمل نوتر ريكروتمون
4: اتاكون اخر،
5: اتاكون اخر هو دايور بون
4: فما فما بوق
5: من عام 99 27 سنه
4: 27 سنه
5: 27 سنه بون زيد لا كيسيون كي سوبوز 27 سنه وما خرجش من افريقيا، وما خرجش من بطوله توغوليه،
4: مالي وتوغو،
5: مالي بون التوغو ونسيت سويد،
4: مالي هو،
5: مالي هو سيت ماليان اما ينشط في البطوله التوغوليه. دونك فما دي كيستيون تخليك ديما تكون برودون في الريكروتمون هذوما. اليوم ملاعبي الاج دو 19 ولا 18 يعمل نفس لي بيرفورمانس اللي عملهم توا كوليبالي، ننتدبوا انا ما سون دوت ما غير ما نخمم برشا، اما في العمر هذايا ما هوش زيدا العصفور النادر اللي لوج عليه الكلوب، يزم ركروتمون، ينجم يكون ركروتمون هذا معاه دوتر ركروتمون في نفس البوست، ولا انه قلت لك الكلوب عنده في البوست هذيك المنصري عمل الاكسبيرونس بيه مع المتلوي، عنده قديده زيدا اللي ملاعبي صغير وبروميتور زيدا كيف كيف،
4: اما هو شوات،
5: اما ما هو شوات، فوالا ما هو شوات. واليوم الكلوب معناتها يلزم ملاعبي يعوض شوات بنفس القيمه التهديفيه باش ينجم الكلوب،
4: واللي معادلة صعيبة،
5: واللي معادلة صعيبة في زادة الملاعبين اللي غادرت، لأنه شوات غادر أما غادروا معاه دي جوار دو كاليتي، زمزمي مش شوية في وسط الميدان، بن عبدة وشريفي مش شوية في الديفونس، السيلي مش شوية. دونك شوف معناتها يلزم تعويضهم هذوما بنفس القيمة.
4: فوزي بنزرتي كده
5: مدرب بون، فوزي بنزرتي لكن زادة حتى المعوض نتاعو الكنزاري أنا نعتبره انتري بون شوا الحقيقة، وينجم ينجح في الكلوب افريكان. بون الملاعبيه اللي غادر لازم تعويض، مع تعويض زاده شوات اللي لازم يكون في نفس القيمه الفنيه ونفس القيمه التهديفيه. سيرتي
4: واضح. فاصل قصير ثم نتواصل لحظات، وموجود معنا في الهاتف الناطق الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي، مش نحكيه على الاس اس اس، ملف الراروي وين وصل؟ سياسة ضمان المشاركة القارية وألالة ديون وين وصلت؟ أحمد جبير لحظات ويكون موجود معنا بعد الفاصلة.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الدراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماج.
3: رجعنا لكم من جديد. النادي الصفاقسي وملف الروي والمشاركة الأفريقية على ضمينها النادي الصفاقسي، ناخذ وقتها تفاصيل حول الوضعية المالية، لأنه النادي الصفاقسي عنده ميركاتو وعنده تحذيرات وغيره، لكن زاد عنده برشا دوسيات إدارية ومالية بحتة. ناخذها من عند أحمد جبير الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي. أحمد مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، ومرحبا بكل متابعيني وأنا فهم.
3: واضح. ومرحبا بنيس عبد القادر بوجلبان، عرفت انت كنت في الاستماع ولا؟
4: اكيد مرحبا بك انيس، اهلا وسهلا.
3: مرحبا احمد. احمد، هل النادي الصفاقسي اغلق ملف سكك الحديد الصفاقسي ومستحقات سر لوي بخصوص انتقال على غرام الى شختار؟
4: نعم، يعني واخيرا تم فض مشكل ملف سكك الحديد الصفاقسي فقط.
3: خلينا نبدا بهذا ميسر.
4: نعم، ملف سكر الحديد الصفاقسي تم تسوية، ونشكر كل الأطراف الحقيقة اللي ساهموا باش تصير التسوية هذه، كسوة جامعة تونسية كرة القدم أو نادي سكر الحديد الصفاقسي، كل الناس اللي غلبوا صوت الحكمة واللي لقوا الحل في الإجال، خلينا نقولوا باش النادي الحديد الصفاقسي يعني ما عادش يكون مهدد بعدم المشاركة في كأس الكاف والبطولة. نعرف تاريخ نادي الصفاقسي تاريخ كبير،

0: القادم. هذا بالنسبة لكم أنتم، إذا ضمنتوا المشاركة المحلية في البطولة الوطنية، سكرتوا الدوسية متاعكم، ضمنتوا كذلك المشاركة القارية. قديش تكلف هذا الكل أحمد عليكم؟
1: والله كنا قد أعلننا أنه معناتها في حدود الـ يعني الـ 3 مليارات ما بين اللاعبين الأجانب وما بين اللاعبين التوانسة، وفي في ظرف وجيز سيرتو يعني فما الاتفاقيات وفما اللي معناتها اللي تم خلاصهم مباشرة مع معناتها عديد الملفات الأخرى، وتم صرف مستحقات بعض من مستحقات اللاعبين زاد كيف
0: في وسط 3 مليارات هذم ولا المخيرة.
1: يفوتوا 3 مليارات، يفوتوا حتى 4 مليارات، معناتها بالحق معناتها مصاريف كبيرة ياسر. يعني الهيئة قامت بدفعها سبتو في الأيام الأخيرة، ونشكر الناس الكل اللي عاونت، ونقعد نشكرهم يعني حتى لين توفى الدنيا معناتها. وكي نشوفوا الحملة اليوم ونشوفوا الجماهير قد تعاون، ما نجم نكونوا كان فرحانين.
0: أحمد حب نسألك لهنا، المعطى هذا كان قالوا كقالوا رئيس النادي هذا الصفاقسي مادي الفريق 3 شهور التالي مع زميلنا حاتم جزبار على ما أظن، كان قال وقتها أنه النادي الصفاقسي معناتها باش يخلص، وحتى كيف حكينا بعدها في الموضوع النادي الصفاقسي باش يخلص ديونه هذوما باش نجم يشارك دون التفريط في لاعبين. بون النادي الصفاقسي فرط في لاعب، نحكيه على عمر بن علي دايروا اللاعب الوحيد اللي فرط فيه. هل خلاص الديون هذوما، نحكيش على أجور لاعبين 3 مليارات وأكثر شوية، تم بعد بيع لاعب عمر بن علي، وإلا لا هذوما فقط من الدوناتور اللي هما كسوة جمهور وخاصة اللجنة العليا للدعم؟
1: أنا معناتها ما نشوفش إنه التفاصيل هذوما الحقيقة عندهم أهمية كبيرة، لكن
0: ما عندهم أهمية عند الجمهور. أحمد تعرف علاش؟
1: لا الجمهور
0: لا الجمهور عندهم أهمية، خاطر يقول لك أنا بعتم لاعب هذاك باش ننفيستي فيه في ميركاتو، في خلاص أجور لاعبين في غيره.
1: شوف النادي الذي تصفق فيه وعنده مصاريف وعنده عائدات، معناتها مش معناتها العائدات مش فما عائدات باش تمشي خلاص مستحقات أو خلاص ملفات، فما عائدات معناتها باش تمشي لمواضيع أخرى. ما نجموش نقولوا الفلوس نتاع على غرام خلصنا بهم هكا، ولا الفلوس هذوكم خلصنا هذاك، ولا عمر بن علي ولا إكس ولا إكريك، على خاطر هوني لا يستقيم. معناتها فما تقرير مالي وفما تقرير فيه كل المعطيات وكل المداخيل وكل المصاريف، وفما ديزيرجونس فما أولويات من هذا الصفاقسي في خلاص الملفات اللي عندي. دونك الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي معناتها وفيها عديد الكفاءات انهم هما يعرفوا يقدروا حجم يعني المصاريف هذه والاجال نتاعهم وكيفاش يتم التصرف فيها. والحمد لله النتيجة اليوم واضحة، وشفنا اللي في الاجال ان شاء الله. اكيد مازال نستناو في اجتماع لجنة الدرجة الاولى بيان سور الجامعة التونسية كرة القدم اللي باش تنعقد، وان شاء الله باش يتم مراسلة الكاف في الاجال للمشاركة.
0: يعني سبقتوا الاجال بنهارين انتم
1: اكيد، معناتها نهار 25 باش يكون جور فيري، دونك مش نقعد نستناو للنهار 25، لازم غدوه ان شاء الله كل شيء يتسكر. الناس الكل قامت بواجباتها، الناس الكل كانت في الموعد، الناس الكل اثبتت اللي حب النادي هذا الصفاقسي مش بالكلام بالفعل. وقت الناس الكل تيد واحده تكون يد واحده معناتها ما لازم كان نلقاو كان نتيجه هذيه، وبحول الله القادم افضل ان شاء الله.
0: به القادم قلت افضل بحول الله. نيس باش يسالك سؤال، لكن فقط سؤال بخصوص المنع من الانتدابات القادم للنادي الصفاقسي في الايام القادمه. نفس السؤال نتاعك انيسه واضح. المنع القادم للنادي الصفاقسي في حدود تقريبا اقل شويه من 500 مليون تقريبا 500 الف دينار، هل انتم كهيئة مديرة ساعيين انكم تحاولوا تسكروا الموضوع قبل صدور المنع من الانتدابات؟
1: اكيد جدا المديرة النادي الصفاقسي عندها كل المعطيات الى حد الان، الى حد الساعة حد الدقيقة نحكي فيها مازال ما جاش المنع من الانتداب. لكن وقت اللي باش يجي اكيد نعرفوا قديش ونعرفوا المبلغ ونعرفوا كيفاش باش نوفروا المبلغ هذايا. وبفضل ربي كيما ضافت الجهود باش خلطنا في الاجال باش نشاركوا في الكاف، ان شاء الله تضاف الجهود باش يقع رفع من الانتداب، وكان فما اكيد انتدابات اخرى يقع تسجيلهم وتاجيلهم في الاجال. الناس الكل مجنده، الناس الكل تخدم نهار وليل، وربي عين الناس الكل.
0: قلت كان ثم انتدابات اخرى، ثم انتدابات اخرى ولا؟ لانه هذا هو السؤال اللي لكومنتير والناس الكل تسال عليه.
1: أنا كنت راح تقبل وقلت وكلامي مش تبدل. معناتها الانتدابات هي مسؤولية اللجنة الفنية اللي تخدم في كنف السرية وتكتل هذا حقها، ونعرفوا هذا مهم جدا في المفاوضات.

0: بعد اي اعلان سيتم الاعلان عليه في صفحه رسميه نادي الصفاقسي بعد استكمال كافه الاجراءات القانونيه كما صار في اللاعبين اللي تم الاعلان عليهم. اكيد مش اسمه الشائعات، مش اسمه الاسماء، مش اسمه برشا حاجات، لكن
1: لا ما كاين اسماء. ثم انتدابات ولا لا؟ هذا هو الاهم.
0: نادي الصفاقسي، النادي الرياضي الصفاقسي ما ينجمش يشارك في مسابقه افريقيه ولا ما ينجمش يلعب على الالقاب ما غير ما يكونش عنده رصيد بشري ينجم يلعب به، معناتها ينجم ينافس به. دونك اكيد لازم باش يصير، وبحول الله جمال النادي الصفاقسي باش تلقى روحها قبل انتهاء الاجال نتاع الانتداب، عندها جمعيه تنجم تنافس على المسابقات وتشارك فيهم وتمشي لابعد مرحله ان شاء الله.
1: احمد، تتابعوا في حمله سي اس اس فور ايفر ولا لا؟ وشنو هو رسالتكم؟ نعرف اللي انت بون محل انت والتنيور كنتوا في الصداره، بون ما شاكرت اولاتية في الصداره، ولكن بوج البان في المركز الرابع على ما يظن طريق العين. اليوم اجرمنا تنجم تفتك الصداره. الحقيقه رغم اللي ثم ذو مقصوص وغيره الناس تخدم في اللي جروب وبالجروبات وفي القهوه ويتلموا، لكن ثم انيماسيون اخرى النادي الصفاقسي صنعها وجمهور النادي الصفاقسي صنعوها اليوم في جرمده ولا فران على ما اظن، خاصه في جرمده اليوم قاعدين نتبعوا انتم في حمله سي اس اس فور ايفر.
0: اكيد احنا نتبع الحمله نشرفوا عليها زادا، وبحول الله معناتها باش نوفروا كل الظروف باش الحمله هذه تتواصل. برشا حاجات نشوفوا فيهم ما تنجم كان تشرفنا وتشرف النادي الصفاقسي، كي نشوفوا الاحباء في السنين الكل في البلايص الكل، يعني كل قدير وقدره راهو في الظروف الصعيبه هذه اللي احنا فيها ماهوش ساهل، ومش الكلام ساهل، لكن الفعل اليوم شفنا الفعل وشفنا العباد قاعده تساهم. حاب نشكر مره اخرى كيف كيف الناس اللي قاعده تعاون والناس اللي قاعده تنظم والناس اللي قاعده احنا نتبعوا فيها لحظه بلحظه، وهذه فرصه باسكو احنا تو نحكيو للناس الكل اللي مازال ما دعمش يمشي دعم، واللي دعم وينجم عنده قدره انه يزيد راهو في الاخر معناتها الاموال اللي قاعده تتلم الكل مصيرها واضح، معناتها ماشي يمشي نادي الصفاقسي ومعروف شنو باش يخلص وشنو باش يمشي وين باش يمشي. اكيد تو بعد ثم تفاصيل اخرى باش نحكيو عليهم، لكن معناتها بالشفافيه هذه وبالوضوح هذايا نجمو كان نعاونوا ونجمو كان ندوزوا مع الجمعيه.
1: شكرا احمد، يعطيك الصحه. دونك الخبر المهم هو النادي الصفاقسي يغلق ملف الرلوي وبالتالي يضمن مشاركته القاريه الموسم القادم، واجمالي الديون تيك صح احمد تقريبا بين نحكي كديون 3 مليارات اكثر شويه بخلاص اجور لاعبين المتخلده وجزء منها تقريبا 4 مليارات، مبالغ الحقيقه طايله برشا نيسه
2: برشا فلوس. اما زاد
1: النادي الصفاقسي حافظ على 95% من الرصيد البشري تاع الموسم الماضي
2: صحيح، اليوم الافكتيف براتيكمون هو نفسه. زاد ما لازمناش ننكروا المجهودات الكبيره لجماهير السي اس اس، سورتو جماهير السي اس اس فور ايفر اللي فريمون عملوا مجهودات كبيره ومشكورين بالمناسبه هذه، يعطيهم الصحه وان شاء الله يزيدوا يواصلوا
1: واضح في المبادرات في ميركاتو النادي الصفاقسي وغيره، لانه مصادر نتاعنا تقول انه المهاجم بالنسبه للنادي الصفاقسي من هنا لاخر الاسبوع قد يغلق المهاجم عادل بالطيب رسميا مع الترجي الرياضي التونسي لمده موسمين حسب ما اعلنت عليه صفحه رسميه للترجي الرياضي التونسي. شكرا سعد القادر بوجلبان، شكرا صبري، شكرا نادر، شكرا دارندا، شكرا حاتم، شكرا توت ليكيب دو سبور. نرجوكم غدوه ان شاء الله من 3-4 في سبور ماغا.
3: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للاحد من 3-4 نتاع العشيه.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجزء رابعة. ديوان اف ام عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا عمر بحبة يفيد بأن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد تقترب من نهايتها، ومشيرا إلى تحسن ملحوظ مرتقب في العوامل الجوية وانخفاض تدريجي في درجة الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. وأوضح بحبة خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن تونس تقترب من استكمال نحو 3 أسابيع تحت تأثير هذه الموجة الحرارية التي وصفها بالتاريخية لعدة أسباب أبرزها طول مدة وشمولها في مختلف مناطق البلاد بما في ذلك المناطق الساحلية، فضلا عن تسجيل أرقام قياسية في عدد من الولايات وما رافقها من ارتفاع قياسي في عدد الحرائق وضغوط كبيرة على شبكتي الكهرباء والماء. الوحدات المشتركة للجيش الوطني والأمن والحماية المدنية تواصل تأمين تزويد عدد من أحياء مدينة المتلوي والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب وذلك عبر شاحنة السهريج، وتتركز عمليات التوزيع خصوصا بالأحياء المرتفعة على أن تشمل خلال الفترة المسائية من اليوم مع تمديد سيدي بوبكر الحدودية التي تشهد اضطرابات في التزود بالماء على مستوى عدد من الجمعيات المائية. ومن المنتظر وفق مصدر مطلع لمراسل ديوان فم أن تتواصل عملية تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب تحت إشراف السلطات الجهوية والمحلية خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. عدد من المواطنين أغلقوا اليوم الطريق الرابطة بين مدينتي قبلي وتوزر على مستوى مفترق منطقة القلعة التابعة لمعتمدي دوز الشمالية احتجاجا على تكرر انقطاعات التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، وعبر المحتجون عن استيائهم من توصل هذه الانقطاعات وتواترها مؤكدين أنها فاقمت معاناتهم خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم مراعاة الوضعيات الصحية للفئة الهشة سيما كبار السن. وطلب المحتجون التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذا الإشكال وضمان استقرار التزود بالكهرباء والماء. في العالم، كتلة حزب الله البرلمانية تقول أن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وأيت مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب ليطاني تكون بعد انسحاب العدو الإسرائيلي. وأضافت الكتلة أن السلطة تمعن بتعميق مأزق لبنان وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
4: في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: فان تايم كنها مثيل الجمعة من 4 ل 7 متاع العشية.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: فن تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من فان تايم، سمحوني كيما كل يوم من الاربعاء للسبعه. دونك احنا مع بعضنا في تغطيه لمختلف المهرجانات الصيفيه والتظاهرات الثقافيه والفنيه كيما عودتكم ديوان فام كل صيفه على امتداد شهر جويليا او شهر اوت. معكم انا على امتداد شهر جويليا، وان شاء الله في شهر اوت تكون معكم زميلتي ريم نوردين يوميا في نفس التوقيت. نسلموا على الكيب اللي معنا هذا المساء. معنا في الاخراج عزيز العوني، اهلا وسهلا عزيز، مرحبا. معنا في الاخراج الرقمي حسين يحيى، مرحبا بك يا حسين. وعلى مستوى الاعداد كما كل يوم معنا الصحفية شادلية الخياتي، والثنائي لي دو ستاجير متاعنا خلود وهيفا اللي منورينا، مرحبا بيهم. وإلى جنبي رضوين التوينسي، مرحبا يا رضوين.
2: مرحبا يا عفيف، عسلامة.
1: نبس عليك.
2: الحمد لله، دافي عاد الطقس اليوم.
1: دافي الحق نتاع ربي، أنا بديت نتعب من كل شيء.
2: بالآخر الصيف
1: حاسة بالكولة. وينو آخر الصيف رضوين؟ أسكت خليني نتكلم على الأقل بطرفي آخر، عاد مازلنا في أول الصيف. معناها الأيامات الضغط هذوما والإجهاد النفسي والإجهاد البدني والإجهاد الحراري اللي ولا أثر على الناس الكل. الحقيقة معناها واحد جاي يخدم ما ينوش في الخدمة، أول مرة في حياتي وفي مسيرتي نبدأ جاي اللي خدمتي نعشقها إلى حد النخاع، نلقى روحي ما ينيش في الخدمة. علاش؟ على خاطر نهارين ولا ثلاثة في جرة بعضهم قصن الماء وقصن الضوء، مش بعض الساعات ولكن يمتد يوم كامل وليلة كاملة. دونك معناها قريب جمعتين وإحنا عايشين هكا، سيبون قدش منه الواحد، قدش منه الواحد ويشوف في الوضع كيفاش صاير في البلاد، ويشوف في العبيد، ويشوف في المساكن اللي بتي كوميرس، يشوف في العبيد اش خسرت. هذوما كل شكون معناها كل حوينت وكل بتي ريستوران والعبيد اللي طيب واللي فارماسي اليوم خايفه على الدويات. معناها منين تتلفت لو بيلان فا اتر تري لور، لو بيلان ايكونوميك باش يكون ثقيل جدا على جميع المستويات، حتى الشركات الكبيره، حتى المعامل، حتى هذا ما غير ما نحكيوا على الحرائق وعلى قديش خسرنا من من من أشجار. الحرائق ما عندناش فيها حل، يعني هذيك هي كما العالم أجمع، ولكن اللي صاير في علاقة بقطع الكهرباء والماء ومعاهم زيادة رديئة في الاتصالات، حاجة أصبحت مرهقة ومنهكة ومقرفة لأبعد الحدود. سامحوني بديت الحلقة هكية، أما ألا غالب هذيك هو المود متاعي، معنيها وين اللي فما معكم. ولكن احنا مكملين لانه المهرجانات متواصله. مادام المهرجانات متواصله لازمنا نكملوا التغطيه نتاع المهرجانات والتظاهرات الثقافيه والفنيه، لانه الحياه تستمر رغم هذا كله. لازم الحياه تستمر، لانه حتى وراء المهرجانات والتظاهرات الثقافيه زاد راهو فما سلسله كامله اقتصاديه، وفما ناس هذيك خبزتهم وناس هذيك خدمتهم وبرشا حاجات مربوطه ببعضها. الكلام سهل على خاطر نسمع في برشا عبيد وقفوا المهرجانات تدرى شنو حصلوا، معناها ما ماكش باش تزيد راهو تصلح الوضع هكاك، راهو باش تزيد تفاقم الوضع اكثر واكثر ما هو عليه. الوغ على شنو باش تحكي لنا بعد شوي؟
2: باش نحكيوا على اغنيه تونسيه معروفه برشا نسمعوا فيها برشا برشا برشا، اللي هي من روائع محمد الجاموسي.

0: طب نسمعها كاملة بعد عزيز. ريحة البلاد ورد وياسمين وكل معناها وين الريحة ذيك؟ طب نشموا في ريحة الحريق، شموا في ريحة سامحوني في العرق معناها من جورة لفما لمية لضو مسخانة اللي احنا فيها، شموا في ريحة البوبيل بختو للأسف.
1: صدقني عفاف البارح قص الضو في الحومة وقت اللي رجع نسيت زغرت والعباد من كثر ما
0: شوف معناها
1: العباد يأست فعلا
0: الحقوق الدستورية الأولية البسيطة كان مش مليون زغرتوا عليها على الدنيا السالية.
1: والله العباد تزغرت والعباد فرحت فعلا بشي وديك انه معناها العباد تعبت فعلا، تعبت على الاخر العباد.
0: يلا نمشي والزوم فن معارض وين توينسية.
1: زوم فن اليوم باش نحكيو على اغنيه تونسيه ما فماش تونسي ما عرفهاش، لانه تفكرنا فعلا في تونس رائعه محمد الجاموسي ريحه البلاد يابا. هالغنيه اللي بدات قصتها مع الفنان والملحن محمد الجاموسي. محمد الجاموسي فنان تونسي جمع بين التلحين والشعر والتمثيل، تولد نهار 12 جويليه 1910 في صفاقس، كان مغروم بالفن وكان ما يرى روحه كان في المجال هذا. عائلته كانت محافظه برشا، رفضوا أنه يمشي للفن وحبوه يكمل في نفس خدمة والده اللي هي الفلاحة. لكن الجاموسي اختار طريق آخر، الطريق اللي هزه لتحقيق أحلامه في أنه يكون واحد من أبرز الفنانين. انطلق نحو العاصمة تونس وغاديك اتعرف على كبار الفنانين وبدأ يغني معهم. وحسب ما قالت رئيسة جمعية محمد الجاموسي سيدة قايد في وثائق تعمل عليه، انه وقتها كبار الفنانين اللي غنى معهم عجبهم صوته، قال انه وقالوا انه هذا قامة كبيرة وصوت به. القصة تقول زادة انه في 1936 الموسيقي والمنتج التونسي البشير رصايسي عرض عليه وقتها انه يمشي معه لباريس لتسجيل الاغاني هو ومجموعة موسيقية اخرى، خاطر ما كانش فما وقتها شركات تسجيل في تونس. وفعلا مشاو الى باريس، وكان من المفروض بعد انه يرجع مع بقية المجموعة من باريس الى مارسيليا، لكن الجاموسي خلى بحذاهم العود ودبشوا الكل فترة وما مشيش معهم وبقى وحده في باريس ما عنده حد شيء وما يعرف حتى حد. لكن المفاجأة انه في الفترة اللي بقى فيها غادي جات الحرب العالمية الثانية وما لقاش كيفاش يروح لتونس. الجاموسي بقى في الغربة بعيد على عائلته بعيد على اخوه اللي خليه عمره 3 سنين فقط. شارك كبار الملحنين كيف محمد عبد الوهاب اللي تلاقاه وياه في باريس، وسجل عدد كبير من الاغاني على استوانات من اصدار شركات كيف بوليفون وبازيفيك وغيرها. الحنين والشوق لتراب تونس خلاه محمد الجاموسي يكتب كلمات اغنية ريحة البلاد يابا، لكنها مرت النور كان بعد ما كملت الحرب. بعد 10 سنوات من غربة تحديدا عام 1946 محمد جاموسي رجع لتونس، وبحسب شهادات اخوه صغير قال انه تلمدنا العيلة الكل في الانجار انا وبابا والعائلة، وكنا وقتها نستناو فيه وريت خويا لاول مرة. عام 1956 الأغنية خرجت لنور بعد ما لحنها محمد جاموسي بدعوة من الرئيس السابق الحبيب بورقيبة اللي كان يكن محبة ومعزة خاصة لجاموسي. بورقيبة طلب وقتها منه إنه يلحن غنية تفكر الناس اللي في الغربة بتونس باش يرجعوا لها، وفعلا خرجنا هالتحفة هذه اللي كتبها الجاموسي في الغربة وحط فيها كل قطرة حب لتونس ولهواها والأرضها والياسمينها. محمد الجاموسي اللي كانت عنده تجارب متنوعة سافر الجزائر بعد عودته لتونس، وقابل غادي في دار الأوبرا الجزائرية الفنان المصري يوسف وهبي اللي دعاه لمصر، ومن غادي خاض تجربة فنية كبيرة. مثل وغنى باسم محمد التونسي في أشرطة سينمائية ومسرحيات مصرية، من أهم أعماله فيلم ظلمت روحي 1952 مع شادية وفريد شوقي، وبنت المولد عام 1953 مع فاتن حمامة، وناهد عام 1959 مع يوسف وهبي. من أهم أغانيه ريحة البلاد، تمشي بسلامة، معلوم معلوم، يا ريت الناس وخيان، وفي الشط ما أحلى خطوتها، وهذه أول أغنية سجلها في باريس. ومن الأغاني اللي فعلا ترجعنا للزمن الجميل يا عفاف هي الأغنية هذه.

0: هو ما سبق هو
1: فكرتك بالقهوة.
0: فكرت بالقهوة، حرام عليك، تعرفني عندي أنفيبل للقهوة.
1: الأغاني هذه تفكرنا برشا، الغنية هذه تفكرنا برشا بالرمضان ومود رمضان، لأنه قبل كانت عادة ديما في رمضان. من باريس وين عاش الغربة وبعد 10 سنين بعيد على تونس، رجع محمد الجاموسي، أما الحنين ما رجعش معاه، الحنين كان سابقه. حنين خلاه يكتب غنية ما تغنيش كان على البلاد بركة، غنية خليت كل تونسي متغرب يسمع فيها صوت تونس ويشم فيها ريحة الدار الياسمين والذكريات. واليوم بعد أكثر من نصف قرن ما زالت ريحة البلاد يابا تقول لنا أنه الإنسان ينجم يخرج من البلاد، أما البلاد عمرها ما تنجم تخرج منه. وهكا من حنين فنان عاش الغربة تولدت غنية وليت ذاكرة الوطن.
0: يعطيك الصحة على الاختيار، محليها القصة متاعها ريحة البلاد وتاع فنان كبير، والأغنية قعدت عايشة معناها لعقود باقي موجودة عايشة بيناتنا. يلا نخرجوا نسمعوا ريحة البلاد محمد جاموسي وراجعين مكملين معاكم. هذه فان تايم حتى للسبعة.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: شفتوش خديجة هكا غنت لنا يسرى محنوش، وأكيد الأغنية هذه بشكون حاضرة في مهرجان كارتاج في سهرة 28 جويليا. إن شاء الله الموعد باش يكون مع يسرى محنوش، يسرى اللي غابت على كل المهرجانات عم ناول، دونك السنة ترجعنا من خلال كارتاج. دونك إن شاء الله فما برشا جديد باش يكون مع يسرى محنوش، وكما تعودتوا بها ما بين التونسي وبين الطربي وبين الخليجي، كل الأنماط الفنية والموسيقية تقدمها لكم سيدة الطرب يسرى محنوش. خليكم معنا في المتابعة في فان تايم، احنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة.
1: فان تايم، الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: تريد؟ اكتيفيسي فكب أحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. كل المواطنين التونسيين يتعداوا بفترة صعبة جدا بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، واللي سجلت معدلات تفوق 40 درجة، الشيء اللي خلى استهلاك الطاقة الكهربائية يزيد بصفة ملحوظة. من القبل الكبير هذا ليوصل لنيفو اكسبسيونيل، قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها تقوم بديرستاج سيبلي ولكن ضروريين حسب ستيك لضمان استقرار الشبكة واستمرارية الامدادات الطاقية. حالة كارثية لازم الدولة تلقى لها حلول آنية ومستقبلية، ولازمها تبدأ بصفة عاجلة وجادة في الترانزيسيون نحو الطاقة المتجددة. التسريع في الاستثمارات في ميدان ليزينيرجي رينوفلابل مهم جدا، لانه باش يلعب دور مركزي في الكوفرتور دي بوزوا ناسيونال ان الكتريسيتي، وتعدد المشاريع الخاصه بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وتحسين الكادر ريغلومونتير وكل الاليات المخصصه لتشجيع المستثمرين تبرهن على عزم الدوله المضي قدما نحو تغيير جذري الى تحول طاقي يتماشى مع اهداف الديفلوبمون دورابل و ليزونجاجمون كليماتيك دو لا تونيزي. توجه استراتيجي يهدف الى تعزيز سياده البلاد في مجال الطاقه ودعم تنميتها الاقتصاديه وفتح افاق جديده الأجيال القادمة، وذلك في ظل سياق تعد فيه السيطرة على الموارد الطاقية أكثر من أي وقت مضى. أما زاد لازم إيجاد حلول آنية للوضع الحالي والكارثي فيما يخص قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وطويلة جدا في درجات حرارة ما ترحمش. بعد سنة كاملة من إطلاق سافيليال ديدي وغوبو إيمانويد، تسرع شركة سامسونج في اللانسمون تاع وحدة متصلة مباشرة مع الإدارة العامة يترأسها لي دونكون، المسؤول السابق دو لاستراتيجي روبوتيك في هونداي وفرعها بوستون دينامكس. الشركة الكورية تطمح أنها تكون الأكثر فعالية في ميدان الروبوتيك نيكست جين، وأعلنت يوم 21 جويليا الفارط على الكرياسيون دون أونيتي ديدي تجمع كل سي كومبيتونس في ميدان الرجال الآليين وسماتها RX أو روبوتكس إكسبيرينس. RX باش يكون عندها ثلاثة مهمات: أولها سوبرفيزي الاستراتيجي روبوتيك على المدى المتوسط والطويل، ثانيا أسوري لزيكزيكوشن كوميرسيال، وأخيرا تطوير إمكانيات البحث في كوريا الجنوبية والعالم. وسامسونج قررت إنشاء بلوزيور سنتر دو ريشيرش في الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان أن سابويان سور ليزيكوسيستيم ناسيونو. سامسونج تريد منافسة LG اللي بدأت في تطوير كوليد، رجل آلي إيمانويد متخصص في الأعمال المنزلية، وحدة زاد عندهم لتدريب لروبو إندستريال ومصنع في غومي لتوفير لنوفيل سوليوشن أوبتيك، أي أعين الرجال الآليين المستقبليين. منذ أكثر من سنة ونصف، وحطام من صاروخ تابع لشركة سبيس إكس يحوم حول القمر وباش يسقط قريبا فوق نوتخو ساتيليت ناتوريل، تحديدا أول شهر أوت المقبل حسب الخبراء. انسيدون ممثل حتى خطورة الآن على البشرية، لكن باش يكون فرصة وسيانتيفيك أنهم يشاهدوا حاجة إناديتة لأنه ليفينمون سورا بيان فيزيبل. ثلاثة أشهر كاملة وعلماء الفضاء يبحثوا يعسوا يراقبوا في ديبري سباسيال يوزن 4 أتنان وباش يسقط ويتحتم على سطح القمر في شهر أوت المقبل.

0: تم تابع لصاروخ فالكون 9 اللي تم اطلاقه اول سنه 2025 واللي لقى نفسه ضايع في الفضاء بلس انه يرجع للارض كما كان بريفي. مراقبه الحطام من طرف عديد المختصين حدد موعد الكراش سور لا لون اليوم 5 أوت 2026، وهذا حسب اخر لي زوبسيرفاسيون ودراسه تم نشرها على سيرفر ARX EV يوم 16 جويليه الفارط، واكدوا انه ليفينمون يمكن رصد ورؤيته من الارض باستعمال الماتيريال اللازم. هذه اول مره باش يصير حدث كيما هكا ويسقط انكور ارتيفيسيال على القمر مرة وان طون ريال. ولو تحبوا تتابعوا الحدث اكتشفوا الموقع لونر امباكت فلاش بورتال ونلقوا كل المعلومات اللازمة والمتوفرة فيما يخص الحطام العملاق. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديونا فاما. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك.
3: بوبليسيتي.
4: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا،
4: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين. معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزو الخميسة ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر اليوم 23 من جويلية عفوا خاصا شمل 2439 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية. كما أصدر رئيس الدولة تعليمات بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسلاح الشرطي. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويلية للتداول في الشأن العام، وحدد المكتب مدة 4 دقائق لكل نائب للتدخل خلال الجلسة مع عدم إمكانية التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر. حركة الشعب تعتبر أن الاحتجاجات التي تشهدها عدد من الجهات على خلفية الانقطاعات المتكررة والمطولة للتيار الكهربائي مشروعة ومبررة في ظل تزامنها مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وتراجع مستوى عدد من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية. وضحت الحركة في بيان صدر عنها اليوم أن الوضع الحالي يفرض على المواطنين ظروفا حياتية صعبة محملة السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ومعتبرة أن الأزمة تمثل نتيجة طبيعية لما وصفت بعدم الاهتمام بملف الطاقة رغم طابعه الاستراتيجي وتأثيره المباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصاد والأمن الوطني. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يدرس بجدية استئناف العملية القتالية الموسعة ضد إيران، ويدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وهو على وشك اتخاذ القرار. وأشار ترامب إلى أن الاحتلال سينضم في غضون دقيقتين للهجمات على طهران إذا طلب منه ذلك، لكن واشنطن ليست بحاجة إلى ذلك. جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد يقول اليوم أن وحبطة محاولة إيرانية لإدخال خلية إلى الاحتلال كانت مكلفة بتنفيذ هجمات ضد مسؤولين كبار وفق ما نقلته وسائل أعلام عبرية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب diwanfm.
2: diwanfm صوتكم.
3: Maximum.

0: زوال فهم
1: تبع الموسيقى
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. فان تايم كنها مثل الجمعه من الاربعه للسبعه متاع العشيه.
1: مرحبا بكم كملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكل ملتحق بنا في الاستماع وين ما كنتوا بيان سور كان عندكم دا وتسمعوا فينا ونسلموا على الناس زيدا يتابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فام لايف. مرحبا بكم الناس الكل. ضيفنا اليوم في ساعتنا هذية هو موسيقار ملحن اختار باش يجعل من الموسيقى مساحة للتجديد للبحث. فما برشا مزج ما بين الهوية التونسية والعربية والكتابة السيمفونية المعاصرة. قدم أعمال تحمل بصمته الخاصة أكيد ويلتقي جمهور الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. التقى يوم 21 جويلية بمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر مع أحدث أعماله أوديسي سيمفونيك. وهذا عمل فني متكامل من تصوره وإبداعه باش ناخذوا برشا تفاصيل عليه وباش نغوصوا شوية في الشأن الموسيقي والشأن الثقافي مع الملحن والموسيقار التونسي رفيق الغربي. أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك عسلامة.
1: مرحبا نورتنا.
2: عايشك عفاف. بارك الله فيك.
1: ألوغ هات نبداو ساعة. مبروك العرض أوديسي سيمفونيك. تعديت سهرة ممتازة رغم قصة ضوء العشية كما الناس الكل
2: وسخانة
1: فوالا
2: مي كومين تعدى عرض مش برشا برشا برشا مي مفهوم الظروف اكتوالمون بيان سور نتفاهم.
1: وي بصفة عامة شنو تنجم تحكي لي على أوديسي سيمفونيك؟
2: وي اوديسي سيمفونيك سي اون سويت. هي كانت كان عندنا عرض قمناه قبل في باريس عملناه السانتيفوليا وتعرفت وقتها على قائد الاوركسترا والموسيقار فادي بن عثمان. دونك تفهمنا كونه نعاود وناخذوا الاشغال نتاعي التلحين والاغاني ونعدي نصيغوهم بطريقه اخرى اللي فيها الافوا موسيقى العالم اللي انا مغروم بها لي ستيل ديفيرون جاز والموسيقى الشرقيه بطريقه اخرى اون اوركستراسيون كتابه عموديه حاجه جديده وجات الفرصه باش نعديوها في سوسه.
1: داكور
2: ميتنون كانت ناجحه ولا انا يظهر لي كانت ناجحه وبعد الجمهور هو اللي باش يحكم في المستقبل كيفاش باش تقع على الحكايه.
1: وي سينو نتصوروا انه مع فما مع كل مشروع كيما هكايا موسيقي ومع كتابه خاصه ديما فما رساله او رسائل معينه اللي يحب يوصلها صاحب العرض. شنو ما ابرز الرسائل اللي تحبوا توصلوها؟
2: بيان سور هو دابور صاحب العرض هو ان جينيرال ينجم يكون هو المبدع اللي يكتب اللحن
1: طبعاً.
2: وتصور الاغاني وهذا مشروع ديجا انا عديته في صندوق الابداع وتقبل. دونك بداي تسقل بشويه بشويه وكانوا معايا ناس كتبوا الاشعار. دونك مدام رفقة ساسي مدام فاطمة كروم هذوما ناس كتبوا وبشوية بشوية هي مع توقتش الإنسان يولي يقول أنا وليت اللحن ولا وليت نبدع. مش هو في أمومان من مسيرته الإنسان معناتها ينجم يقول أنا هني بديت عندي أشغال اللي تنجم تتقدم للجمهور. دونك أهم حاجة عندي أنا سيك الفنان يخلي بصمة بعده على خاطر ما يعني اللي بتعنيش حاجة كبيرة كونه فما برشا ناس تخدم واحد شكون يخدم على النجومية شكون يخدم على الفلوس شكون كل واحد عنده أن بوت معناتها.
1: أنت الهجس متاعك هو الأثر شنو
2: تخلي ممكن هذاك هو اللي نجم يقعد بعد خاطر تعرف لا نوسيون بتاع النجومية ولا لا نوسيون بتاع أنا اليوم نعمل في حاجة باهية
1: طبعا ما تنجمش تعرف النوسيون بدها تبدل
2: النوسيون مولات تري رولاتيف حسب الجمهور
1: بالضبط حسب ذوق
2: الجمهور. وفما جمهور اللي انت تطلب منه معناتها باش يكون ريسبتيف للموسيقى نتاعك ماهوش اوبليجي ما تنجمش تلزم عليه حاجه اللي هو ما يحبهاش
1: صحيح ما يحبهاش والا ما عندوش التكوين اللازم ولا ما يفهمهاش ولا معناها في كل الاحوال تنجمش تفرض عليه
2: نو هي كل ملحن عنده ان باك جراوند عاش وكبر به ونهار من نهارات يحب يقدم موسيقى بيان سور مش معقول زاد واحد يقول انا موسيقتي باهية والعباد ما فهمتنيش كيما يقول شارل أزنافور سي با ما فوت مي سيل دو بوبليك كي نا با كومبري
1: وي
2: نو سي با سا انا نقول اللي يلزمني نعمل حاجه اللي انا نحس بها والعباد زاد
1: اللي خاطر فينالمون انت تعرض للناس زاد معناها كان واحد باش يقعد يخمم الا في الجانب الفني والاثر وانا شنو نحب وكل ما غير باش يمشي للقطيعة بينه وبين الجمهور لازم ناخذ بعين الاعتبار الجمهور زاد
2: لا بيان سور هذه انا حاجه عشتها ابار كوني فنان عشتها في اداره مهرجان سوسه فهمت كونه الجمهور هو هو بالان ليمون
1: امبورطون بيان سور
2: تريز امبورطون لا ديناميك فينانسيير نتاع مهرجان ما تنجمش تقع من غير جمهور
1: وي تنجيو باش نحكيو شويه على المهرجان بعد ما نحب نكمل معاك في الجانب الموسيقي دونك قلت لي وانه العرض في مؤلفاتك ديجا
2: الأغلبية
1: الأصلية وإعادة صياغة بعض الأعمال الخالدة برؤية سيمفونية جديدة كيفاش تم الاشتغال على هذا التوازن؟
2: هم قبل ما تدخل فيها التوزيع السيمفوني كنت أنا فما حوايج اللي ممكن مام الببليك التونسي نساها شوية ما هي موجودة في الذاكرة في دون لا ميموار كوليكتيف قدمنا مثلا رجعنا ناديني وناديك النبيه الكراولي اللي هي في الثمانينات كانت لحن معروف
1: طبعا
2: دونك سخته بطريقه اخرى جازي شويه ومعناتها كرمتها هي وكرمت انوار ابراهيم وكرمت علي الواتي معناتها في نفس الوقت
1: اسماء كبيره
2: اسماء كلهم اسماء كبيره وماذا بيا واللي عجبني سي الشباب تاع التفاعل تفاعل افيك اون اوركستراسيون جديده شويه ومام وقت اللي نختاروا اغنيه مثلا باش نعاودوها اون جينيرال ناخذها مثلا أغنية تركية نلقاها كلمات التوانسة دارجة اللي يحبها التونسي ونصيغوها بطريقتنا دونك حتى واحد كي يعمل إعادات يلفو ميو معناتها ما يعملش جوست إعادات
1: فوالا بيان سور فما برشا تجديد في الموسيقى في الرؤية في التوزيع مثلا باش الناس تفهمنا شنو قاعدين أن بو نحكيو عود ساكسوفون ايقاعات مقنيوة داخل عمل سيمفوني معناه مزيج يمكن يظهر للبعض انه مزيج غريب نتصوره مقصود بالطبيعه
2: تقنيا مقصود
1: مقصود به هذايا الى اي مدى نجم يخلي الهويه التونسيه كمش نحكيو على الهوية التونسية تخرج البرة خارج الحدود بالاعتماد على هالمزيج هذية وين يلزمنا نقفو باش ما نمسوش هالهوية هذية وسمحني في الكلمة ما نشوهوهيش الهوية هذية
2: هو ديجا راه كلمة سيمفونية عندها سيت لا ما دوبل ترونشون سكينة ذو وجهين على خاطر العباد وقت اللي تقول لهم موسيقى سيمفونية طول يتخيل
1: الأوركسترا
2: وهي مش هذه هي توظيف الكتابة السيمفونية افيك دي ليميت معناتها وتعرف وين الذوق باش يتمس دونك هي ماهيش جديدة معناتها كان باش نرجعوا تجربة الرحابنة ولا في لبنان اللي جاوا بعدهم الكل الكتابة هذه باش ما نقولش سيمفونية العمودية معناتها الهارموني اما في الاخر هي تقعد سورتو موسيقى العالم اللي اليوم ما عادش عندها بوكو دو فرونتيير اللي هي معناتها باش تلقاها عند برشا فنانين يقول لك انا الكتابه نحبها فيها تدخل فيها شويه لا ميوزيك سيمفونيك مي سو ني با فريمون دو لا ميوزيك سيمفونيك معناتها ما نجمش نقول انا باش نعمل غنايه قناوه من غير ما يكون القنبري هو الطاخي ولا باش نقول الموسيقى عربية وفيها الأرباع معناتها بلغة الموسيقى ومام طون تطغى عليها الهرمنة والهارمونية أوكسيدونتال وهذا أنا من الناس اللي مغرومين برشا بالرحابنة وبزياد سورتو الرحباني اللي هو سيتون ريفيرونس
1: عمل ثورة راهو في الموسيقى العربية ككل بصفة عامة
2: من اللي صغير نذكر روحي حضرت له في باريس وقعدت من هارتها متأثر وتبعت طريقته في يعجبني برشا في كونه تناسق في فما انسجام فما اون هارموني ما تحسش وقت اللي لحن ما نعرفش ما عنديش توا في مخي ولا
1: مثلا ظهر لي يعني كان مش غلط عندي ثقه فيك
2: مثلا عندي ثقه فيك مثلا ناخذوها هذيك جايه من تكوينه اللاتيني البرازيلي الغرام نتاعو معروف بالموسيقى اللاتينيه البرازيليه بريسيزيمون دونك دون لو ستيل بوسا نوفا يعمل بريك داو ويعرف كيفاش وكانت ميم وقت منصور ماهوش موجود يا ربي عاصي الرحباني مش موجود منصور كان خايف قال باش يبدل لنا
1: سيسا هي بيدها فيروز خافت من الاول ورفضت معناها
2: لكن الالبومات اللي خرجت الكلهم نبداو من عام 79 خرج البوم اسمه وحد في عهدير الناس تعرف عهدير البوسنه من الالبوم اسمه وحد سيتي ان البوم ريفولوشنير حبيتك تنسيت النوم وإلا عهدير البوسطة وإلا عودك رنان هما أغاني مختلفة جدا في كل غناية زياد يحترم
1: بالضبط.
2: يحترم الموسيقى
1: وهذيك علاش زيدة منعرفش يمكن توا لقيت أنا شوية تفسير يعطيك صحة كيف فسرت لنا خطر احنا مش اختصاصنا هذا ولكن للسميعة اللي تسمع فيروز يقولك الموسيقى متاع فيروز بشكل موسيقى المشرجية اللي يبدو بكو دانسترومون اللي يخلي الكلام يضيع في وسطها والغناء يضيع في وسطها ليه موسيقى خفيفة أي غي والصوت واضح والكلمة توصل والنغمة معناها تحسها بطريقة غريبة معناها
2: جراس منصور وعاصي الرحباني اللي هما بداوا توت لي زيكول ليبانيز راهم هابطين من غادي
1: من غادي
2: ماجد الرومي ولا مارسيل خليفة كلهم تلمذوا على النوع هذا فيلم وهبي معاهم بيان سور
1: بي دونك خلينا نرجع شويه اذا كان باش نحكيوا على عرض سانتيفوليا وسني اوديسي سيمفونيك شنو ابرز الاختلافات وشنو الرابط ما بين الاثنين
2: هو سلسله ابار سانتيفوليا انا بديت ديجا عرض اسمه الشيمي كيمياء الالحان
1: اي
2: سيفتي نقط كيميائي على باز دونك نربط في مخي الموسيقى والكيمياء والكوفيد عاوننا برشا كموسيقيين
1: برشا كريسيون فترة الكوفيد
2: هما معروف مناطق ولا لي بيريود تاع الازمات والخوف راهم يخلق منهم الفن الحروبات دونك الكوفيد كان ليانا كيما برشا فنانين فرصة باش نقعد في الدار ونلحن بداو يخرجوا الالحان وبديت نحس اللي فما حاجه باهيه وبديت نجرب فيهم ونعملوا في دوك نلقى روحي افيك ان بروغرام اللي هو مشكوره وزاره الثقافه
1: وافقت
2: السيري بتاع الحان ساعه اول حاجه كم باهي اللي قلت لك وزاره الثقافه وافقت عليه وبدا العرض الاولاني الشيمي لا شيمي دي ميلودي ومن بعد خلطوا عليا كما نحكيو قبيليك ليليا بن شيخه الموسيقيين صحابي انا نعيطوا لها لا فامي خاطر سالسنا ببعضنا
1: عائله عمل نتاع مجموعه كامله
2: وميم طون اغتنمنا الفرصه عملنا نوماج شارل ازنافور اللي دار برشا في تونس وقت وتكونت هكاك معناتها يتكون انسجام نون سولمون في
1: شو لقيت رفيق في ليليا بن شيخه بالذات باش توصل الموسيقى كيما تحبها انت والطريقه اللي تحبها انت
2: فما اون كاليتي ماجور عند ليليا سيكو يسمها لا بوليفالونس بحكم تجاربها العديده وسورتو طاقاتها الصوتيه الاوبيراليه تتحكم برشا في صوتها تكنيكمون وان ميم طون عند الحس نتاعها وان ميم طون ليليا ديما نقولوا عندك برشا انرجي وديما تحط العازفين في الزون دو كونفور زون دو سيكوريتي معناتها ما تحسش روحك
1: يطمنوا معاها
2: بيان سور ما ننساش الاصوات الاخرى ميسون فطناسي بالسنسيبيليتي نتاعها علمعون المجموعه هي واحد ستان بلوك نخدموا مع بعضنا استانسنا ببعضنا دونك جربنا الاغاني هذه نلقاو اللي بالحق
1: انا توا العروض هذوما ياسر يعجبوني والفرص اللي يتعرضوا فيهم هما ان جينيرال بعض المهرجانات شويه مدينه الثقافه للاسف مي الاغاني هذوما ما يتسجلوش ويهبطوا وحدهم معناها باش الناس تسمعهم تلقاهم
2: هما يتسجلوا وموجود توا في اليوتيوب نجموا نسمعوا تبقى
1: كتسجيل للترويج
2: هذاك مشكلة أخرى اللي دو هما في طور التسجيل باش يخرجوا ايتترا مي ان جينيرال يلزم ماكينة قوية شوية إذا كانت تحب في وضعية توا ثقافية واللي هي ما تعرف معناتها ماهوش سهل برشا باش إنسان يقنع بأنه نوع من مي أن توكا واحد يقعد أوبتيميست هو توا بيانتو باش ندخلوا أون ستوديو وباش يبداو يتروجوا. أنا شفت زادا اللي سجلناه زادا من الحفلات قاعد يتعدوا قاعد العباد تحبوا واللي عجبني في الجمهور في سوسة طلبوا الغنيات هذيك
1: سيكو سامعينهم
2: بداوا يسمعوا الكل مي لا ماشين لازم تدور هذا الكل هي
1: كوميونيكاسيون
2: لازم برشا كوميونيكاسيون الفلوس هي راي عجله
1: عجله دور ولازم لازم باش يصير شويه توازن مع على خاطر لازمنا موسيقى ذات جوده هكيه معني لازم تكون موجوده في الخوضه اللي موجوده هذيا الكل.
2: صحافي سالني قال لي هالنوع من العروض الثقافيه قلت له بربي شنو الفرق ما بين عرض ثقافي وعرض مش ثقافي لازمني سي اون ديفينيسيون ماذا بينا
1: فهمها لازم نجيبك بعد في الكواليس لازم نجيبك عندي الاجابه حاضره اما الحقيقه انا بنفسي باش نعمل بوليميك توا وباش نعمل بوز وباش نعمل ما عينيش
2: الحقيقه نعرف الجواب ما حبيت نلقى
1: باش نعطيك امثله وكهو معني
2: ولا تفسير سبتيل مره واحده سي كو لا كولتور ولا نون كولتور
1: ما تنجيبك بعد باش نرجعوا بعد شوي بما انك جبت على الكيمياء باش نحكي ما على بين الكيمياء والموسيقى رفيق الغربي الانسان بعد الفاصل خليكم معنا.

Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس خبره 30 سنه.

0: تايم.
1: مكملين في فان تايم مع ضيفنا الموسيقار والملحن التونسي رفيق الغربي اللي كان عرض اسنى في مهرجان سوسة الدولي نهار 21 جويليا في مسرح الهواء تلقى سيدي داهر اوديسي سيمفونيك. دونك باش نكملوا نحكيوا ما بين الكيمياء والموسيقى. رفيق الغربي الانسان دونك الى جانب مسيرتك الفنيه انت استاذ جامعي في الكيمياء وسبق وانه صرحت لي جريده شروق بانه الكيمياء ساعدتك برشا في التلحين وأنه مثلا كما كنت تحكي أنت السنة الماضية قدمت عرض بعنوان كيمياء الألحان. فسر لي أكثر كيفاش تولدت هالعلاقة ما بين الكيمياء والموسيقى وشنو اللي سبق في حياتك أنت، الكيمياء سبقت أو الموسيقى سبقت؟
2: لا الموسيقى سبقت بيسير. الموسيقى بطريقة معناتها عفوية ولا كيفاش اللي تلقى روحك نهار من نهارات اكتشفت روحي ولا اكتشفوني اللي أنا نجم نعزف على البيانو طريقة حدثية. عمي 6 سنين بتاعت 5 سنين أنا بيانو في الدار نلقى روحي نعزف تو سامبلومون نسمع حاجة نعودها، وهذه مش أنا برك معناتها موجودة عند العديد من الناس. ومن بعد جات الكيمياء في عمر نتاع الجامعة بيان سور ونحاول نعمل تبسيط اون فولغاريزاسيون نتاع المعلومة هذه، خاطر بيان سور مش الناس الكل ما تبشي تلقاها بطريقة علمية الحكاية بيانسور، خاطر كان مش تدخل في تفاصيل علمية سنسير عريان. تبقى الرابط ما بين الفنون والعلم راه ماهيش حاجة جديدة. أينشتاين كان يقول
1: عارف روحه على حق ما يعرفش عليه.
2: حس الحدث متاعه يقول له اللي روك يكتب هكاك ولا يعمل هذيك راه باش تمشي.
1: انت شكون سامحني؟
2: أينشتاين
1: اللي هو عندي منه وانا هكا طلعت أينشتاينية وانا ما في باليش حتى ديما نحس روحي
2: وهذاك وهذاك هو من الكومبورتمون ارتستيك. وان ميم طون أينشتاين كان عازف كمانجا معناتها بارع مش اماتور وبرشا بوكو دو سيانتيفيك سون دي ميوزيسيان راه ماهيش حاجه جديده هي. تبقى اكتشفت ان مومون من حياتي سيكو الشيمي اورغانيك الكيمياء العضويه اللي هي في رابط ديريكت مع الطبيعه مع لي موليكول اللي موجودين في النباتات اللي راهو فما رابط كبير مع العلوم مع الفن
1: مع الموسيقى
2: مع الفن. مع الموسيقى ولقيت روحي ديريكتومون مجبود لهذيك. لقى روحي ديريكتومون. ومن بعد وقت اللي بيان سور دخلت في طور المرحله الثالثه الدكتوراه الاولانيه ودكتوراه دوله عملت بعدها نلقى روحي معناتها وقت اللي نبدا نخدم في المخبر نخدم بطريقه فنيه. مام الموسيقى معايا هو شنو الحكايه، احنا باش نبسطها شويه نخلطوا لي برودوي باش نعملوا دي موليكول اللي هم مثلا الاسبيرين ايت اون موليكول. دونك لي اتوم هما الكعابر الصغار اللي تخلطوا باش يعطيو دي موليكول هما بمثابه دي نوت دو ميوزيك تخلطهم باش نعمل لحن. كي تجي تثبت الناس الكل تنجم تحاول تلحن بقداش من لحن نجح في الدنيا مش برشا الناس الكل تخلط دي موليكول اما مش برشا ناس اكتشفوا
1: أدوية
2: معروفة.
1: دونك فما كيسيون دو دوزاج وكيسيون دو رؤية ربما
2: ولا سي اون بارل دارتيستيك الحدث لانتويسيون اون بو اتر ان غران شيميست مي لي ميور شيميست اللي عرفتهم سي ان جيني يلقى كان مدير المعهد اللي كنت في الابحاث اكتشف دواء ضد السرطان الى سنتي اللي في الشجره هذيك سيتي ان سابان موجود في الغابه قدامه يعرف
1: بالاحساس
2: وحكى معايا قال لي نعرف اللي هذيك راهي باش تهز الثنيه وهزت الثنيه والدواء هذاك تشهر بعده هو سيتيرا. دونك فما اون ديمارش ارتستيك ودايور انا نتذكر وقتها زملائي اللي بحذايا اونيتي من برشا بلدان كل واحد يسمع في موسيقى اللي يحبها هو. كان بحذايا زميلي من روسيا ديما حاطط رخمانينوف قاعد ويقعد يخدم في الكيمياء نتاعو. انا نحس هكاك وكاريري كل حقيقه تعديت هكاك.
1: ان توكا ما نجم كان ناكد كلامك لانه نعرف انا لي سيانتيفيك سواء في اختصاصك في الكيمياء ولا حتى في الميديسين ولا حتى في الشيروجي وكل شيء ياسر يسمعوا موسيقى وياسر مغرومين بالموسيقى. هذه حاجه معروفه
2: خاطر العلم والفن امبوسيبل واحد يفرقهم على بعضهم. داير راني نكتب في كتاب اسمه لارت دو فير دو لا شيمي اورغانيك سي ارتستيك ممتاز
1: ممتاز ممتاز ويبيع الاسم تاع الكتاب سيهو ومو عملت حاجه تجاريه
2: ان شاء الله خاطر
1: خاطر الاسم تاعه يخليك ماذا بيك تفهم معناها دونك جو بونس ان شاء الله ان شاء الله وقتاش يكون جاهز الكتاب هذا
2: باش نبدا نكتب فيه هو بدا حاضر اما يلزمني نلقى الوقت بتاع شهرين من زمان ما فماش فيه لا موسيقى لا تدريس
1: فوالا تتفرغ للكتاب ممتاز بي دونك فهمنا توا كيفاش الكيمياء هكا قاعده مأثر عليك بطريقه موسيقيه اعطيني هكا معادله كيميائيه هكا عملي مقارنه بين معادله كيميائيه وبناء قطعه موسيقيه
2: باش نعطيك حاجة سامبل لا موليكول نتاع الماء الناس كل تعرف اسمها H2O دونك هي H2O باش نبسطها الحكاية فيها دوز هيدروجين هما زوز كور وكورة كبيرة O ويبداو مربوطين ببعضهم هكا الور كان نجيو نثبتوا احنا سيانتيفيكمون نلقاو لا موليكول دو عندها تحركات في دون ليسباس عندها ستة تحركات تمشي هكا ولا هكا ولا ونسميهم كي قريو تلامذة نسميهم تويستينج روكينج دونك بسامي شطحات
1: تسميات فنية
2: متاع شطحة ترقصات
1: أوكي.
2: دونك لموليكول تاع الماء راي تتحرك احنا نشوفوا دبوزة ما نعطيه ايش ولا ما وكهو وهو الداخل
1: تتحرك تتحرك بطريقة فنية
2: قريو نقولوا لهم راهم الموفمان تاع تويستينج هو هكا تويستينج
1: رفيق الغربي كيفاش توافق بين حياتك كأستاذ في الكيمياء مسؤوليتك الأكاديمية التأليف الموسيقي التحضير للعروض معناها تبارك الله برش حاجات في نفس الوقت
2: وي ولا سول ريبونس هو ما نجمش نوافق خاطر كل مرة فما ان سيكتور يا خو بلاست معناتها صعيب ما يجي شوية على حساب الصحة ساعة الحاجة النوم ينقص خاطر حاجتك بأكثر شوية عمل اي سورتو معناتها هالعوام هذيا عطيت قيمه معناتها مومون واحد ماذا بيه كيما حكيت لك من الاول الابداع يولي مهم في حياه العبد وباش يعطي قيمه ما
1: انا عطيت اكثر وقت للموسيقى
2: عملت مسيرتي في التعليم العالي كهو معناتها سافا معناتها
1: مومون تفرغ اكثر للموسيقى
2: نتفرغ اكثر للبحث الموسيقي اللي هو عندي انا عنده قيمه كبيره ياسر مالوروزمون ما باش نقولها مالوروزمون البحث تكون العلمي قاعد يدهور شويه في اللي ما عندناش برشا امكانيات عندي انا البحث في الموسيقى المجال الموسيقي تعرف تنجم تعمل لحن بجيتاره معناتها لوحه وشويه خيوط ولا كمانجا ولا بيانو
1: وي
2: الور كو البحث العلمي يتطور يطلب برشا امكانيات
1: بيان سور واذا كان داير كما قلت انت معناها قلت الامكانيات اللي مش مخليه الباحثين نتاعنا رغم كفاءتهم ورغم برشا ابحاث اللي تنشروا في المجلات العلميه في العالم اللي هما دي ريفيرونس موجودين معناها حتى كي واحد يجي يبحث في موضوع ما كل مره يطلع له اسم تونسي راهو من نشريه من النشريات العلميه
2: ما عندنا حتى شك اما يقعد البحث العلمي هو مجهود مجموعة وأكاديميا ما نجموش نخدمه كل واحد وحده متنوع الموسيقى
1: ولازمهم دي سوبفانسيون برشا يقدروا يلوجوا من ليفون باش يلقى
2: ويلزم فما اون غراند كونكورونس من العالم توا اليوم وفما الانتيليجنس ارتيفيسيال قاعده تب
1: معناتها باش نجيك الانتيليجنس
2: انا توا فما رغبه كبيره في تجسيم حياتي الموسيقيه سورتو بيان سور سيرتان مومون في حياة العبد يولي عنده دي بريوريتي
1: بيان سور بي سبق وانه اثرت شخصية الاستاذ في شخصية الموسيقار ولا العكس
2: موجودة ديما على خاطر انا نعتبر اللي التكوين الاكاديمي لازم زاده في الموسيقى مومون دوني معناتها يلزم برشا نظام
1: رغم برشا عبيد عصاميين معناها وسي دي جيني في الموسيقى ما همش مستحقين تكوين اكاديمي
2: ما اعتبرش روحي تري جيني ما عصامي راني معناتها شنو جيني جو مو دي اللي اي انسان معناتها اللي هو اليوم ما نعرفش انا نعطي ان بتيت اكزامبل هانز زيمر هذا ولا ياني ولا هم عصاميين بالاساس لكن معناتها بارعين ونبدا نشوف فما برشا جديه وبرشا اتيتود اكاديميه ديما نقول اللي ما مانيش في نقول كما قلت للزميل الصحافي قلت رانا الليامات باش حضرنا عرض رانا كنا في معسكر قعد بيه في كلمة معسكر سي انتير ميليتير
1: الانضباط على الانضباط
2: فنان كان في باله يجي مخر في البروفة ولا في باله ما حضرش خدمته ولا في باله راي سامر شرا جميل ومام معناتها سر النجاح هو الانضباط
1: في كل شيء في أي مجال بما أنك جبت على الذكاء الاصطناعي خلينا نحكي على الذكاء الاصطناعي اللي هو حديث الساعة في المجالات الكل أما قبل ذلك نسمع فالس دوتون مع ليليا بن شيخة وراجعين خليكم معنا

0: فالز دو طون ليليا بشيخه من لا شيخه بالحق والله يعطيها الصحه ليليا
1: اللي كتبت الاغنيه زاده انا اللي لحنت واللي كتبت اسمها مدام رفقه الساسي
0: نحيوها برشا محليها الكلمه واللحن والموند والكل
1: في الزمن
0: بالحق محليها محليها محليها الو خلينا نجيو توا للذكاء الاصطناعي وما ادراكم ما الذكاء الاصطناعي دوك في الفتره الاخيره سيد الذكاء الاصطناعي اللي هو حاجه ثوره معناها كيما عشنا الثوره الرقميه توا قاعدين نعيشوا في ثوره من نوع اخر وخليني نبدأ لك اللي ولينا نشوفه الفتره الاخرانيه اغاني كامله معموله بالذكاء الاصطناعي موسيقى وغناء وفيديو كليبات وكل شيء باش نحكي على الجانب الموسيقي والغنائي في الاغاني اللي تم تنفيذها بالذكاء الاصطناعي بصفه 100% انت كيفاش تراها كموسيقار
1: انا نشوف اللي اذا كان الذكاء الاصطناعي باش يغلب العبد نوتامون المبدع يولي خطر كبير وهو سي مادام سوليسيون فاسيليتي تبقى حتى لتوا يظهر لي مازلنا ما وصلناش الغادي على خاطر بيان سور فاقوا لي بلاتفورم كيما سبوتيفاي كيما
0: اكزاكتومون ايزون بري دي ميزور
1: ايزون بري دي ميزور
0: اما يتعاملوا معاهم
1: يتعاملوا
0: خليهم معناها موجودين تو في سبوتيفاي فما اغاني
1: صحيح مي مش حتى لوين البلاجيا يولي كيما في الموسيقى ولا دوتر دومين اما الموسيقى والفنون بصفه عامه خطر كبير يتشكل نهار اللي مثلا انت تقرا كتاب ما تفيقش اللي هو مكتوب ولا تغزر لوحه زيتيه ما تفيقش
0: اسمع انا مقلقتني حاجه تو ولا ذكرتني في حاجه باش نحل قوس صغير معاك توسكي جرافيك والتصاور والليزافيش وكل شيء قبل كنا نبداو نستناو اني احسن افيش باش تهبط نتاع مهرجان نتاع تظاهره نتاع في العيد معناها اني احسن بطاقه معايده تو الاحساس بالجماليه نتاع الحاجه ظهر لي ماشيين نفقدوه
1: كان ماشيين نفقدوه ستادير كل الذكاء الاصطناعي مازال ما حققش قلت لك معناتها نهار اللي انا نسمع موسيقى تو تويت نفيق بها نقولوا هذه انتيليجنس ارتيفيسيال
0: مش مهم انا ما يقلقنيش راهو نفيقوا بها ولا ما نفيقوش بها هما المونسيون يحط لك اللي هي بالذكاء الاصطناعي ولكن انا شنو السؤال نتاعي وانه اليوم ولا عندها جمهور اليوم فما ديزالبوم كاملين تعملوا وعندهم مئات الالاف من المستمعين اليوم على تيك توك على انستغرام تلقى الاغاني اللي معموله بالذكاء الاصطناعي العبيد قاعده تستعمل فيها بصفة كبيرة برشا وغريبة برشا انا غيسامو مثلا مشيت انبحر الجروب اللي معايا حطوا موسيقى صابين موسيقى بالطربية بالذكاء الاصطناعي معناه يقولوا لي اسمع محلية قلت لهم اي انا من اول الناس راني اللي اكتشفت ودخلت حتى على سونو وعملت اغاني انا بيجي عملت اغاني وحطيت كلمات اما بعد في الاخر ها ما تنجمش تعوض لي لوما معناها
1: جو بونس كو هذاك هو ديجا وراو معناتها في هذا الكل رانا ناسين حاجه تريز امبورطونت اللي هو الموسيقي لويمام معناتها وينو دون تو سا معناتها انا اذا كان عندي ان فيرتيوز نتاع الناي ولا الاحاسيس نتاعو الكل يحط فيهم وانا غدوه ينجم مستمع ما يفرقش ما بين العزف نتاع الفنان هذاك ولا الذكاء الاصطناعي غلطت شكون بالضبط معناتها دونك الذكاء الاصطناعي في الموسيقى انا حسب رايي معناتها ماهوش توا ماهوش ما يشكلش خطر كبير خاطر مازالت العباد تحب ومربوط به زاده الثقافه الموسيقيه خاطر اذا كان اليوم انسان ما ينجمش يسمع يطعم ام كلثوم ولا يطعم شتراوس ولا فرانس ليدز ويطعم الذكاء الاصطناعي يقول لك محليه
0: والله فما ويقول لك محلي ويقول لك خير من العباد يغني
1: كان خير من العباد الغلطة في التكوين والثقافة من الأول على باس في المكاتب في الواحد كل
0: التطور الكبير اللي عايشه توا الذكاء الاصطناعي ما نجمش يوصلنا أكثر يقربنا أكثر من كل صوت لوما وحتى الكومبوزيسيون وحتى اللي بتيز امبرفكسيون اللي تصير من عند الإنسان يولي هو بيدو يلتقطها ويعملها
1: ما هذاك هو اللي يخوف وانا حسب ما نقول مي ماتنون حداثيا فيلوزوفيكمون ان شاء الله عمرنا ما نخلطوا له
0: بو يفو بروندر دي ميزور، لازم العباد تتحرك.
1: ما تنجمش حسب رايي ما تنجمش تعمل على العباد على خاطر الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت قاعد يعاون في معنا مصايب كبار.
0: اي اي مش باش نلاقيه هو مش ليه ما تنجمش توقفه معناها.
1: معناتها غدوه الكوفيد وقت
0: لا نحكي على انه تقنين، تقنين في كل شيء توا في العالم اجمع يحكيوا على قوانين في الاستعمالات نتاع الذكاء الاصطناعي في العالم اجمع وبداوا ياخذوا في دي ميزور. ما نجموش في الجانب الموسيقي زايده؟
1: لازم اما لكن القرصنه ما باش تقعد ديما موجوده يسا ديبون زاد فانا بلاد معناتها
0: وين باش تطبق؟
1: شكون باش يمنع وشكون الكونترول واحنا مازلنا ندورو في حقوق المؤلف ودرو دوتور معناتها ما نوصلو
0: سي سا. ربي يسترك انت باعتبارك رفيق معناها انت سيانتيفيك دو باس دونك ماكش ضد كل ما هو
1: في ميوزيكو سيانتيفيك
0: فوالا ميوزيكو سيانتيفيك بديت تستعمل في الذكاء الاصطناعي في حاجات في ديسونوريتي في حاجات في علاقه بالابداع بالموسيقى؟
1: لا الحقيقه لا حتى لتوا مانيش قاعد نشوف معناتها شنو فيش على خاطر انا معناتها
0: تقنيا ما تنجمش في المستقبل تستعمله؟
1: نو خاطر انا باش نحكي لك على كاتب نسيت اسمه جاتو شركة الانتاج نتاعو البواد ديديسيون قالت له تحبش في ساعه تعطينا الفكره ونكتبوا لك الكتاب. الجواب نتاعو قال لهم علاش تحب تحرموني
0: من متعة
1: من, من الكيف اللي باش نعمله كي نكتب كتاب. معناتها يقول لك سوني با لوبجيكتيف اللي هو مهم مي لو شومان كون في حتى لوبجيكتيف لو باركور كو لون في. انا كي نقعد في الليل مع البيانو نتاعي ونبدا نحاول نلقى افكار هذيك ديجا اغيفي لروحي معناتها تجي تحرمني منه يجي اورديناتور جوست نكليك عليه يعطيني نغني له شويه يرجع لي لحن.
0: هو سيتي امبرسيونون من الاول من الاول معناتها تقول انت واو شنو هذايا بعد في خطر ديجا الروح ما فماش يمكن معناها مش احنا لا بيرسيبسيون تاعنا مش كلنا كيف كيف ولكن ما يعوضش الامع به. خلينا نمشي شنو عندك في الفتره القادمه بعد لوديسي لوديسي سيمفونيك اسكو باش تشوفوها في بلايص اخرين فماش شي عروض اخرين في اكتوبر مثلا بتيتر
1: هو توا سي لو مومون باش نعملوا بتيت سانتيز شوف وين وصلنا. ماذا بيا نخرج شويه زاده لبرا من تونس خرجنا عم نقول ونعرف اللي فما الموسيقى اللي نعملوا فيها ممكن عندها بريسك سور عندها شكون يسمعها. من الأولويات اللي عندي هو التسجيل في الاستوديو. دونك يلزمنا يبداو يخرجوا الغنات هذوما وان شاء الله معناتها نقعدوا ليسونسييل واحد يقعد موجود في الديناميكية كسوسوا بالابداع كسوسوا بيسالش نعملوا اعادات الاغاني معروفه عملنا قبل كيما قلت لك ازنافور داليدا بياف فيروزيات ايتترا وان ميم طون نختنموا الفرصه باش نعديوا المنتوج نعدي المنتوج نتاعي للالحان. دونك توا لا بريوريتي هي التسجيل ومن بعد بيان سور واحد يكون متواجد. عملنا عزفنا مع زاد المشاركات مع فنانين يجيو من برا كيما ايتاج دوغان عملنا في عزفنا التركي العزف التركي لي زيشانج مع فنانين من برا
0: مهمين
1: يغذيوك برشا برشا برشا. هذاك انا عندي انا من من من الحوايج المهمه على الاخر.
0: بيه باش نعمل معاك ان بتي كويز هكا باش تجاوبني بسرعه دونك يلا نمشيو مع بعضنا للكويز. كويز لو نطلب منك باش تمنح عنوان نبداو لو طلبت منك ان تمنح عنوان موسيقي لحياتك بصفه عامه شو يكون العنوان؟
1: الكيمي.
0: لو كانت الكيمياء اله موسيقيه انا هي اله تكون
1: البيانو.
0: أنا هو الصوت اللي لا يمكن أن يزعج رفيق الغربي مهما تكرر.
1: سكوت لو سيلونس.
0: لو سيلونس
1: ستان بروي يعجبني على الاخر.
0: لو كان خيرناك تألف لحن لون من الألوان شو تختار اللون اللي تلحنه؟

0: شنو كنت تتمنى وأنه تكون تتمنى؟
1: عندي حلم عمري ما حققته. كنت نحب نولي الطيار بيلوت.
0: هي ما يبقى تو تنجم تمشي تعلم بيلوتاج يعني مش مش حلم اللي صعب المنال ولا مستحيل.
1: في في في في في عهد معين في في عمر معين كان هذاك غرامي ومازلت مغروم بقدام. اما عملت برشا حاجات كمان. انا فرحان اللي العبد انا عندي يقول واحد
0: زبير اقرب لي شويه للميكرو. اقرب للميكرو عاود لي جمله.
1: قلت لك قلت لك من الحوايج المهمه في حياه العبد كونه يعيش برشا بوكو دو في اون ميم طون.
0: فوالا أنا في حياة واحدة تعيش برشا حياتات
1: اللي هي تخليك معناتها ترى برشا حاجات في في نفس الحياة.
0: شو أصعب أن تشرح درس كيمياء للطلبة متاعك أم أن تقنع الجمهور بفكرة موسيقى جديدة؟
1: أصعب برشا الثانية. الكيمياء يتلقاها من عندي الطلبة وبال بالإكسبرينس متاعي تتعدى، أما ذوق الجمهور ما تنجمش ديما تحكم فيه. روى
0: باهي كمل لي الجملة هذية رفيق. طبعا. الموسيقى بالنسبة لي
1: حياتي.
0: الكيمياء علم لكن الموسيقى
1: الكيمياء والموسيقى يتكامل. ils sont vraiment complémentaires. هي كمالت هي حاجة كيفاش نقولوها انديفيزيبل. ما هي اليوم ما نجمش نفصل الموسيقى والكيمياء.
0: أكثر شيء يخيفني قبل صعود الركح
1: كونه الانسبيراسيون تغيب علينا وكونه تقع حاجة اللي تخلي الانسجام بين الفرقة ما يتعداش وإلا كونه معناته المود ما هوش موجود.
0: النجاح الحقيقي هو
1: هو كونه واحد بعد ما يمشي يخلي وراه حاجة يخلي وراه لحن يسمعه كيما اليوم موزار مازلنا نسمعه فيه وسلفاتور دالي مازلنا نتفرجوا فيه إبداعاته
0: إن شاء الله بعد عمر طويل. لو نقول لك رفيق الغربي بعد 10 سنوات وين ترى فيه؟
1: إن شاء الله في صحة أببري جيدة
0: إن شاء الله.
1: ونسمع اليوم في عمر خيرت يقول مازال عندي أحلام نحب نحققها. عمره 77 سنة مازال عندي شوية وقت دونك إن شاء الله نكون كيف
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. آخر سؤال باش نختموا به هذا الحوار الجميل. شنو الرسالة اللي تتمنى يحملها أو حملها كل متفرج حضر العرض بتاع أوديسي سامفونيك وهو يغادر المسرح؟
1: كونه يقول ما ندمتش اللي جيت وكونه يقول اللي الموسيقى هي اكتشاف قبل كل شيء ما هيش فكرة مسبقة ويلزمنا يلزمنا نتمنى احنا في في تونس يلزم نقول اوفير للانواع الكل والانماط الكل هذيك شنو هي الثقافه
0: سي لا تنوع
1: بلوري كولتوراليتي
0: تري بيان ميرسي بوكو نورتني برشا برشا
1: انا اللي نشكر
0: يعيشك خلي لك الديرني مو الموسيقار والملحن التونسي رفيق الغربي نشكرك على الحضور ونشكرك على هذا الحوار اللي انا شخصيا استمتعت به معك الحق
1: وانا زادة كنت معاك منسجم على خاطر بالحق معناتها لقيت روحي عملت دورة في مواضيع ديفير وعاودت انت عاونتني باش نعاود نرجع من الاول الجديد وبرشا حاجات حيرتهم فيها بركلو فيك.
0: شكرا ليك خليكم معنا في المتابعة احنا باش نرجع لكم بعد اخبار الستة.
2: فن تايم فيفي لدي اوترمون دي وان اف ام دي وان وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: راديو نفا.
1: Publicité.
0: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. والموعد نهار 24 جويلية مع

التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة ديوان اف ام عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة من السادسة مساء وحتى منتصف الليل وعلى فترة متقطعة وفق ما تقتضيه وضعية الشبكة ومتطلبة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وضحت الشركة أن عودة التيار الكهربائي ستتم دون سابق إعلام، مشيرة إلى أن القائمة المعلنة ليست نهائية مع إمكانية توسيع نطاق الانقطاعات أو تجاوز الفترة الزمنية المحددة بحسب تطورات وضعية الشبكة. والجهات المعنية هي جهة الجنوب الغربي وجهة الجنوب وولاية صفاقس وجهة الوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. اجتماع المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسوس يصدق على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية، وذلك بطلب من تونس وفق ما أعلنه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس محمد مكديش. وأوضح أن المصادقة على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية الدولية لقرى الأسوس تمت خلال الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الماضي بالنمسا، على أن يعرض هذا القرار على مصادقة الجلسة العامة المقبلة للفيدرالية. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز انفتاح الفيدرالية الدولية على مختلف مكوناتها وبرامجها حول العالم وتثمينا لحضور اللغة العربية ضمن فضاء المنظمة، بما يدعم مزيدا من التواصل والتفاعل بين مختلف الهياكل الوطنية التابعة لها. أعطى إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك أثر تسلم إدارة المركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من سفير الجمهورية الصينية بتونس. ويتنازل الحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي في إطار هبة صينية بقيمة 10.6 مليون دولار أي بما يقابل 32 مليون دينار تونسي، وتمتد فترة التجربة على مدة تتجاوز 3 أشهر كمرحلة تجريبية وتدريبية للمنتفعين بالوسط الجامعي على أن يدخل حيز الخدمة قريبا كثالث تجربة على المستوى الإفريقي من حيث القدرات الحاسوبية والإمكانيات فائقة القدرة. في العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. التلفزيون الإيراني يفيد بدوي انفجار في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما قالت وكالة التسليم الإيرانية أن صاروخا أمريكيا أصاب منطقة في ساحل مدينة سوزا بالجزيرة جنوبي البلاد. وقالت وكالة فارس إنه تم سماع دوي انفجارات قادمة من البحر في جزيرة لاراك جنوبي البلاد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور، إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بنادي صفاقسي اللي نجح في غلق ملف النزاع مع فريق سكك الحديد صفاقسي ليضمن بذلك مشاركته في كأس الكاف خلال الموسم الرياضي 2026-2027. تطور هذا يجي بعد سلسلة من الخطوات اللي قامت بها الهيئة المديرة من أجل تسوية الملفات المالية العالقة، حيث تمكن النادي من غلق عدد من القضايا لدى الهياكل المختصة، أبرزها ملفات وضاح الزيدي أمين الله الحبوبي تمام حمدون إلى جانب مستحقات المدرب البرتغالي سانتوس ومساعديه البرتغاليين. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري يتمتع بعفو رئاسي ويغادر السجن بعد سنوات من العقوبة. دونك رسميا وديع الجري الرئيس الأسبق للجامعة التونسية لكرة القدم خارج أسوار السجن. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المهاجم عادل بطيب الى غايه جوان 2028. بطيب كان سبق له لعب لعديد النوادي الاوروبيه، اخرها كان اف سي ارجس الروماني. بالنسبه لبطيب خاض الموسم اللي فارت مع نادي ارجس 43 لقاء سجل خلالها 12 هدف. وسائل اعلام مصريه اكدت ان نادي الافريقي يرغب في انتداب المهاجم سيف الدين الجزيري من الزمالك المصري. نفس المصدر اكد ان بطل الدوري المصري لا يمانع في رحيل الجزيري في صوره ورود عرض رسمي من الافريقي. من جهة أخرى، المدافع البوركيني الأسبق للمستقبل الرياضي بيجابس سليمان وترا يخضع لاختبارات فنية مع النادي الأفريقي في انتظار قرار المدرب الجديد للكلوب ماهر الكنزاري. الترجي الرياضي الجرجيسي يتعاقد مع ظهير الأيسر آدم الطاوس إلى غاية جوان 2028. الترجي الجرجيسي يتعاقد مع كل من حازم بن حامد الصادق توج ياسين الكاسح والسنغالي سامبا ديوفا. مصادر صحفية جزائرية أكدت أن اللاعب يوسف البليل يتفق رسميا مع نادي مولدية الجزائر من أجل تعزيز صفوف الفريق في المرحلة القادمة. نفس المصدر يقول أنه رغم استكمال جميع تفاصيل الصفقة بين الطرفين، فإنه تمام إجراءات تسجيل اللاعب وتأهيله بصفة رسمية يبقى مرتبط بمآل ملفه التأديبي. بالنسبة لبليلي 34 عام يخضع حاليا لعقوبة إيقاف فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على خلفية نزاع قانوني مع ناديه الفرنسي السابق أجاكسيو. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة تمكنت من انتداب الحارس شرف الدين النصرلي بعقد يمتد لموسم وحيد قابل للتجديد قادم من المستقبل الرياضي بالقصرين. كيف إدارة الفريق أتمت إجراءات التعاقد مع مهاجم سكك الحديد الصفاقسي أيمن الزين بعقد لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حرة. نادي ليغانس الإسباني الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية أعلن عن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي لأمضى عقد إعارة مع فريقه من فريقه براغا لمدة موسم وحيد مع أحقية الشيران. ذكر أن الغربي الموسم الفارط كان لعب مع نادي أوكسبورغ الألماني في نطاق الإعارة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فان تايم كل هاد مثيل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكل ما التحق بينا في فان تايم والتحق بيا عزيز قطاطة. اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا عافيه. الحمد لله.
2: سامع فيك السخانه يا عزيز.
3: انت تسمى بروت بارابور النهارين اللي فاتوا
2: معنا 42 نعمه. قعدت شويه لهنا معني خاطر تخلق قبيله ريتك اللي على السلامه مانيش نسمع فيها وجهه كاغت
3: الصوت ما عادش نلقاه في الشارع. بالحق ما عادش نجم تتكلم عشان تتواصل مع العبيد هكا. وانا نحاول نتاقلم على جوا وكا
2: نحاول نتأقلم خويا. أنا ما نجمش نتأقلم مع الأجواء هذي.
3: ليه برامو مازلنا وأنا حسب اللي عشت وحسب الشوية اللي عشت وكل عام أسخن من اللي قبله. دونك على حساب هكا 10 سنين قدام مانيش عارف كيف تكون الأوضاع بالضبط.
2: ستر الله ستر الله. يلا على شو باش تحكي لنا؟
3: باش نحكيو على الكلاشات الفنية. دو جروب اللي كلاشيو في بعضهم في بريطانيا وكبرت الحكاية أكثر. أيوة. حتى من هذا في التسعينات.
2: في التسعينات
3: نحكي هنا على زوز جروبات اللي كانوا يتنافسوا برشا في بريطانيا واللي وصلت الحكاية للكلاش. الكلاش هذا كان أقرب أكثر لكلاشات كرة القدم كما يقولوا مانشستر يونايتد وتشيلسي في بريطانيا. في التسعينات بريطانيا كانت مقسومة على زوز فرق اللي هما دو جروب متاع موزيكا. نحكي هنا على الروك. فما جروب بلور اللي هما يمثلوا لندن وجنوب انجلترا. ستيلهم هادي متاع ناس متثقفه واغلبهم جمهور من الطبقه المتوسطه ولا الارستقراطيه. والجروب الثاني هو اوازيس جايين من مانشستر من عائله بسيطه روك هارد وشخصيتهم متمرده خاصه الزوز اخوات ليام ونويل جالاجير. جمهورهم هو الطبقه العامله في بريطانيا. في الأول ما كانش بينهم عداوة كبيرة بالعكس كانوا يحترموا بعضهم. أما الصحافة البريطانية حبت تعمل ماتش بيناتهم وبدأت تقارن شكون أحسن أوديس ولا بلور. الإعلام بدأ يصور الموضوع كأنه الشمال ضد الجنوب الأغنياء ضد أولاد الشعب. هذا هو اعطانا أوديس فيرسس بلور. ومع الوقت خاصة لايم جالاجير اللي هو من أوديس بدأ يهاجم في جروب بلور في كل حوار تقريبا. حتى لين في أوت 1995 نلقى حاجة اسمها Battle of Britpop. زوز فرق خرجوا أغنية جديدة في نفس النهار. بلور خرجت Country House وأوازيس خرجت Roll With It. الصحافة عملت منها حدث وطني. الإذاعات تلافز الجرائد الناس في القهاوي كل واحد اختار كفة وكل واحد اختار صف يا بلور يا أوازيس.
2: وليت قضية رأي عام.
3: اكزاكتو يعني. والناس الكل كانت تحكي على الباتل هذا. في الأخر وفي الجمعة هذيك أوازيس باعت حوالي 216,000 نسخة. أما بلور باعت 274,000 نسخة. يعني بلور ربحت الجولة. وركز لي على كلمة جولة عفيف خاطر بعد أسابيع قليلة أوازيس قلبت الطاولة. هبطت ألبوم مورنينج جلوري فيه أغاني كيما وندر وول دونت لوك باك إن أنجر. الألبوم باع أكثر من 22 مليون نسخة في العالم ولا واحد من أشهر الألبومات في تاريخ الروك. ووقتها الصحافة عنونت لزارتيكل امتاحة بلور ربحت المعركة أما أوازيس ربحت الحرب. المعركة طورت وخرجت عن سياق الفن. دونك وين نلقاو لايام جالاجير اللي هو من أوازيس كان كل مرة يكلاشي في بلور ويقول إنهم فرقة مملة. وأصلا فما في انترفيو مع صحيفة مع صحيفة بريطانية كان قال كلام صادم برشا وين وصل تمنى الموت للفرقة الأخرى. بون بعد سنوات قال أنه ندم على الكلام هذا واعتذر عليه. من جهة الأخرى كيف كيف فرقة بلور كانوا يقولوا أنه أوازيس تعتمد أكثر على الصورة والاستفزاز الموسيقي.
2: أيوة.
3: عام 96 في بريطانيا حبوا زادة يعملوا فما جمعية حبت تعمل ماتش كورة ماتش فوتبول للكاريتاتيف كما نقولوا خيري. الناس الكل استنيت انه تكون بلور واوازيس موجودين وافكتيفمون كانوا موجودين في الماتش هذا, لكن الماتش هذا كان قوي برشا فما تدخلات قويه استفزاز بين اللاعبين الجمهور كانوا يشجعوا كانوا دربي معناه خرج عن سياقه الماتش هذا. الصحافه وقتها قالت حتى في كره القدم اوازيس وبلور ما نجموش يتفهموا, الماتش ما كانش سبب العداوه اما زاد كبرها وخلى الناس تحكي عليها اكثر. هل السؤال اللي يطرح نفسه هنا هل بلور واوازيس كانوا بالحق يكرهوا بعضهم؟ على خاطر بعد اكثر من 20 سنه اعضاء الفرقتين اعترفوا انه الاعلام كبر الحكايه برشا, شركات الانتاج استفادت برشا من المنافسه باش تزيد المبيعات نتاعها, برشا تصريحات كانت تتقال باش تعمل البوز, اما المنافسه كانت موجوده بالفعل خاصه في منتصف التسعينات. واليوم العلاقه بين الزوز فرق هذوما, مثلا فرقه اوازيس خرجت وحكيت قالت انها تحترم برشا فرقه بلور, كيف كيف بلور قالوا انهم يحترموا برشا
2: موهبة. في الاخر
3: اللي حبيت نوصله من القصه هذه انه ساعات الكلاش في الكلاش الفنيه ساعات يخرجوا عن سياقهم والناس تولي تشخصن في المعركه الفنيه هذه ولكن ما فهمش منه معناها كي نجيو نشوفوا الفنانين والا
2: فما بيت ساعات تخسر بعضها في جر تعركة كيما هك
3: بالضبط
2: مع هون يردوا بينا معناها هذا نجم يصير ما بين في جر فنانين في جر حتى اراء في جر نجم عبيد مختلفه في الاراء تتعارك في الدنيا خاطر مختلفين في راي سياسي مثلا
3: قديش من صديق خسر صديقه على خاطر صديق الاول يحب اكس وصديق ثاني يحب ايغريك اخو ايغريك واكس هم اصحاب اخو ايغريك واكس ما بينتهمش مشاكل جوست الصحافه ساعات تطور القصص
2: والعناوين ايزي قالوا مش كل شيء نقيدوه على دار الصحافه هما بيدهم حبوا يعملوا
3: مش هكي. اي صحافه
2: هما هذوما راهو اولا تحكي على الصحافه الصفراء
3: exactly.
2: وقت معناها انتشار وظهور الصحافه الصفراء وكانت مسيطره وهما عمدوا وانهم يكبروا العركه كيما هكا
3: فما صحافه طبعا التيك توك
2: كيما التيك توك
3: كيما التيك توك
2: تحت منه التيك توك يعطيك الصحه ميرسي بوكو عزيز طلع انا شنو باش نقترح عليك تو لا بلور لا اوزيس شنو اسمه باب سانكليخ

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فان تايم كن هاد مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: ضيفتنا اللي باش تكمل معنا الحلقة حتى للسابعة اليوم في فان تايم جينا من أم الدنيا من الشقيقة مصر الحبيبة والغالية على قلوبنا الكل، هي من المدرسة الطربية الكلثومية، صوت متمكن وإحساس عالي، وهذا شفناه وحسيناه وسمعناه خاصة في تونس من خلال برنامج The Voice، ولكن مسيرتها ما توقفتش غادي والحمد لله. طبعا بفضل الموهبة الكبيرة اللي عندها واصلت تقديم الأعمال متاحة الخاصة إلى جذب أحياء رائع عمالقة الغناء العربي، خاصة أم كلثوم، وردة، عبد الحليم وغيره. في الفترة الأخيرة أطلقت الأغنية اللي كنا نسمعوا فيها أنا الأولى، وهي أول مرة باش تغني في تونس وأول حفل باش يكون لها في تونس في سهرة طربية بعنوان روائع. الموسيقار بليغ حمدي باش يكون الموعد مع الجمهور غدوة إن شاء الله في مهرجان دقة الدولي في دورته 50، وأكيد باش يكون الموعد مع الطرب والصوت الرائع لضيفتي اليوم الفنانة مروة ناجي أو ناجي بالمصري. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك بحضينا.
3: حبيبتي عفاف تسلميلي،
2: نورتنا.
3: منوره باهلها،
2: يعيشك ربي يخليك. فرحانه وانك في تونس، يقولوا لي عجبتك الاجواء رغم الحر رغم
3: برشا التقص. برشا برشا بصي لي بقى برشا زي ما انت عايزه للصبح
2: للصبح
3: للصبح،
2: احنا في الاكستريم نتاع البرشا توا حراره
3: في الانفاسي
2: ولكن رغم هذا نتصوروا انه غدوه ان شاء الله باش تكون حفله برشا مزيانه وناجحه فنيا باذن الله، خاصه وانه باش تكون نزارة بقيادة المايسترو محمد الأسود اللي معودنا بمستوى معين فني وموسيقي، وحتى كي يستضيف فنانين من العالم العربي يعرف شنو يستضيف معناها.
3: دونك
2: خليني زيد نتعرف عليك أكثر ويتعرفوا عليك السادة المستمعين أكثر. أولا زيارة ليك كما قلنا، هذه الزيارة الفنية والأول حفل في تونس باش يكون غدوة، شنو الأحساس اللي عشته أول ما وصلت وصلتك الدعوة وكي جيت لتونس وإحساسك قبل ما تطلع على الركح غدوة؟
3: خليني أقولك على
2: الأحاسيس،
3: خليني أقولك على تاريخ بالنسبة لي الأول. تونس من وانا صغيره بتعني لي كتير. اولا لان اقرب خاله ليا كانت متجوزه تونسي،
2: والله
3: انا بنت خالتي تونسيه.
2: اوكي،
3: فمن حب خالتي اكيد انا حبيت تونس.
2: اكيد.
3: تاني حاجه، لما هنيجي نتكلم عن التراث والفن والموسيقى العربيه، تونس والمغرب العربي، خليني برضه اقول بصراحه، يعني المغرب وتونس من اروع البلاد اللي حافظين التراث يمكن اكتر مننا. احنا يعني احنا في اغاني صعبه دلوقتي مبقتش بتتسمع، انما تونس لا. المغرب لا. فتونس من وانا صغيره بتفرج عليها في المهرجانات، مهرجان كارتاج، مهرجان الحمامات، دايما بتفرج بقى. الجمهور هو اللي كان بيخضني. جمال الجمهور وهو بيغني. صحيح. وهم بيغنوا مع اي فنان عربي في كل مهرجان، فكان عندي شوق ان انا اشوف جمهور تونس.
2: قدك تلتقي بالجمهور التونسي
3: من وانا طفله،
2: قبل انت صغيره
3: نفسي اشوف الحفلات بتاعتهم عامله ازاي. ما كانش في بالي اني هغني او اكون مغنيه، لكن الجمهور التونسي
2: هو بالحق معناه في خصوصيه، لانه يحب الطرب، يحفظ برشا الاغاني، يغني مع الفنان. معناه فما جات فتره فما فنانين، لانه تقريبا احيانا معناه فما فنانين عندهم اصوات وعندهم نفس، وفما فنانين نص نص كما نقولوا.
3: عايز اقول لك بقى هما بيبقوا احلى من نص نص.
2: هما ياخذوا الفنان النص نص يغنيه مكانه،
3: هما بيكشفوا
2: يعني
3: المغني، لان ما فيش
2: او ياخذوه.
3: لا هقول لك تونس بجد ما فيش صوت وحش. كل الناس بتغني حلو، كل الناس الصوت بتاعها مظبوط. لا مش مجامله والله، دي حقيقه بجد، دي حقيقه، دي مش مجامله اطلاقا. فعشان كده هم عايزه اقول لك يعني بيكشفوا المغرب الشاطر او مش الشاطر زي ما انت لسه قايله من شويه.
2: طيب سعيده اكيد، وكما قلت لي فما تخوف فما رهبه، مشيت عملت بروفا طلعت على المسرح، شنو احساسك؟
3: لسه ما طلعتش على المسرح.
2: والله لسه بصير ما عملتش بروفة.
3: احنا عملنا بروفتين اشتغلنا في البروفات. طبعا المايسترو محمد الأسود من أهم وأكبر المايستروهات بصراحة. أنا تشرفت ان احنا اشتغلنا سوا.
2: علشان أنا قلت لها في الكواليس قبيلة أنت بين أيدي أمينة مع المايسترو محمد الأسود.
3: ده من حسن حظي بصراحة. يعني دي تاني مرة نشتغل فيها سوا. هو فعلا مايسترو رائع وأخ صديق وصديق عزيز جدا. البروفات بدأناها مبارح. لسه أول مغني بيدخل أول مرة على الفرقة. لسه ما نعرفش الكونكشن بيننا هيكون عامل إزاي. إنما فعلا انا حسيت ان انا كاني عامله معاهم مليون بروفا وكانهم اهلي واصحابي واخواتي. فالحمد لله. بنتكلم في مهرجان دجه الخمسين سنه
2: دورته الخمسين.
3: صح اليوبيل الذهبي. فاحنا بنتكلم في مسرح عظيم وتاريخ كبير خصوصا ان احنا في دورته الخمسين. فتاريخ مميز.
2: انا مخي في الستينية بتاع كرتاج راه يعني.
3: انا كمان اكيد عيني على كرتاج.
2: ان شاء الله. علش ليه ان شاء الله. طبعا طموح مشروع
3: ان شاء الله تكون دي بداية الخير في تونس وتكون بداية ان شاء الله لكرتاج باذنك يا رب.
2: وتتشوف جميل المهرجين. تشوف جميل الركح في دوغا لأنه مسرح تاريخي عريق دونك أكيد. وأنه مع البرنامج اللي اخترته أعطيني فكرة شون بشتغلني بالضبط من روائع بليغ حمدي والاختيار كيفاش كان منك من المايسترو محمد الأسود مع بعضكم كيفاش الاختيارات؟
3: المايسترو في الأول ساب لي حرية التفكير أختار اللي أنا عايزاه. فأكيد أنا ملت الأم كلثوم ووردة عبد الحليم. اديته لسته الاغاني تقريبا كانت كل الاغاني. فلقيته قال لي لا احنا حابين طالما الليله ليله بليغ نعمل زي من كل بستان زهر.
2: الله.
3: ناخد ورده ناخد بليغ ناخد مثلا عبد الحليم رشدي نجات مياده. فاحنا تقريبا ما سبناش. فالبرنامج هتكون باقه متنوعه. واو. من اجمل واشهر اغاني الموسيقار الكبير بليغ حمدي.
2: الله الله. اعطيني هكا نقول واحنا افونغور غني لي حاجه من الحاجات اللي باش نسمعوها غدوه في مهرجان دوغا الدولي.

0: ابو
1: الله الله بسم الله ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذيا جست شوية هاوكا شنو ينتظر فيكم في سهرة غدوة بإذن الله. دونك جولة كبيرة كبيرة مع إبداعات بليغ حمدي ممتاز. باش نمشي معك شوية لبعض التصريحات, نبداو الحوار من بعض التصريحات نتاعك وننطلق تصريحات مختلفة هكية. حكيت على تونس باش نمشي, قلت مش أول مرة تقول عيني على مهرجان كارتاج.
0: طبعا
1: برشا مرات لو تتاح الفرصة وتحقق الأمنية هذه قريبا, مستعدة حاضرة, عندك عرض حاضر جاهزة؟
0: لا هو أكيد لسه ما فيش عرض حاضر, بس أنا اللي حاضرة من دلوقتي. أعتبريني حضرت خلاص.
1: ما تخافش؟
0: أكيد لا, أي فنان عربي يتمنى ويتشرف إن هو يقف على
1: لا لأنه فما فنانين كي تسألوا على كارتاج يقول لك ليه مش توا, أنا عيني على كارتاج ولكن مازال مش الآن, يمكن بعد 5 سنوات يمكن بعد 7 سنوات لازم يكون عندي هذا الكم من الأعمال الخاصة, رؤية معينة, يعني يقول لك حتى زمنيا مازلت مانيش جاهز لكارتاج.
0: بصي يا عفاف, الحمد لله اللهم لك الحمد. لو هنتكلم في مهرجاناتنا الدولية, فأنا تقريبا مهرجان جرش حوالي 4-5 مرات, مهرجان بعلبك, مهرجان موازين, لسه راجع من موازين وفي تاني
1: مش نسلك على موازين.
0: كل مهرجانات العالم العربي أهم المهرجانات الدولية
1: فيها.
0: كلها خلصت. الكتاب مش هيتقفل خلاص غير بكارتون
1: ان شاء الله.
0: الكتاب هيتقفل كده خلاص
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك على ذكر موازين, في موازين عملت تصريح لأثار ضجة, عمل ضجة اللي هو قلت لا يمكن اختزال صوت مصر في اسم واحد. شنو الاشكال هذية اللي ديما يعاود من اول وجديد وانه يحبوا بالحق انه ياسر معاك في تصريحك راه اللي قلته, علاش نريد اختزال بلد ديما في صوت, مش كان مصر والا في تونس, ما نجمش انا في تونس نجي نختزل تونس في صوت والا المغرب في صوت ولا الجزائر, علاش ديما في مصر فما الثنائيه هذية ما بين زوز اصوات عاده او 3 ماكسيموم, ونحب يعني بالسيف نخلي صوت مصر باسم فقط.
0: مصر كبيره, تونس كبيره, كل بلدنا العربيه ليها قيمتها. استحالة بلد في عظمة وقيمة مصر هيختزل كل ده في صوت واحد. فأنا شايفة أن كل فنان مصري بيمثل بلده هو يعتبر صوت مصر. سواء رجالي أو صوت نسائي بيمثله مصر, أي صوت محترم عنده بالضبط. وجهة نظر ويشرف بلده هو صوت بلده وبيبقى وجهة مشرفة لبلده. إنما لو بنرجع للأصل, إحنا كان صوت مصر كلقب كان للست شادية,
1: أي
0: ده كان هو صوت مصر.
1: أوكي.
0: إنما أنا بقى كمروة, أنت بتقولي بقى كمروة ها وميولي, أنا هي صوت مصر, هرم مصر الرابع أم كلثوم.
1: أي والله يبقى صحيح,
0: يعني هي أم كلثوم
1: صحيح. مع احترامنا وحبنا لكل الفنانين الكبار اللي في مصر, ولكن أم كلثوم معناها ما فماش في العالم العربي اسم ولا صوت ولا حد أكبر ولا
0: وحدور
1: أهم من أم كلثوم.
0: وهالة وتاريخ, يعني أم كلثوم عارف حتى لو ما غنيتش بمجرد أنك يعني تفتكري صورتها كده مبهرة, تحسي أن صورتها فيها عظمة. انا ده رايي مروه,
1: ولكن في العصر هذية مش تقليل من قيمه ولا من شان اي صوت ولا اي فنان, ولكن الاصوات كلها
0: انا بشوفها
1: جميلة الحق.
0: انا بشوفها انها بتبقى في الاول في الاخر خناقه فانز. كل
1: بالضبط.
0: واحد بيتخانق الفانز اللي هنا بيتخانقوا هنا هم اللي عاملين الجدل ده كله.
1: في تصريح قلت البساطة والتمسك بالأصالة هما سر الاستمرارية. السؤال في زمن التراند السريع والباز وال على السوشيال ميديا, يعني قناعة كما هذه ما زالت موجودة معناها؟
0: ما زالت
1: متمسكة بها؟
0: ما زالت. لأني حقولك حاجة, انت النهاردة الترند بيبقى هوا. النهاردة حد طلع عمل ترند, الترند هيقعد 2-3 بيطلع ترند تاني بعديه واحنا بننسى اللي فات بقى خلاص. إلا لو حصلت مصيبة بتفتكري صاحبها وترجعي لأصل الترند. إنما مش بتعيش, إنما هيبقى الفن الحقيقي والهادف هو اللي هيعيش. زي ما احنا دلوقتي عندنا مثلا إرسم وكلسوم, ده عايش معنا.
1: طبعاً.
0: احنا عندنا مثلا في تونس ذكرى محمد. ذكرى محمد ارث وحيفضل عايش ومستمر
1: كما برشا فنانين اخرين كما عوليا كما الهادي جويني كما الرياحي كما العديد من الاسماء
0: طبعا ولد الاستاذ لطفي بوشناق مثلا وصابر الرباعي اكيد احنا في اصوات تونسيه عظيمه لكن انا بكلمك ان الارث ده الارث الفني اللي حيفضل عايش لاجيال مستمره قدام انما مش الترند هو اللي هيستمر جيلنا هيبقى في الاخر في نهزر فيه على السوشيال ميديا وخلاص
1: ياخد وقته هكا
0: لقطة
1: ويمشي على روحه بالزبط. على ذكر الارث وعلى ذكر التراث انت قلت حاولت نبتعد عن الأغاني التراثية لكن رجعت لها لأنها تعطيني الإحساس بالأمان. أنا سؤالي هوني شنو اللحظة اللي خليتك تقرر هذا القرار وأنك تبتعد عن التراث؟
0: لا هو التصريح ما كانش كده. عارفة ساعات بيجيلك هاجس كده
1: وانتي فكرة
0: فكرة اللي هو هو أنا ليه دايما شغلي السبورت اللي بيظهر لكل الناس في السوشيال ميديا بيكون متركز أكتر على التراث
1: أوكي؟ على المحفوظ يعني
0: لا أنا شغلي من ساعة ما بدأت أنا كنت مطربة في دار الأوبرا المصرية وحفلاتي كلها منوطة بتقديم التراث الموسيقي
1: هو ستايل هذية
0: هو ده
1: وأساسا دار الأوبرا المصرية ما يغنيوا فيها كان كاتيجوري معينة وأصوات معينة
0: بالضبط حتى لو يعني مين حتى لو عنده بورتوار آخره بيغني أغنية أغنيتين ويغني الباقي تراث لكن ساعات عارفة يعني بيجي لي كده هاجس اللي هو
1: أغنية
0: ما تركزي على أغانيكي زي ما أنت بتركزي على شغلك التاني وزي الحفلات يعني الأغاني التراثية وفي الآخر بلاقي إن دي شخصيتي يعني
1: الناس حبتك
0: دي شخصيتي استحالة أنفصل عنها واستحالة أبعد عنها والناس عرفتني بيها وبالمناسبة عفيف برضو صعب قوي مطرب تراث يتعرف يعني ممكن الناس تعرف بأغنيها وتتشهر بأغنيها إنما مغنية تراث إنها تتشهر بتبقى

0: هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Rouen FM. Publicité.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
5: موجز السابعة، ديوان فهم، عسلمة. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء والمترشح للانتخابات الرئاسية العيش زمال ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية وفق ما أفاد به مصدر مسؤول لديوان فهم. يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مساء اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وأزدى تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطية. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 27 من جويلية كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، وتوضح أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. مجلس نواب الشعب يعقد يوم 27 من جويلية الجاري جلسة عامة للتداول في الشأن العام، وحدد المكتب مدة 4 دقائق لكل نائب للتدخل خلال الجلسة مع عدم إمكانية التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر. إلى الشأن الدولي، وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تعلن التعليق الفوري لجميع المهرجانات الاحتفالية المبرمجة وطنيا لشهر أوت القادم في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها عدة ولايات من الجزائر جراء نشوب حرائق الغابات المتزامنة مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة عبر مختلف مناطق البلاد. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب على إيران. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة عليها. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس متاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليلة لو رانديفو اللي يكون معاكم من السبعة حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف, ان شاء الله يتعدلكم مع شوية مزيانة وسهرية زادة مزيانة بالموسيقى وكيما العادة بلاي ليست مختارة سبيسيالمون ليكم انتم. فامشي ما تنسيكم شوية في السخانة وفي الأجواء اللي قاعدين عايشين فيها والقطاعات متاع الذو فينا المون. نقولوا إن شاء الله كان ربي يرحمنا, إن شاء الله كان زدم ربي يفك سرحنا كيما هكا نقولوا بعد على الغمة هذه يفك سرحنا. وأنا كنت نقرأ في السيد الرئيس اللي كان أصدر اليوم عفو رئاسي على 2439 سجين. حتى إحنا إن شاء الله زده يفك سرحنا إن شاء الله في من الأزمة اللي إحنا قاعدين عايشين فيها من الكهرباء ومن المشاكل هذه. نشوف دي فيديو معناها بالحق مستفزين جدا للمواطن التونسي. ستيج الكلمات الجرات لدارات تمشي الضوء كل شيء والمواطن انتروتون قاعد يقاسي مالوغوزمون حاجات كين هكا هي اللي تخلي المواطن انه يتغشش وتخلي المواطن زاد انه يكون على اعصابه. فينا المحن نحاولوا انه ننسوكم كيما قلت كل عشية بدو لكم المود كانكم خارجين نمشي ومشي وخرجوا تفرهدوا هزوا روحكم للبحر مشي ومن عشان اقرب جرده بحذيك اقرب بلاصه اقرب منتزه اي حكايه اي موضوع امشي تفرهد وانسى شويه كمان المشكله نتاع الضوء. خاطر فينا المو ما باليد حيله الا انك تخرج وتنس روحك انك تنسى بشويه بشويه المشكله. على كل انا نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى حاضر معاكم من تو حتى للعشره نتاع الليل والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش اسمه احمد سعد في مفتقدني.

بالتي تيدي سويمز الشامي مايكل جاكسون سعد المجرد. هذوما الكل باش تلقاو معنا في البلاي ليست نتاع رود تريب ايتو سويت. باش خليكم مع دكتور البان ورك ورك. هذه الموسيقى نتاعنا نقولكم بون يكوت. انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: sur Diwan FM.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة نتاع الليل. هذه ساعتنا الأولى ديجا. إي ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع كاسيت.

في كاسيت الليلة اخترتني سمعكم ملحم زين ضلي تحكي محمد فؤاد في لو الكفوري هالقد بحبك حكيم أولجا في آية قلبي يمكن نقولها هن المواطنين الكل هذية وبتضحك طيب بتحك محمد حميه اللي يمكن تقول هنا ستيك زادة هذه الموسيقى متانا وانتو كان نقولكم شوية خير تكون معاكم الأخبار احنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانية ما تبدلوش الموجة انتو ما تسمعوا فيديو انا فاهمة

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. الرئيس السابق للجامعة التونسي لكرة القدم وديع الجريء والمترشح للانتخابات الرئاسية العايش زمال ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية وفق ما أفاد به مصدر مسؤول ديوان اف ام. يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية وأصدر تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراحة الشرطية. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 جويلية الجاري أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحة الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. ولفت إلى أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية شملت عدد من الولايات أبرزها زغوان التي تضرر بها حوالي 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصنات إقليم سوسة تفيد بأنه على إثر العطب الفجئي بقناة التوزيع الرئيسية قطر 300 مليمتر والذي جد اليوم سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق التالية: المستشفى الجامعي فرحات حشاد، أحياء جوهرة، صفاية، حي التعمير، حي العوينة، بير الشباك، شارع محمد الغزالي وشارع محمد القروي بمعتمدية جوهرة. وتقوم حاليا المصالح الفنية بالشركة بإشغال الإصلاح اللازمة بصفة متواصلة على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الغد الجمعة. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ومثلو الوزارة أكدوا أن مقترح القانون لم يتضمن جميع الأحكام الأساسية التي يتعين توفرها في النظم الأساسية العامة بما يتلائم مع خصوصية المهام الموكولة إلى الإطارات المسجدية بمختلف خططهم، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وساعاته والمسائل التأديبية وآلية التصرف في المسارات المهنية. أما ممثل جهة المبادرة التشريعية فقد أوضح أن خصوصية مهام الإطارات المسجدية لا تمثل عائقا أمام سن قانون يؤسس لنظام مهني ينظم مسارهم الوظيفي، بل تمثل دافعا نحو تعزيز دورهم كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 55 شخصا وإصابة 629 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من جوان الماضي. الرئيس الأمريكي يقول لموقع أكسيوس إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مضيفا أنه يدرس شن هجوما أكبر من أي وقت مضى. ونختم بالطقس بقية هذه الليلة، حيث يتواصل بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم طقس مغيم جزئيا بالوسط وصف إلى قليل السحب ببقية المناطق، وتهوب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى تدريجيا قرب السواحل، كما تتقوى في شكل هبات أثناء ظهور الخلايا الرعدية حيث تثير محليا الأتربة، والبحر يكون قليل الاضطراب ويصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن في أمان الله.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي صفاقس ينجح في غلق ملف النزاع مع سكاك الحديد. صفاقس يضمن مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم في الموسم القادم. تطور هذا جاء بعد خطوات قامت بها هيئة CSS من أجل تسوية الملفات المادية العالقة، وتمكن النادي من غلق عدد من القضايا لدى الهيكل المختصة برز ملفات. وضح الزيدي أمين الله الحبوبي تمام حمدون إلى جانب مستحقات المدرب البرتغالي سانتوس ومساعديه البرتغاليين. من جهة أخرى نادي صفاقسي أعلن أنه حملة CSS Forever مازالت متواصلة إلى يوم الاثنين المقبل. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المهاجم عادل بالطيب إلى غاية جوان 2028. بالطيب سبق له لعب لعديد النوادي الأوروبية، آخرها كان إف سي أركس الروماني. بالطيب الموسم الفارط لعب 43 ماتش، سجل 12 هدف. كيف الترجي من المنتظر يعلن عن انتداب البرازيلي ريبيرو. وسائل الإعلام المصرية أكدت أن النادي الإفريقي يرغب في انتداب المهاجم سيف الدين الجزيري من الزمالك المصري. نفس المصادر أكدت أن بطل الدوري المصري لا يمانع في رحيل الجزيري في صورة ورود عرض رسمي من الإفريقي. ترجي جرجيس تعاقد مع الظهير الأيسر آدم مطاوس إلى غاية جوان 2028. ترجي جرجيس تعاقد مع كل من حازم بن حامد، صادق توج، ياسين الكاسح وسنغالي سامبا ديوف بعقد لمدة 3 سنوات. أولمبي البيجي أعلن ضم اللاعب السنغالي محمد ديوف البالغ من العمر 20 عام لمدة 3 سنوات. التعاقد مع ديوف يجي بعد فترة اختبار ومعاينة فنية أشرف عليه الإطار الفني للفريق، بل منح المدرب الأسعد معمر الضوء الأخضر لإتمام الصفقة والاقتناع بإمكانية اللاعب. بالنسبة لهيئة الأولمبيك عززت أيضا مركز حراسة المرمى بانتداب حمدي شعيرات القادم من الملعب الجيبسي لموسمين في إطار مواصلة تدعيم التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبيك. اتحاد فنغردين اتفق مع المدافع محمد الحبيب يكن على تجديد العقد موسم إضافي. نذكر أن الاتحاد تعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق الموسم القادم. نادي ميلان الإيطالي أعلن اليوم تمديد عقد نجمه لوكا مودريتش لموسم إضافي. النجم الكرواتي 40 عام انتقل للفريق اللامباردي في الموسم الفارط بعد مسيرة تاريخية مع ريال مدريد الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فام.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في لمان، وتحية تونس.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشره متاع الليل. ان شاء الله تعملوا ابو كيف معنا. القطاعات ما زالت متواصله في كامل تراب الجمهوريه. الناس تتبع كل مره كل واحد وكيفاش معناها من الباجات من الابليكاسيون اللي قاعدين يتعملوا. وداير والله حاجه باهيه برشا انه فما قاعدين نشوفوا في ديزابليكاسيون اللي قاعدين يتحطوا ويخدموا فيهم دي جون معناها في ظرف نهارين من زمان حضروا ليزابليكاسيون هذوما اللي يعطيو لحظه بلحظه وين القطاعات والناس تشارك وتحط البلايس نتاعها والمناطق نتاعها وتعطي المعلومه معناها. نورمالمون حاجه كيما هكا كانت تنجم تكون معناها. الشباب هذوما شفتهم اللي عملوا الابليكاسيونات هذوما غدو حيانا نحطهم في اداره ستيك. هما اللي يحطهم في ادارات معينه, هما اللي يلقاو لي الحلول لانه في ظرف وجيز هما اللي يخلقوا الحلول, هما اللي يجيبوا الحاجات الجديده, هما اللي يلقاو لي سوليسيون للناس واللي حاجه اللي تخدم الناس. بينما الاخرين اللي ما عندهم حتى علاقه للامانه لا بالحلول لا بحد شيء هما اللي نورمالمون يتنحاو وحان الوقت انهم يتنحاو. على كل انا نقول لكم الموسيقى نتاعنا مازالت متواصله دراكتومون. نمشيو للموسيقى القديمه ونرجع بكم الاولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2002 ديريكتومون. باش نمشيو للمرتبه 55. واذا كنت مجمعت لي بوب نتاع الالفينات مستحيل ما تعرفش الجمله الشهيره هذيا موف جيت اوت ذا واي. الغنيه اللي كي تبدا تعرف انه الانرجي باش تطلع للاخر. الغنيه هبطت عام 2002 وهي من الالبوم تاع وورد اوف موف ومتاع رابر الامريكي لوداكريز ومعه زيدا ميستيكال و اي 20 من نهار هذيك ولات من اشهر اغاني لي بوب الامريكي ووصلت حتى للتوب 10 في البيلبورد. وكانت أول توب 10 في مسيرة لوداكرز. لوداكرز معروف بالستيل متاعه الساخر الكاريزما الفلو السريع زادة. والتعريف في الحكاية أنه قال مؤخرا اللي فكرة الغنية جات وهو واقف في الصف قاعد في الامبوتياج ولا مش في الصف. يقول أنه الناس مش قاعدة تتحرك قدامه معناها ومش قاعدين يقدموا فجل التيتر بتاع الغنية ذي موف جيت اوت ذا واي. سايب الثنية كما نقوله الانتاج كان قوي برشا بإمضاء كي ال سي ما بيت في برشا انرجي غنية خليت الملاعب والألعاب متاع الفيديو حتى الأفلام الكلها تعدي في الموسيقى ذي والكلها بيان سور تخلي الغنية ذي كحاجة متاع موتيفاسيان ولا كحاجة متاع هكا تشنع بها الجميع.

في المرتبة 54 نحكيو على أغاني البوب اللي قلبت الموازين في الألفينات. واحدة منهم كانت Work It لميسي إليوت، الغنية اللي خرجت عام 2002 ومن أول أسبوع عملت ضجة كبيرة وقعدت 10 أسابيع في المركز الأول في تصنيف الراب الأمريكي، ولت من أكبر نجاحات في مسيرة ميسي إليوت. اللي ميز Work It هو الانتاج العبقري بتاع تامبلاند بصوته الإلكترونيك الغريب والإيقاعات اللي كانت سابقة في الوقت ذاك. أما أكثر حاجة شدت الانتباه هي المقطع بتاع الغنية اللي تغنى بالعكس، الناس فضولها خلات عاود تسمع الغنية مرة واثنين وثلاثة باش تكتشف السر. ميسي إليوت كان ديما مختلفة، لا في اللبسة لا في الكليبات ولا في طريقة الراب متاحها زادة، وكانت من أول النساء اللي فرضوا احترامهم في عالم الليبوب وفتحت الباب الجيل كامل من مغنية الراب. وزيد الكليب متاع Worked كان تحفة بصرية مليانة أفكار حركات بتاع دونس غريبة، وتحصل على برشة جوائز ديجا، وليت الغنية رمز من رموز ثقافة الليبوب في بداية الألفينات. Sex me so good, I say blah blah blah. Work it. I need a glass.

في المرتبة 53 نرجع الغنية تلخص أجواء متاع الصيف السيارة الديكابوتابل في الوقت ذيك اللي بوب متاع نيويورك في بداية الألفينات وهي غنية اسمها هيما الغنية هذية الكاميرون الغنية اللي خرجت عام 2002 من ألبوم Come Home With Me متاع رابور كما قلت كاميرون ومشاركة خولزي سانتانا وفريكي ديكي وأعضاء مجموعة ذي دبلومات وكيف كما يعرفوه من الناس وقتها بديب سات من أول ما هبطت الغنية الغنية لقات نجاح كبير برشا ودخلت القائمة متاع البيلبورد وليت من أشهر أغاني كاميرون السر متاحة هو الإيقاع الخفيف الرفران اللي تحفظ بسهولة والكلمات اللي تحكي على محاول شاب انه يلفت انتباه بنية بطريقة هكا خفيفة بطريقة ضحك وزيد الغنية استعملت سامبل من غنية سول قديمة اسمها The Commodores سامحوني الغنية اسمها إيزي الفرقة The Commodores الشيء اللي اعطاها توش كلاسيك فيها إيقاع متاع بوب مودرن النجاح موقفش على الغنية كهو حتى الفيديو كليب ولا إيكون في الوقت ذاك بالألوان الزاهية الستيل متاع الشارع في حي هارلم بنيويورك وين كاميرون معروف أنه من أبرز رجول مثلت المنطقة هذية في عالم الراب

إذا كان كمان عشاق الأغنبي الهادي والستيل متاع البريطاني زاد الكلاس أكيد تعرفوا 7 Days الموسيقى ذي متاع كريغ ديفيد الغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن أول ألبوم ليه اسمه Born to Do It وكانت من الأغاني اللي عرفت العالم على صوت كريغ ديفيد وحققت نجاح كبير برشا في بريطانيا وأوروبا وحتى في أمريكا دخلت القائمة متاع البيلبورد وليت من أشهر الأغاني متاعه فكرة الغنية ذكية برشا كريغ يعطي يحكي في قصة تعارف مع بنية وكل نهار من الأسبوع يصير فيه حدث جديد من الاثنين وين تعرف عليها حتى لين نهار الحد وين تولدت بيناتهم قصة متاع حب طريقة السرد ذي خليت الغنية مختلفة وسهلة انها تتكبتها ومع الموسيقى ومع الميلودي اللي موجودة دونك خليت الغنية ذي من انجح الاغاني خلال السنوات مش حتى في 2002 كريغ ديفيد كان عمره وقتها حوالي 19 سنة وتميز بصوته مزيان برشا بين لغنبي وبين اليوكي جراج وهو ستيل كان جيل وقتها خليه يفرض روحه بسرعة على الساحة العالمية وجد الغنية معروفة بالكلمات الرومانتيك والايقاع الهادي اللي خليها متناسبة مع السهريات ولا مع هكا سيقة في الليل هادية وحتى بعد أكثر من 20 سنة كما قلت لكم 7 Days مازال تعتبر من الكلاسيك متاع الليغامبي في بداية الألف

في المرتبة 51 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على أومنز وورث. كي نحكيه على عالم الأغنبي فما غني ما كانش كان موسيقى, كانت ميساج فينا المو من بينهم الغنية ذي أومنز وورث النجمة الأمريكية أليشيا كيز, الغنية اللي خرجت عام 2002 وهي من ألبوم الأول الشهير Songs in a Mirror in a Minor اللي خرج عام 2001 وحقق نجاح عالمي كبير بعد النجاح الكبير متاع فالن. جات الموسيقى ذي باش تبين جانب آخر من شخصية أليشيا, جانب المرأة الواثقة اللي تعرف قيمتها وتطلب التقدير والاحترام. في الغنية أليتشا تحكي على قيمة المرأة في العلاقة وأنه الحب الحقيقي ما يتقاسش بالمظاهر ولا بالكلام كهو, أما بالاحترام الاهتمام والاعتراف بقيمتها. أليتشا كيس كانت وقتها ظاهرة جديدة في الموسيقى, صوت قوي, عزف على البيانو, ميلانج بين الغامبي والسول والموسيقى الكلاسيك. الأسلوب متاعها رجع الروح للأغاني اللي فيها أحساس وكلمات ديب في فترة كان فيها الغامبي يعيش في مرحلة ذهبية. وزيد الكليب متاع الغناء عزز المساج ذي بصوت بتصويرة كلاس برشا وبسيطة بعيدة على المبالغة, مركزة أكثر على شخصية المرأة وقوتها, وخليت الغناء هذي تكون parmi les chansons اللي يكونوا موجودين في البيلبورد.

الفندق في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة اخترت الليلة أن نسمعكم أغاني الذكرى محمد. بعد شوية بشسمع حياتي عندك بتبيعة بشسمع زادة الأسامي من عند آدم. هذه الموسيقى متاعنا متوصلين معكم بتبيعة حتى للعشرة. شوية آخر تكون معكم بهيرة في الأخبار، وإحنا رجعي معكم في ساعتنا الثالثة من هذه اللعبة.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بو.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان فام عسلمة. الديوان الوطني للأعلاف يقرر مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من اليوم 23 جويلية لتصبح 863 دينار للطن وتعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. وسيستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهياكل المهنية النشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجاميع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف الممضونة على كراسي شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. مصدر قضائي يفيد لوكالة تونس فريقا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشر مركز الأمن الوطني بسيد البشير يوم الثلاثاء 21 جويلية بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بمقبرة الجلاز، وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. وتم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بقبلي علي مرابط يؤكد لديوان فام تسجيل عدة أضرار في العديد من المضخات على ملك الجمعيات المئية نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ويدعو إلى ضرورة تنقيح العقود المبرمة بين الجمعيات المائية والشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يضمن حقوق الجمعيات على غرار التنصيص على بنود تتعلق بمسؤولية الشركة عند حدوث أعطاب أو أضرار بمعدات الجمعيات المئية. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول أنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلة جوية في ظل التصعيد على إيران. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: sur Diwan FM.
1: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. مازال ساعة موزيكا ديجا هي بخلاف الموزيكا لو رونديفو متاعنا يكون تسويت زادة مع لي بروبوزيسيون اللي تقولهم لنا فوفا ولا اللي تعطيهم لنا فوفا كونسيرنون الأفلام والمسلسلات اللي نجموا نتفرجوا عليهم وقت اللي يرجع الضوء.
2: بوب كورن. بس ايه ده انت طلعتي لهلوبة؟
3: لهلوبة؟
2: انت ناضجة أكبر من سنك بكتير.
4: وحشتيني.
3: ما انت كمان طلعت لهلوبة هو.
2: عارفة انتي عايزة ايه وبتحبي ايه؟
3: الحب انك تكبرني.
5: أحداث الفيلم تبدأ مع الدكتور يوسف مراد أستاذ جامعي انطوائي يعيش حياة هادية ومنعزلة يحاول يبعد فيها على الناس وعلى أي علاقة عاطفية جديدة بعد ما فقد زوجته في حادث خليه يدخل في حالة نفسية صعبة ويعيش أسير ذكرياته. لكن كل شيء باش يتبدل في لحظة وقت اللي تدخل لحياته وردة طالبة في الأكاديمية. وردة اللي باش تقتحم العالم الخاص متاعه رغم أنها كانت تعيش علاقة عاطفية مع نوح حبيبها وصديق طفولتها. لكن للأسف حب الطفولة ما هوش باش ينجم يقعد صامت قدام برشا مشاكل باش تتعدى بها علاقتهم. هذا من غير ما نحكيه على دور الدكتور يوسف في تغيير برشا حاجات فيها. وردة باش تلقى روحها في صراع كبير مع حبيبها نوح بسبب الخلافات والغيرة والاختلافات في الطبيعة ما بيناتهم، وهذا بالضبط الشيء اللي باش يخليها تقرر تلجأ للدكتور يوسف وتطلب منه نصيحة والمساعدة باش تصلح علاقتها بنوح. لكن السؤال هنا زعم شنو اللي باش يصير وقت اللي تتحول العلاقة ما بين الأستاذ وتلميذته من مجرد طلب نصيحة ومساعدة لعلاقة فيها قرب ومشاعر وأحاسيس. وزعم الدكتور يوسف اللي عاش سنين وهو يحاول يهرب من ماضيه وذكرياته باش ينجم يفتح قلبه من جديد ويعيش الحب بعد وفاة مرته اللي يحبها برشا وكان ناذر على نفسه انه مستحيل يبدلها بأي امرأة اخرى مهما كانت. والسؤال الاهم هل انه نوح باش يسلم في حب الطفولة بسهولة بعد دخول يوسف لحياتهم واللي باش يقلب الموازين الكل.
6: محاضرة الساعة 9.
3: تدعمني مش حس كل ما اشوفك ان يا رب اليوم يعدي على خير.
7: لا لا لا لا لا
8: مين الاستاذ اللي بيكلم واحنا دايرين؟
3: اكبر.
5: بين الحب الفقدان الغيره والخيال شكون فيهم ثلاثه اللي باش يلقى طريقه للحقيقه؟ الاجابات على الاسئله هذه الكل تعرفوها وقت اللي تتفرجوا في الفيلم المصري ولنا في الخيال حب من بطوله احمد السعدني في دور الدكتور يوسف مراد وميان السيد في دور ورده وعمر رزيق في دور نوح.
4: عامل ايه؟ عامل ايه؟
2: انتوا صالحتوا صح؟ متهيألي يعني لما افتكوا تتكلموا باين
3: في المحاضرة باين. أنا كان بقالي فترة مش حاسة إن نوح هو الرجل اللي أنا عايزة أكمل عمري معاه.
5: فيلم ننصحكم باش تتفرجوا فيه على خاطره بعيد على الحكايات والسيناريوهات متاع الحب والعلاقات المعقدة ومثلث الخيانة اللي تعودتوا بيه. باش تلقاو فيه خرافة جديدة سبيسيال.
9: مرة واحد حب واحدة كان بيحلم
10: تبقى لي. أول ما شفتها وقعت في حبها على طول.
3: نوح ما في حد تاني؟
9: راح معاه علشان اناني وقال لي شوف له طريق جديد. ايه
11: كانت قايله ده سر ما بينه وما بينها؟ هي قالت لك؟
5: ملستي ويك. حضر جو السهرية وجيب البوب كورن وتفرج في الفيلم المصري ولنا في الخيال حب. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم اقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
1: Popcorn. Donc, quand tu as des popcorn, بالنسبة لليلة, directement, le rendez-vous يكون مع Zone VIP.
12: Zone VIP.
1: في زون في اي بي اليوم نحكيو على باند ولا نحكيو على فرقة عملت رحلة بين الماضي والحاضر. فرقة خذت احساس الساول الامريكي القديم وخلطته بفيزيون جديدة برشا لتصبح واحدة من ابرز الاصوات في الموسيقى الالتيرناتيف المودرن. اليوم نحكيو على فرقة امريكية رجعت روح للساول والروك بطريقة كيما قلت مودرن اسمها بلاك بوماس. الفرقة هذه الموسيقية اللي اتأسست عام 2017 في مدينة أوستن تكساس تكون أساسا من المغني إيريك بورتون والعازف المنتج أدريان كوسادا. رغم أنهم جايين من خلفيات موسيقية مختلفة إلا أنه جمعهم حبهم الموسيقى للسول والفانك والروك الكلاسيك. القصة بدأت وقت اللي أدريان كان منتج وموسيقي معروفة وفاز بجائزة الجرامي. سمع تسجيلات الإيريك بورتون على الإنترنت، تعجب بصوته المختلف وتواصل معاه، ومن هنا بدأت رحلة بلاك بوماس. في 2019 خرج أول ألبوم الفرقة بعنوان بلاك بوماس، واللي حقق نجاح كبير برشا فضل أغاني كيما بلاك مون رايزنج، كيما كولرز، كيما فاير وغيرهم من الأغاني اللي نجحوا. غنية كولرز مثال بالخصوص، ولات العلامة المميزة للفرقة بصوت إيريك بورتون كيما قلت، وكلماتها اللي تحمل مساج على الإنسانية والاختلاف. وصلت للجمهور العالمي وترشحت لجائزة غرامي ووردز فور سونج أوف ذا يير، والموسيقى ذي كانت خليت البلاك بوماس يكونوا معناها بارمي لي ليدر توا في الـ في الـ في الدومين نتاع السول، البلوز، الفانك، الروك بيان سور. جديد على كل من المحطات المهمه في مسيرتهم، مشاركتهم في حفلات كبيره حول العالم، وظهورهم في مناسبات أمريكية مهمة، من بينها تقديمهم عرض في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي عام 2021، وهو مزيد في الانتشار متاعهم. فرقة عاملة برشا حس، فرقة تعدي في برشا موسيقى حلوة ناجحة بارتو في العالم. هذاك علاش قلتها لليلة، علاش لما يكونوا شو مضيوفنا في زون في اي بي باش نسمعوا من عندهم برشا موسيقى حلوة. نقولكم باش نسمعوا كيما سميت لكم بلاك مون رايزنج، كيما كولرز، كيما فاير، كيما نو يو بيتر، كيما مور ذان لوف سونج وغيرهم من الأغاني اللي نجحوا بهم. تسمعوهم تو سويت.

0: ديب على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة. ديوان فام عسلمة. البريد التونسي يعلم حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه

0: مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. وكان البريد التونسي قد أصدر في فبراير الماضي تحذيرا ممثلا لحرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة. السلطات الجهوية بولاية القيروان تطلق مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق السهريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها تونس والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والمياه. وشملت التدخلات الاستثنائية تزويد أهل منطقة عبد الناظر التابعة لعمادة جلالطة بمعتمدية القيروان الجنوبية بسهريج المياه، إلى جانب تأمين إمدادات ممثلة لسكان منطقة الوتا بمعتمدية حاجب العيون، وذلك بهدف الاستجابة الفورية للحاجيات الأساسية للمواطنين وتفادي حدوث نقص حاد في هذه المادة الحيوية. اندلاع حريق بمنطقة السجدود الحدودية بولاية قفصة أتى على 150 أصل نخيل وتضرر غراسات مختلفة بعدد من الضيعات الفلاحية، ما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية بمعتمدية المتلوي قبل أن تتعزز جهود الأطفاء بشاحنة إضافية قدمت من ولاية توزر، وفق ما أكده مصدر مسؤول من الحماية المدنية بقفصة للديوان أفهم. إلى الشأن الدولي، مرصد عالمي يعنى بمراقبة الجوع يقول أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور، في أمان الله.
1: ديوان أفهم، هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
2: ديوان أفهم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الصفاقسي أغلق ملف النزاع مع فريق الرلوي وضمن مشاركة في كأس الكاف خلال الموسم الرياضي القادم. الملف تم غلقه بعد سلسلة من الخطوات اللي قام بها النادي الصفاقسي من أجل تسوية الملفات المالية العالقة، وكيف كيف تمكن من غلق عدد من القضايا الأخرى لدى الهيكل المختص، أبرزها ملفات وضح الزايدي أمين الله الحبوبي، تمام حمدوني، إلى جانب مستحقات البرتغالي سانتوس ومساعديه البرتغالي. الترجي الرياضي تعاقد مع المهاجم عادل بطيب إلى غاية جوان 2028. بطيب لعب لعديد النوادي الأوروبية آخرها مع فريق أرجس الروماني، سجل معه مناول 12 هدف، انتظار الإعلان عن انتداب ريبيرو البرازيلي. وسائل إعلام مصرية أكدت أن نادي الفريق يرغب في انتداب المهاجم سيف الجزيري من الزمالك المصري. نفس المصدر يقول أنه بطل الدوري المصري الزمالك لا يمانع في التفريط في الجزيري في صورة ورود عرض رسمي بمبلغ مالي محترم من النادي الفريقي. الاتحاد المونستيري يتجه نحو تفريط في لاعب إبراهيم السويسي بالنسبة لعقده ينتهي في جوان 2027. من المنتظر انتقاله للدوري القطري بعد ورود عرض رسمي بشأنه. من جهة أخرى، فريق اليوسمو يدخل بين 26 جويلية و6 أوت في تربص بحمام بورقيبة. أولمبي البيجي أعلن ضم اللاعب السنغالي محمد ديوف 20 عام لمدة 3 مواسم. تعاقد مع ديوف يجي بعد فترة اختبارات مع فريق الأولمبيك. بالنسبة للأولمبي البيجي نذكر أنه انتدب أيضا حارس المرمى حمدي شعيرات من الملعب الجيبسي لمدة موسمين في إطار تدعيم التشكيلة الأساسية للموسم القادم. اتحاد بن قردين اتفق مع المدافع محمد الحبيبي يكن على تجديد العقد لموسم إضافي. ذكر الاتحاد تعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق في الموسم المقبل. ميلان الإيطالي مدد عقد نجمه لوكا مودريتش لموسم إضافي. ذكر نجم الكرواتي 40 عام انتقل للفريق اللامباردي في الموسم الفارط بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان أفهم .net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير وتحية تونس.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: ديوان اف ام. مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز 11 ديوان اف ام عسلمه. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعة جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشراف أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تصادق خلال جلسة عقدتها يوم 21 من جويلية على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. تجاوز إجمالي عائدة العمل والمداخيل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويلية وفق ما

أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي التونسي. إلى الشأن الدولي، مجلس النواب الأمريكي يؤيد قراراً يوجه الرئيس الأمريكي بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران ما لم يحصل على موافقة الكونغرس، لكن مجلس الشيوخ صوت بعد ذلك بساعات على منع إجراء منفصل لكنه مماثل. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين تكون اليوم في مستوى درجة الإنذار الكبير مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وصنفت أيضا ولاية باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين في مستوى درجة إنذار عادية مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمنستير حالة جوية عادية. ويكون الطقس اليوم حارا مع هبوب الشهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. كما سيتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء والمترشح للانتخابات الرئاسية العياش زمال ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. ووفق مصدر مسؤول لديوان فام

0: أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. وأصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطية. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي والثالث والعشرين من جويلية الجاري أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية، شملت عددا من الولايات منها زغوان التي تضرر بها حوالي 905 هكتارات، إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. البريد التونسي يعلم حرفائه من حامل بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول أنه سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها باستخدام الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز الأخباري، تصبحون على خير.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.
3: You are now listening to DJ Naughty K.

0: to DJ Marty K.
1: ما في انتمي هالوين طبول انتمي لاوين مالي هارف يوم ما تخبط من السما يا غير.

Sammy.

0: وش عهد الدار جل جل ما بدي حدا ينار وين وين حبيت الحب الباري أنا ما درت عدروش الله يقفلني الروش يا ما درت عدروش بدعي الله لا تروح
1: أنا ورد بس ورد نرجع